0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الشوطه من بعيد حلوه، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطر

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: كده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم افلام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: نها طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنع.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بعدين.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا،

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم, تحديد, تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: اه عادي, الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا, مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات, بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم, اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر, وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل. ام بي بي على تردد 11900 رأي.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. عندنا شوية أخبار لطيفة كده في الساعة الأولى والساعة الثانية. النهاردة حلقة الأربع 26 أغسطس. حلقة الأربع بيكون فيها في الساعة الثانية فقرة احضرونا. فقرة احضرونا إيه للناس اللي لسه بتسمعنا أو بتتعرف على الفقرة دي؟ هي شبه كده إيه أريده حلا، يعني حد بيبعت لنا رسالة فيها مشكلة بيمر بيها الفترة دي وشغلية جدا مش عارف يوصل لحل. أوقات كده بنحب نتكلم مع ناس ما نعرفهاش، بنحب ناخد نصايح من حد مش عايزينه يحكم علينا، نشوف لو هو مر بنفس التجربة عدى منها ازاي، حصل ايه، حل المشكلة دي ازاي. وده هدف فقرة احضرونا. بتبدأوا تبعتولي كل المشاكل على 015-592-1006 علشان أبدأ أفلتر كده، وهنختار مشكلة هنتكلم عليها ونناقشها في الساعة التانية إن شاء الله. ما بنقولش أسامي لو مش عايزين تذكروا أساميكو. الناس حتى اللي بترد علينا بتبعت لنا مسجز تقول حلول، لو مش عايزين احنا نقول أساميكو مفيش أي مشكلة، احنا عندنا هنا أهم حاجة راحة العميل. اوكي يا جماعه، 015-592-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022. نبدا يومنا بفيروز كالعاده ونرجع نشوف اخبار الطقس ايه. صباحكم زي الفل.

سمعنا فيروز وبدأنا يومنا بيها أغنية كيفك أنت. نقول لكم بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات ليوم الأربعاء. في القاهرة العظمى تكون 38 والصغرى 25 درجة، اسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، مطروح العظمى 32 والصغرى 23، سوهاج العظمى 42 والصغرى 25، إنا العظمى هتكون 43 والصغرى 26 درجة، أما أسوان فالعظمى 44 والصغرى 28 درجة. طيب بالنسبة للتوقعات، الجو النهاردة لسه في استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع كمان في نسبة الرطوبة. الجو يكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على طرق السفر. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، مستنية كل المسجز بتاعتكم عليه. طمنوني عليكم وقولوا لي أخباركم إيه وأخبار الطرق إيه، الناس اللي نزلت ورايحة شغلها، نطمن بعض كده عشان لو في أي أماكن زحمة نحاول ناخد طرق بديلة، لو في حاجة لقدر الله مفاجآت في الطريق نوعي بعض كده ونبقى عارفين إيه اللي بيحصل. إن شاء الله يكون يوم جميل ولذيذ وحلقة تكون حلوة كده وتقدروا إن أنتوا إيه تستمتعوا بيها، ونبدأ بطاقة لذيذة في بداية اليوم. هسيبكم مع بوسي وننسى اللي كان وبريك، ونرجع نقول لكم على أول الأخبار الموجودة معانا النهاردة. صباح الفل.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهربا اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه، نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الناس اللي بتسال كنا بنسمع مين، كنا بنسمع اشرقت اغنيه يا ليل. بحب قوي الاغنيه دي قوي، بقعد اسمعها عشان اسمع اخر حته في عربه كده. سلام يا سلام، والله يا جماعه جوايا فنانه، وكان دايما بحس ان انا لازم اشتغل في حاجه ليها علاقه بالمزيكا. اهو الحمد لله، كنت فاكره ان هي ممكن تبقى حاجه تانية، بس الحمد لله الحمد لله بنسمع مزيكا مع بعض. بختار لكم مزيكا، واكيد انتوا كمان بعتوا لي وقولوا لي عايزين تسمعوا ايه النهارده في كولكشن كده، شويه شك شك على شويه هدوء كده على شويه عرب جميله كده نسمعها ونستمتع مع بعض. عايزه اصبح على حوده اللي تكرم وبيسمعنا كمان النهارده، ده كتير عليا يا حوده والله كده كتير حقيقي. صباح الفل عليك، وطمني كده يعني في الايام اللي انت بدات تسمعنا تاني فيها اليوم عامل ازاي، عايزه اطمن عليك بس مش اكتر. في برضو هنا بتبعت لنا صباح الفل عليك يا هنا، مرسي جدا جدا، ان شاء الله يوسف هيرجع عن قريب وهوصل له سلامك. زهور كمان بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا زهور. وفي كمان احمد متولي، صباح الفل، حاضر يا متولي انت تؤمر. ايوه وائل سعيد صباح الفل. اسلام عايز يسمع انغام، حاضر يا اسلام. طبعا مهموها حبيبه قلبي من جوه، صباح الفل يا مهموها عليكي. في برضو مين، باسم عمر، صباح الفل عليك يا باسم، مرسي جدا والله ان انت بتطمني على الطرق، يعني كنت قلقانه. في مين كمان، في كمان محمد منصور، صباح الفل عليك يا منصور. ما قلت ليش اخبار فيروز ايه النهارده، اتبسط بيقول لي اهم حاجه منصور كل يوم الصبح لازم يطمني يقول لي اغنيه فيروز النهارده عجبته ولا لا، بس الحمد لله لحد دلوقتي المزيكا كلها عجباه يا رب دايما. طيب الصيف مش ناوي يخلص، يعني انا عارفه طبعا الصيف فتره جميله ولذيذه وفي حاجات بنستناها، بس عشان يعني بنستنى الصيف علشان نعملها، نستنى فاكهه معينه علشان ناكلها في موسم الصيف. انا للاسف زعلانه قوي من الفاكهه السنه دي، حزينه والله حزينه. هي اكيد اختياراتي انا من غير ما افكر، يعني اكيد اصلا لوحدي اللي بشتكي، الناس كلها بتاكل مانجا وخوخ ومبسوطه وعنب وبيطلع لهم حاجات كويسه، انا ما اعرفش في ايه، حظي في الفاكهه السنه دي مش احسن حاجه في غير

لأ ولا فقدنا الأمل؟ يعني ما نفقدش الأمل خالص. أي بلبطة في أي مكان هيبقى اسمك صيفت. أي مكان، أقرب مكان ليك أي حمام سباحة، ننزل بس إيه نطري على قلبنا كده، نحس إن إحنا سافرنا. في ناس برضو بالنسبة لهم الصيف مش لازم يكون سفر وبحر وكل الكلام ده، بقى خروجات معينة، تجمعات معينة، تمشى على الكورنيش، ناكل دورة ونشرب مانجا، أي حاجة. يعني قولولي برضو أنتوا بالنسبة لكم الصيف معناه إيه؟ الصيف مش عايزينه يخلص إلا لما تعملوا حاجة معينة. أهو بالظبط بالظبط يا علي، زي ما أنت بتقول كده، أي أي بركة، أي بركة وننزل نبلبط فيها، وهو يبقى اسمنا إيه؟ صيف. ماشي، في مين تاني بيصبح علينا؟ الحمد لله منصور، انا قلت اطمن بس والله. انا بقيت وانا بنقي اغنيه فيروز بفكر هيقول لي ايه النهارده، احاول انوع ولا نشغل اغنيه احنا بنشغلها كل مره. طيب لو حد عايز يسمع حاجه معينه يبعت لي على 0155952006، ممكن يبعت لي على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، او رقم التليفون الارضي 38350022. بمناسبه الفيسبوك، انا مش عارفه ايه الظاهره دي، يعني مش قادره احدد ايه الظاهره دي. يعني ناس تبعت لنا على انستغرام على صفحتنا، وناس تبعت لنا على الواتساب تمام، وناس تبعت لنا على فيسبوك، بحس ان هم ناس معينه جدا، يعني متضايقين، معظمهم متضايقين، معظمهم بيشتكوا، انا نفسي افهم. والشكوى يعني طبعا احنا بنتقبل كل حاجه والاراء المختلفه، وما ينفعش كلنا نتفق على حاجه واحده، بس ليه دايما اجي افتح فيسبوك الاقي في حد معترض على حاجه وما بيكونش بيسمع، بس هو معترض اللي هو ايه ده، هو كل يوم حضرتك يا فندم احنا بنقدم برنامج يومي هو اسمه هو برنامج يومي، وبعد اذنك احنا بنطلع كل يوم، يعني شكرا، عايز تقول لنا صباح الفل، تقول لنا كلمة جميلة كده علشان التفاؤل يعوم علينا كلنا، أهلا وسهلا. في اعتراض اتفضل، بس نحدد يعني الاعتراض فين، لو في مشكلة نقدر نحلها. يعني احنا أهم حاجة الناس كلها تكون مبسوطة متقبلة الدنيا، مبسوطة وبتتسلى فعلا معانا، ده هدفنا ان احنا نسليكم مهما كان احنا ظروفنا عاملة ازاي ولا ايه اللي بيحصل حوالينا. كلنا هم ساعتين حاول ان احنا نفرفش ونصحصح فيهم، فلو بيبقى في اعتراض على حاجه معينه، اي انتقاد يا ريت نوضحه، بس ما يبقاش اللي هو صباح الخير، هو ايه فين الخير؟ لا موجود، يعني لو دورنا عليه هنلاقيه موجود. فانا مش عارفه بقى هل ده تاثير الفيسبوك نفسه، في طاقه سلبيه معينه كده منتشره على اي حاجه عامه، حلوه وحشه عاديه اي حاجه، ولا المشكلة فين بالظبط؟ ما علينا، نمشي بقى ونسيب المشاكل، وقولوا لي ايه الحاجة اللي نفسكم تلحقوا تعملوها قبل ما موسم الصيف يخلص. نسمع رامي صبري وناخد بريك ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. هاكش انيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
4: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
7: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجه. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزه منزليه، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمه تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندريه لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجه ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759 492 298.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب والله قلت اما اعدي على الفيسبوك كده، الحمد لله الدنيا لطيفه لحد دلوقتي. عايزه اصبح على ايمن جزاز، صباح الفل عليك يا ايمن، والله بعت لي كلام جميل جدا لحد ما قال لي والله يا فانا يا ريت برنامجك يساعدنا في الويكند بورد. انتهى الكلام يا ايمن، كنا ماشيين كويس جدا يعني كده بقى اللي هو ليه يا ايمن، كلنا عايزين نريح برضو يعني نجدد الطاقة عشان أعرف أديكوا الطاقة الإيجابية. يعني أنا عايزة أشتغل في الويكند كمان كتير يا أيمن والله، بس أنا مقدرة والله ومبسوطة جدا جدا جدا بالمسج بتاعتك دي، وعارفة أن أنت أكيد قصدك خير، أنا فاهمة أن أنت قصدك خير. طيب في ناس كتير بعت لنا مسجز الحاجات اللي عايزين يلحقوا يعملوها قبل ما الصيف يخلص، طبعا كمية الناس اللي نفسها تطلع الساحل مفهوم جدا جدا، يا رب ان شاء الله تقدروا ان انتوا تاخدوا اجازات وتطلعوا الساحل كده وتبلبطوا او اي مكان ما انتوا بتحبوا تصيفوا فيه، اي مكان فيه بحر لذيذ عندكوا ذكريات فيه تحبوا ان انتوا تروحوه كل سنة ان شاء الله، يا رب كل واحد يروح المكان اللي بيحبه. فيها انا كمان بتقول لازم كل سنة اتجمع انا وولاد خالاتي كلهم ونشوف شروق الشمس مع بعض وننزل البحر بدري جدا جدا. دي حاجة من الحاجات اللي هنا بتعملها هي وقريبها على طول، ان هم يفضلوا مطبقين ويشوفوا بقى شروق الشمس الصبح كده، بالنسبة لهم الصيف ما جاش لما يعملوا كده. في برضو احمد بيقول انا وصحابي كمان بنحب نشوف نروح الجناين المفتوحة وكل واحد يجيب اكل معاه ونعمل زي بيكنيك كده لذيذ. للأسف كلنا مسحولين السنة دي، معرفش في ايه. هي السنة دي يعني مفيش مشكلة، هيحصل ان شاء الله باذن الله هيحصل. يعني فكرة برضو ان انتوا لما بتبقوا مجموعة كبيرة وتحاولوا ان انتوا كلكوا تفضوا في نفس اليوم، ده بيكون صعب شويتين، بتلاقي ان هو كل واحد بقى ظروفه بتتغير، كل واحد بيحصل له حاجة، كل الكلام ده، ونقعد نأجل نأجل نأجل، اول ما كلهم يتفقوا على ميعاد معين وكلهم تمام فيه تلاقي انت يطلع لك حاجة. فان شاء الله يا رب تتجمعوا كلكوا على خير، تعملوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها كل سنة، تحسوا كده ايه ان الصيف لسه موجود ولسه بخيره. حد بعت لي بيقول يا دوبك الحق احوش علشان اعرف اجيب اللبس الشتوي لما ينزل. حلوه دي، حلوه حلوه، يعني مسج ذكيه جدا وحاجه محدش بيفكر فيها خالص بقى. يعني فكره ان انت تبدا تحوش من دلوقتي عشان تعرف تجيب بقى لبس الشتاء اول ما ينزل، قرار ذكي جدا جدا جدا. في ناس برضو عايزه تلحق السيل اللي موجود دلوقتي والتخفيضات اللي موجوده دلوقتي، في ناس ما بتجيبش لبس غير في الفتره دي. يعني في ناس تقول لك خلاص الصيف بيخلص انت هتجيب لبس صيفي ليه، فلو لقيت حاجه شتوي بقى هاتها علشان خلاص الصيف بيخلص. لا، في ناس بتجيب لبسها الصيفي دلوقتي للسنه الجايه، كده كده احنا برضو الشتاء يا جماعه ما بيخشش علينا قوي غير متاخر يعني، فاحنا بنفضل مصيفين حبه حلوين يعني، فحلو ان الواحد برضو يستمتع بالسيل اللي موجود دلوقتي ويشتري اللي نفسه فيه. في مين تاني؟ ليه يعني بقى كده خلاص، يعني عايزين نتفائل، عايزين نتفائل. عمرو عبد النبي صباح الفل عليك يا عمرو، بيقول انا كان نفسي صيف لكن على عيني مش عارف انزل اجازه. يا رب يا عمرو، يا رب انت واللي زيك كلهم كلنا كده نلاقي وقت ان احنا نصيف فيه ونستمتع بيه يعني في الصيف. منا رياض صباح الفل، والله احنا كمان بنحبك جدا يا منا، وميرسي جدا على الكلام اللذيذ اللي انت بعتهولنا. لا يا اسلام والله هفهمك ايه اللي حصل، بس عشان احنا قلنا الموضوع ده كتير بس هفهمك. ايه ده، هو لسه مخلصش؟ لا الصيف لسه مكمل، تخيل. اسلام عبد الوهاب، انت حاسس ان هو خلص؟ لا خالص، يعني الرطوبه متالقه، مش حاسس بالرطوبه متالقه ازاي؟ لا لسه الصيف موجود ولسه الصيف مكمل معانا. وزي ما قلنا ان احنا الشتاء يعني رسميا الشتاء بيبقى برضو لما بيبدا ما بيبقاش شتاء شتاء، عارف اللي هو شتاء مستهبل كده، اللي هو الجو لطيف حلو بس مش برد، بالليل ممكن تبقى محتاج جاكيت خفيف كده، بس احنا برضو بنفضل مصيفين تقريبا السنه كلها يعني. حتى في عز الشتاء في ايام بيبقى حر جدا الصبح، الواحد بيبقى برضو ايه لابس خفيف كده. مش في برضو شنودة مجدي من استراليا بيصبح علينا، صباح الفل عليك. عمرو النبهاني، انا اسفه عمرو النبهاني اهو بقراها صح اهو. معلش انا اسفه جدا جدا جدا. لسه مكملين معاكم ولسه عايزه اعرف برضو ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تلحقوا تعملوها قبل ما الصيف يخلص. وبفكركم الساعه الثانيه هنبدا فقره احضرونا. فقره احضرونا بتبعتولي مشكله بتمروا بيها الفتره دي ومحتاجين نصايح من الناس اللي متعرفناش خالص. مش عايزين حد يحكم علينا، مش عايزين حد يقول لنا ايه اللي انتوا عملتوه ده مشكله كبيره وانت مش لاقي لها حل او انت مش قادره تتكلمي فيها مع حد. بنقول المشكله بنعرضها هنا وبنسمع اراء الناس المختلفه، كل واحد بيقول وجهه نظره من مكانه. في ناس ممكن تكون مرت بنفس التجربه دي فبتكون برضو يعني حلولها مهمة ومفيدة. في ناس بتبقى شايفة من وجهة نظرها لو كانت مكانك أو مكانك هيعملوا إيه في الموضوع. مهم إن إحنا إن شاء الله صاحب المشكلة أو صاحبة المشكلة يطلعوا بحل ليها أو حد يلهمهم كده إن هم يعرفوا يتصرفوا إزاي أو يعملوا إيه. فقرة احضرونا هتبدأ إن شاء الله بداية من الساعة 9. الحقوا بعتولي المسجز بتاعتكم من دلوقتي. جالي مشكلتين بس لحد دلوقتي، والمشكلتين بصراحة بصراحة عشان ممكن أحلها لكم دلوقتي. ممكن أرد عليكم نحل المشكلة دي، مش محتاجة يعني. بس ابعتولي بقى وقولولي أخباركم إيه برضو، وقولولي المشاكل بتاعتكم على 015-5952-1006. وفي نفس الوقت لو في حاجة عايزين تعملوها قبل ما الصيف يخلص بعتولي برضو. يلا بينا.

طيب، من ضمن الأخبار الموجودة معايا برضو النهاردة، في خبر بيقول مفاجأة، الصبح بدري مش أفضل وقت لشرب القهوة. معلش مش هعرف، مش عايز أعرف. يعني في حاجات كده يا جماعة، وإحنا بنقلب حتى على سوشيال ميديا، اللي هو بيبقى فيه هوكس كده، حاجة اللي هو تشدك، لازم حاجة تتقال في أول الفيديو تخليك قاعد مكمل الفيديو للآخر. سواء الهوك مثلا جملة بتتقال، فأنت تبقى عايز تعرف إيه ده، عايز أعرف إيه اللي هيحصل، أو مثلا حد بيجري من آخر الأوضة ويمسك التليفون، ده برضو اسمه هوك، اللي هو يشدك إن أنت تكمل الفيديو للآخر وتسمع المعلومة. في حاجات برضو لما بتسمعها بتقوم مقلب، زي الخبر ده، الصبح بدري مش أفضل وقت لشرب القهوة. معلش، ما نلعبش في الثوابت، ما نلعبش في الثوابت يا جماعه. خلاص احنا بنصحى ونشرب قهوه، في ناس بتصحى من النوم عشان تشرب قهوه، خلاص بقى. يعني متع الحياه عمالين تاخدوها مننا حاجه حاجه. كل الاكل اللي احنا كنا متربيين عليه ان هو ده الاكل الصحي، ده الاكل الحلو، ده الاكل مش، لا لا لا، لازم تبطلوا الحاجات دي كلها. لا لا لا لا، غلط. اشرب لبن عشان تكبر، عشان الكالسيوم، عشان يطلع لك عضلات، بطل اللبن عشان مضر القولون. اوعى تشرب لبن، بتعمل ايه ليه بتشرب لبن؟ يلا يا جماعه، الشوفان يا فاكرين اول ما اكتشفنا يعني ايه شوفان؟ احنا كنا حياتنا كلها شوفان، اصحى افطر شوفان واحط عليه مش عارفه ايه وبتاع، شوفان شوفان شوفان، لحد ما العلماء قالوا ان الشوفان مضر جدا بالصحه. لا اله الا الله، ما تسيبولنا حاجه ناكلها، سيبولنا حاجه ناكلها. العيش البني، بطلوا العيش الابيض يا جماعه وكلوا العيش البني. العيش البني اصح مليون مره، كلنا رمينا العيش الابيض خلاص هناكل عيش بني. طيب حد يطلع يقول لك العيش البني زي العيش الابيض بالظبط بس لونه مختلف وبيساعد على الهضم مش اكتر، ما كفايه بقى. لقد هرمنا كفايه والله العظيم. يعني انا بس ايه، ضميري المهني بس يحتم عليا ان انا اقول لكم الخبر ده، ان هو بيقول لك الصبح بدري مش افضل وقت لشرب القهوه. ليه؟ لان اخصائيين التغذيه اللي مدوخيننا وراهم بيقولوا ان انت لو بتصحى الساعه 7 يبقى افضل وقت للقهوه بيكون من 9:30 ل 11:30 الصبح. اهو لسه الصبح برضو، بس مش اول حاجه تخش معدتك. ليه؟ عشان لو شربتها اول ما تصحى مفعولها بيقل مع الوقت، ولما بتكون محتاجها فعلا حوالي الساعة 12 مش هتلاقي اي مفعول يذكر ليها. يعني مفعول القهوة ما بيقعدش كتير عامة، فهتضطر ان انت تشرب واحدة ورا التانية، وده برضو مش مفيد قوي. وبيقول لك كمان لو اخدتها متأخر بالليل او حتى العصر ممكن تأثر على نومك، فالاحسن ان انت تبعد عنها بعد الساعة 3 او 4 العصر. بس كده، طبعا ليها فوائد وكل حاجة وليها أضرار لو احنا كترنا منها، بس يعني الخبر ده بيقول ان انت بلاش اول ما تصحى من النوم تشرب قهوة، يعني على الريق كده كل حاجة بسيطة وتقدر ان انت تشرب قهوة. ممكن تشرب اي مشروب تاني غير القهوة، بيقول لك اشربها من بداية من 9:30 ل 11:30 عشان ايه تأثيرها يبقى مكمل معانا. ماشي يا جماعة، 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3835-022. المشاكل نازلة ترف علينا. ماشي، لسه مكملين معاكم ولسه عندكم فرصة تبعتولي المشكلة اللي حابين ان احنا نتناقش فيها في الساعة التانية في فقرة احضرونا احضرونا بجد. سيبكم مع عسيلي ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل يا حلوين.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: معك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في ملفات، كهربا في مرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
5: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في. تابعونا على فيسبوك.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني وبنبدا معاكم الساعه الثانيه من برنامجنا عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الساعه دلوقتي 9 بالظبط، اظبطوا ساعاتكم على ساعه نجوم اف ام. زهور بتقول لي اي وقت في اليوم هو احسن وقت لشرب القهوه. بالظبط كده يا زهور، بس خلاص شكرا، كفايه بقى دراسات وكفايه احصائيات وكفايه مش عارفه ايه. احنا موضوع الاكل والشرب ده خلاص بقى، يعني كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك كده كده، بس خلاص كل اللي يعجبك واشرب اللي يعجبك بس بالعقل. اي حاجه في الدنيا لو زادت عن حدها اكيد هتتعبنا، حتى الاكل الصحي لو زودنا منه كتير اكيد هيبقى متعب. احنا لو شربنا ميه زياده عن احتياجنا للميه هتتعبنا، فاي حاجه في الدنيا لازم نبقى بناكلها او بنشربها بالعقل كده، ونشوف احنا خلاص شكرا كفايه كده علينا علشان ما نكترش، ما نحرمش نفسنا من اي حاجه. كفايه بقى نقعد ندور وايه اللي صحي وايه اللي مش صحي وايه اللي هيضرنا وايه اللي هيعمل، خلاص يعني حاجات كتيره قوي واختراعات عماله تطلع، وكله ده واشربه ده والمشروب اللي فيه البروتين لان انت احتياجك من البروتين اليومي لازم يزيد. يا جماعه خلاص ربنا خالق لنا اكل طبيعي ناكله، هناكله زي ما هو، هتخترعوا لنا بقى وتزودوا لنا حاجات وصحنا جسمنا محتاج ويحسسك ان انت ازاي ما بتعملش كده، انت متاخر جدا. خلاص اي حاجه طبيعيه خلقت ربنا غير مصنعه ما دخلش فيها حاجات زياده، خلاص انا بالنسبه لي دي حاجه صحيه ومفيده. ربنا سبحانه وتعالى اكيد ما خلق لناش حاجه مضره لينا، احنا اللي بنخليها مضره ان احنا بنضيف عليها حاجات معينه خلاص تخليها مضره، او بناكلها بكميات مهوله تضرنا اكيد. انما اي حاجه طبيعيه في الدنيا فهي حاجه صحيه، عشان بس الناس اللي بتقعد تقول ايه اللي صحي وايه اللي غير صحي واحنا بقيناش واثقين في حاجه وكل شويه الثوابت بتتغير، فايه ريحوا دماغكم يا جماعه والله كله بتاع ربنا. طيب هنبدا معاكم فقره احضرونا بجد، عندنا مشكله دلوقتي اتبعتت لنا، هقول لكم دلوقتي مشكله، نركز بقى مع بعض. حد بيقول انا مشكلتي بتخليني بجد مش عارف انام بقالي فتره طويله جدا، واتمنى ان حد يساعدني. انا شاب عندي 33 سنه بشتغل في شركه محاسبه، لسه ما اتجوزتش، عايش مع والدتي، والدتي مريضه وبحاول ان انا اراعيها على قد ما اقدر خصوصا بعد وفاة والدي الله يرحمه. المشكلة إن والدتي محتاجة رعاية مستمرة، أنا بشتغل 8 ساعات في اليوم وللأسف أحيانا بيكونوا أكتر من كده حسب ظروف الشغل، ودايما دايما حاسس إن أنا مقصر معاها. في نفس الوقت أنا بقعد أفكر إن أنا أكيد هيجي يوم واتجوز وهلاقي بنت الحلال، وخايف إنه الموضوع يبوظ بسبب ظروفي اللي أنا فيها، وبالفعل في موضوع باظ لأن اتعرفت على واحدة وحبيتها جدا، لكن ابتدت تحس إن مستقبلها معايا هيكون عبارة إنها بتخدم والدتي، وحقها طبعا مفيش واحدة عايزة تبدأ حياتها كده. للأسف ما عنديش إخوات، يمكن لو كان عندي إخوات كان ممكن حد يشيل معايا. أنا دلوقتي مشكلتي إني بفكر أدور على دار رعاية أو دار مسنين بحيث ان انا اكون مطمن على امي ويكون حواليها متخصصين ورعاية اكيد اكيد هتكون كاملة متكاملة من كل حاجة، لكن للأسف قرايبي كلهم شايفين ان ده جحود، شايفين ان انا ابن عاق وان انا ازاي اعمل كده، ومحدش مشجعني خالص على الفكرة، كلهم قلبين عليا. صحابي كمان شايفين ان انا بتهرب من المسؤولية وعايز اريح دماغي وخلاص. والله العظيم يا جماعة ابدا، انا مهما قعدت معاها برضو بحس بالذنب وبحس ان انا مقصر، قولولي اعمل ايه. لو حد مر بنفس التجربة ياريت يقولي. مشكلة تقيلة وحاسة بيك جدا جدا جدا. يعني طبعا ربنا يخلي لنا اهالينا امهاتنا ابهاتنا، يعني اكيد اكيد اكيد طبعا دورنا نحوهم، يعني ان احنا زي ما خدوا بالهم مننا وزي ما تعبوا وضحوا علشاننا سنين طويله، وقت لما يكونوا تعبانين لازم نبقى قاعدين تحت رجليهم، يعني بنبذل كل مجهوداتنا ان احنا نريحهم، ان احنا لو في حاجة نقدر ان احنا نخفف من ألمهم نخفف من تعبهم. طبعا كل حاجة بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر، لكن طبعا دورنا الاساسي ان احنا لازم ناخد بالنا منهم. اوقات للأسف بتكون الظروف صعبة وتقيلة علينا، ده بيخلينا نيجي على حياتنا الشخصية وعلى صحتنا وعلى ظروف حياتنا وعلى مستقبلنا عشان بس ناخد بالنا منهم، وده والله العظيم أجره عند ربنا كبير جدا جدا جدا، لكن مفهوم إن كل واحد ليه حقوق في الدنيا وكل واحد عايز برضه يرتاح، كل واحد عنده أحلام وطموحات حاسس إن هو نفسه إن هو يحققها، لكن للأسف لمجرد إن هو بيفكر في الحاجات دي لنفسه بيحس بالذنب، بيحس إن هو طب أنا كده يعني مش هبقى مهتم بأمي، طب أعمل إيه؟ ناس كتيرة بتلجأ إن هي تجيب حد يساعد الوالدة لو هي مثلا مريضة أو بتحتاج رعاية معينة، وفي ناس لازم تعمل كده لأن في للأسف حالات بتبقى محتاجة متخصصين للحالة اللي الوالدة أو الوالد فيها، ده ما بيبقاش عقوق والدين ولا إن أنت مثلا مش لاقي وقت، لا بالعكس ده أنت بتوفر الرعاية الطبية والصحية والنفسية المظبوطة للوالد أو الوالدة. للأسف أوقات بيحسوا هم نفسهم بيحسوا إن إحنا مش قادرين بقى نقعد معاهم وتعبنا وكل الكلام ده، فجايبين مساعدات خارجية فبياخدوها على نفسهم فبيعندوا أكتر، ده وارد جدا جدا وطبيعي جدا جدا. أوقات بنوصل إن إحنا بنعامل أهلينا على إن هم أطفال زي ما هم استحملونا في مراحل حياتنا العمرية كلها بمشاكلنا وكل حاجة، وقدروا إن هم يستحملونا ويحلونا المشاكل دي، دورنا وواجبنا ناحيتهم ان احنا نعمل كده معاهم. طيب دي مشكلة الشخص اللي بعت لنا المشكلة النهاردة، هو بيفكر ان هو يودي والدته لدار رعاية او دار مسنين بحيث ان هي تقدر تلاقي الرعاية الكاملة المتكاملة، الرعاية الصحية الطبية لو حصل اي حاجة في اي وقت، حتى يعني تتلحق او يحصل اي حاجة في حد يكون مركز معاها 24 ساعة. هو بيقول ان هو شغال محاسب وبيشتغل حوالي 8 ساعات في اليوم وممكن كمان يكون اكتر، وطبيعي يعني هو اصلا ان هو بيروح الشغل بيقول انا بحس بالذنب لما بنزل اروح الشغل، بس مش هينفع لان انا اللي شايل البيت ولازم يكون في حد بيصرف على البيت وكل الكلام ده. ربنا يعينك طبعا، ربنا يعينك ويقويك، بس هو عايز يسألك اللي مر بنفس التجربة يعمل ايه؟ هو بيفكر يوديها دار رعاية لكن قرايبه كلهم معترضين وبيتخانقوا معاه، بيبصوا له نظرة وحشة جدا، شايفين انه هو انت هترمي امك في مكان علشان انت تعيش حياتك عشان انت مش عارفة ايه، فكر كمان انه هو يجيب حد في البيت لكن والدته نفسها كانت معترضة وهو مش عارف يعمل ايه وعايز مساعدتنا. ياريت يا جماعة اللي مر بنفس المشكلة دي يقول لنا، ولو حد عنده رأي برضو يقدر ان هو يفيد صاحب المشكلة يبعت لنا على 015-5952-1006. يعني حاسة بيك جدا جدا والله، فاهمة انت بتمر بايه وفاهمة ان مهما عملت هيبقى فيه انتقادات من كل الناس اللي حواليك، كل واحد هيعترض على اللي انت عامله، حتى لو دي ظروف حياتك وده اقصى حاجة تقدر تعملها هتلاقي حد برضو بينتقدك ويقولك انت ازاي بتعمل كده. سمعنا لآخر الحلقة ويا رب إن شاء الله يعني مسجز الناس كده تريحك وتوصلك لحل، أو أنت ترتاح لما تشوف بقية الناس ممكن تكون عملت إيه. نسمع حماية ونرجع نكمل معاكم على طول، وبدأنا فقرة احضروني.

اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462. مساء

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نحاول نلخص تاني المشكله بتاعه فقره احضرونا النهارده عشان ما نطولش عليكم. في شخص بعت لنا بيقول انا عندي 33 سنه بشتغل في شركه محاسبه، هو بيشتغل من 8 ل 10 ساعات حسب الظروف يعني شغله، وهو عايش مع والدته، ملوش اخوات، هو ووالدته بس في البيت. والدته ست مريضه جدا ولازم رعايه يعني 24 ساعه. هو مشكلته انه هو حاسس بذنب لان هو بيبقى في الشغل وقت طويل، فما بيبقاش حاسس ان هو عارف ياخد باله منه. هو بيخلص شغله ويرجع يفضل قاعد مع والدته. بيقول ان هو مش عارف بعد كده هيخش مشاريع جواز ازاي، لان كان في مشروع وفشل للاسف، لان هو حس ان هو هيبقى جاي على مراته دي، لان يعني لازم هتبقى قاعده معاه وتعيش نفس ظروفه، ومش عايز يظلم بنت ان هو اول ما تتجوز تبقى قاعده ان هي بتخدم والدته او حاجه. هو شايف ان ممكن البنت ترفض حاجه زي دي، هو ما عرضش اصلا حاجه زي دي، بس هو خايف ان هو يجيب حد يظلمها معاه وهي ما تستحملش والدنيا تبوظ. في نفس الوقت ما ينفعش يسيب الشغل علشان يقعد وياخد باله من والدته، لان الدنيا هتبوظ ومش هيكون في اي مصاريف ولا اي حاجه. وكان بيفكر في حاجتين، عرض على والدته ان هو يجيب حد يقعد معاها في البيت في الوقت اللي هو في الشغل فيه، لكن والدته نشفت دماغها جدا وقالت له لا طبعا انا مش محتاجه حد يجي ياخد باله مني، انا بعرف اخد بالي من نفسي. انتوا عارفين طبعا السن ده بيبقى برضو العند بيكون زياده عن اللزوم. فهو فكر في حاجه، بيقول انا بفكر ان انا اودي والدتي دار رعايه او دار مسنين، في رعايه متكامله 24 ساعه، في

كتيرة قوي قوي قوي, وفي ناس مروا بنفس التجربة, وفي ناس بتقول لك لا أنا شايفة تعمل كذا كذا, حد بيقول لك اوعى تعمل كده أنا زيك بالضبط, أمي كانت تعبانة جدا وعلشان بس مراتي كانت بتروح تقعد معاها كانت أمي بتزعل وبتحس إن هي تقيلة ومحدش مستحملها, لأن هم لما بيكبروا بيبقوا حاسين قوي كده. ده خلاني أقعد تحت رجليها لحد آخر يوم في عمرها, فبلاش تعمل كده. ربنا يرحم والدتك ويرحم يعني والدة أي حد طبعا توفت. في صاحب المسج بيقول لك بلاش تعمل كده, خليك قاعد معاها لان بعد كده هتحس بندم شديد. ده رايه, ده رايه ليك يا صاحب المشكله. في حد تاني بيقول انا رايي انه يتوكل على الله ويدخل في الارتباط الرسمي من البنت دي ان شاء الله, بما ان نيته سليمه طالما هي بتحبه يبقى مش هتتضايق ان هي تساعده في خدمه والدته. طالما نيتك سليمه, هو بيعيد تاني يقول لك طالما نيتك سليمة. طيب ده رأي من موضوع اللي هو الجواز, لأنه هو برضو بياخد رأي الناس. أنا لازم هتجوز وعايز أبدأ حياتي مع شريكة حياتي بس خايف وقلقان بسبب الظروف طبعا اللي هو بيمر بيها. طيب في حد برضو بعت لنا بيقول أنا جدتي كانت رافضة تماما تروح مكان, فالحل الوسط كان إن احنا نجيب حد فاهم يقعد معاها, وكانت عمتي ساعات بتروح لها كتير يوم بعد يوم, وكنا حاطين كاميرا في البيت بحيث ان احنا نبقى مطمئنين عليها 24 ساعة. فده احد الحلول اللي حد مر بنفس التجربة دي وعملها. ماشي, في برضو حد بيقول ربنا مع صاحب المشكلة, انا في نفس المكان مع والدي اللي عايش مع ابن عمتي في سوهاج, مع اني عرضت على اخواتي دار رعاية كويسة جدا فيها دكاترة طول اليوم اكل محسوب, واللي كنت افضله مع اني ابويا مريض زهايمر. نصيحتي لصاحب المشكلة ان هو يودي والدته في دار رعاية ويزورها كل يوم, مش عيب خالص ولا حرام, بالعكس ده حب, لان هو وضعها هيتحسن اكتر اكتر بكتير, وربنا معاك. باسم شايف ان بالعكس يعني ان انت تودي والدتك دار رعاية ده هيحسن من وضعها اكتر, فكرة ان هي تكون حواليها ناس على طول, ناس بتسليها, دكاترة ومتخصصين بياخدوا بالهم منها, الاكل اللي بيبقى بتاكله يعني بيبقى محسوب ومدروس حسب الحالة الصحية اللي هي فيها, بيكون في طبعا انشطة وحاجات تانية كتير, فدي ممكن تكون حاجة تحسن من نفسيتها اكتر, وفي نفس الوقت انت متاح ان انت تزورها طول اليوم في اي وقت في اليوم, متاح ان انت تقدر تزورها ومفيش اي مشكلة. ماشي, في برضو عايز ايه علي, عايز ايه علي ايه, معلش اوكي. احنا في فقرة احضرونا بتبقى في مشكلة, فهي اسمها مشكلة فهيبقى فيها مشكلة, يعني مش هتبقى ألذ حاجة في الدنيا, وطبيعي ان احنا بس ايه يعني نضم على بعضينا كده ونحاول نساعد صاحب المشكلة ان هو يلاقي حل. لو حد مر بنفس التجربة يقول اتصرف ازاي, ولو حد عنده حل تاني برضو ياريت يقول. ماشي, في برضو حد بيقول انا شايفة ان اكبر غلطة ممكن يعملها هو انه يتخلى عن امه, اوعى تعمل كده هتندم والله وهتتحاسب على كده, هي فضلت معاك وانت طفل لحد ما بقيت راجل, فخليك معاها الكام يوم اللي ممكن يكونوا فضل لها. يعني طبيعي ان هو اكيد الموضوع صعب والوضع صعب جدا وهو في موقف صعب, هو مش عارف يعمل ايه, هو اوريدي معاها بس هو برضو حاسس بذنب لان هو لازم يروح شغل ولازم يتحمل مسؤولية, وشغله بيشتغل من 8 ل 10 ساعات حسب ظروف الشغل في اليوم ده, فبيبقى شايف ان هو برضو مقصر معاها, اعرض على والدته ان هو يجيب حد ياخد باله منها في الوقت حتى اللي هو بيكون فيه في الشغل, والدته طبعا رفضت رفض تام وقالت له لا, فهو مش عارف يعمل ايه. بعتولنا وقولولنا ننصح صاحب المشكلة بإيه. هنطلع نسمع رامي جمال ومستنية مسجاتكو على رقم الواتساب 015 5952 1006.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب7519 جنيه للبيع و7485 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب6580 جنيه للبيع و6550 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب53260 جنيه، سعر الفضة عيار 999 112 جنيه للبيع 108 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. هكش انيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحله والصحبه. المجد للسياحه من 40 سنه ومكملين في خدمه الحجاج من اول النيه لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري باسطول باصات حديثه، حج خمس نجوم VIP وبرنامج كدانه وتقسيط مباشر مع الشركه بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
6: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
7: الساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
7: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك BTC على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
9: مسجز كتيرة جاية لصاحب المشكلة. في برضو حد بيقول أنا شفت زملاء عندي بيغيروا وردياتهم من ليلية لصباحية لمجرد أنه عايز يساعد زوجته مع البيبي الجديد اللي صاحي طول الليل، فما بالك والدته. مفهوم جدا طبعا يا داليا، ومرسي على المسج، بس إحنا ما نعرفش ظروف شغله عاملة إزاي. مش كل الأماكن اللي الناس بتشتغل فيها ممكن تكون يعني سهل ان الواحد يغير ورديات او ان هو يختار يشتغل امتى وما يشتغلش امتى. في اماكن بيكون صعب جدا ان احنا نعمل فيها كده، وفي اماكن تانية بتكون طبعا يعني متساهلة جدا ومتفهمة. واوقات اصلا لما حد بيكون مراته ولدت هو نفسه بياخد اجازة، لان هو يعني مراته ولدت فهما الاثنين ولدوا، فده البيبي بتاعهم هما الاثنين، فلازم هما الاثنين يبقوا بياخدوا بالهم منه. فطبعا يعني الاماكن بتفرق عن بعضها، وكل حد بيكون ليه يعني نظامه. ما نعرفش نظام الشغل اللي هو فيه عامل ازاي، بس اكيد حاول يعني اكيد فكر في موضوع ان هو يغير الشيفت بتاعه من صباحي لمسائي، او ان هو يكون مع والدته. هو كده كده يعني حاسس انه مجرد ان هو بيسيبها ساعه واحده بيحس بالذنب ان هي قاعده لوحدها. طيب، حد بيقول انا مريت بنفس الظروف دي مع والدي بعد وفاه والدتي، وعمر ما عدى على دماغي ان انا اوديه دار رعايه. كنت بجيب له الرعايه لحد عنده في البيت، ظبطت نومه على مواعيد شغلي، ودايما كنت بفكر قد ايه هم استحملوني من وانا طفل. فياريت تفكر كويس، لانك هتعيش طول العمر ندمان على القرار اللي بتفكر فيه ده. يعني كل واحد وطبعا وجهة نظره، كل واحد وقدرته على التحمل، كل واحد وظروف حياته. في ناس ظروف حياتهم بتعرف ان هم يزبطوا الدنيا ان هم يعيشوا مع اهليهم على طول وياخدوا بالهم منهم وكل الكلام ده، وفي ناس ظروف حياتهم بجد مش بيعرفوا يعملوا ده. ففي طرق بديلة وفي حلول بديلة موجودة، وكل واحد يعمل اللي ضميره يريحه. يعني ضميرك مريحك ان انت تعمل كده، تمام، مفيش اي مشكلة. لو انت عرفت تزبط الدنيا يا سلام، يبقى احسن واحسن. فانا حاسة انه في الموضوع ده مش هيبقى فيه صح وغلط، هيبقى فيه ظروف مختلفة، وكل حد مر بتجربة. احنا ما جلناش رأي واحد الناس كلها بتقوله، لا، في ناس بتقول كده وناس بتقول كده وناس بتخترع له أصلا حلول بديلة يعني غير الحلول اللي هو حطتها قدامه، وناس بتقول له أصلا اقدم على خطوة الجواز. يعني لو البنت دي بتحبك هتتحمل ظروفك الحياتية وهتشيل معاك وهتبقوا مع بعض في نفس الموضوع، وبالعكس انت هيبقى في حد بيساعدك وبيهون عليه. هو ممكن يكون شايف ان هو هيكون بيظلم البنت اللي هو ممكن تبقى يختارها ان هي تكون شريكة حياته، ان هي اول ما تيجي يقول لها طيب انا ظروفي كذا كذا كذا، واحنا مش هيبقى لينا بيتنا الخاص، احنا نعيش مع والدتي واحنا الاثنين هناخد بالنا من والدتي. فطبعا في ناس ممكن توافق على الموضوع ده وفي ناس ممكن ما توافقش، ولا دول صح ولا دول غلط، ولا يعني كل واحد واختياراته عامة. طيب في برضو هاني بيقول صح، لازم تتعب وتدور على دار رعاية هيوفر أمان للنزيل، كاميرات مراقبة علشان نحافظ عليها من أي حاجة، توفير تغذية علاجية للمريض، تتأكد أن التمريض متعاون جدا، وفي عناية كمان من الجانب النفسي للمريض، متابعة دورية مع طبيب نفسي، وآخر حاجة أن البيئة الداخلية تكون مريحة والإضاءة هادية وجميلة. هاني أنت قلت له كل التفاصيل، فواضح أن أنت مجرب الموضوع ده وعندك خبرة في الموضوع، لأن طبعا مش كل دار رعاية بيكون أحسن حاجة للأسف، طبعا مش كل الناس عندها ضمير. فلازم لو هيدور في الموضوع ده يدور على حاجة موثوق منها، يتأكد من الكام حاجة اللي هاني بيقول لك عليها، وبيقول اتعب عشان أهلينا يستاهلوا وربنا يحافظ عليهم ويخليهم لينا، لأن قعدتها جنبك مش هتفيد في حاجة لا ليك ولا ليها. هو هاني شايف أنه قعدت والدتك معاك في البيت مش هتفيد بحاجة، لأن هو شايف أنه مهما أنت كنت بتساعد وبتوفر لها كل حاجة هي محتاجاها، أكيد دار الرعاية هيكون متخصص أكتر وده ممكن يساعد أكتر. فده رأي هاني برضو. ماشي، في حد بيقول صباح الفل يا بنا، المشكلة عنده هو أنه لازم يعترف أن مامته مش مشكلة أصلا، لازم اللي عايز يتجوزها تقبل بيه وبظروفه، لو ما قبلتش يبقى ما تبقاش زوجة صالحة، لأنها لو ما استحملتش مامتك مش هتستحملك أنت. خلي بالك لو وديت مامتك دار هتندم جدا، ولادك هيعملوا كده فيك، ربنا يبعت لك الزوجة الصالحة. ده برضو رأي مختلف، وبنرجع نقول برضو كل واحد واختياراته في الحياة. يعني بالعكس، هو ممكن بالعكس الزوجة دي توافق وتقول له يلا وما فيش مشكلة، وتقعد فترة وما تستحملش وتقول له لا أنا مش قادرة أكمل، فده هيبقى وجع لي أكتر. فيعني مش عارفين الظروف ممكن تودي لفين، بس أدينا بنقول له ممكن يعمل إيه وهو يشوف حل من الحلول اللي ممكن تفيده. ماشي، في برضو دي قرينا المسج دي. في حد بيقول أنا شفت زملاء عندي بيعملوا كده وبيجيبوا ناس متخصصة تقعد مع والدتهم أو والدهم في البيت، في شركات بتعمل ده، وهم كمان بيوفروا الكاميرا اللي تتركب في المكان علشان هو يكون مطمن 24 ساعة، ودي ما فيهاش أي حاجة وحشة، بالعكس ده هو أكنه بيبدل شفتات بينه وبين الممرض أو الممرضة دي. تمام، شكرا جدا جدا. حد بيقول يا ريت الناس تبطل تقارن التجارب ببعضها. اكيد اكيد، احنا مش عايزين نحكم على حد، مش معنى ان انا عملت حاجة معينة وخدت قرار يبقى اللي هياخد عكس القرار ده يبقى غلط وانا اللي صح، والعكس صحيح. كل واحد وظروفه، كل واحد ومقدرته عامة يعني، فبلاش نحكم على بعض باي حاجة، اللي اختار ده اختار ده واللي اختار ده اختار ده، وكل واحد على حسب نيته. طيب في برضو حد بيقول والدته مش بتدور على وجبة صحية ولا رعاية، هي عايزة ونس، دي لا يمكن تتعوض، راعي والدتك لآخر يوم في عمرك. ميرسي جدا يا سارة على الرسالة. برضو احنا هو مشارحش الحالة الصحية بالضبط لوالدته، اكيد والدته بتدور على ونس بس ما نعرفش الحالة الصحية، ممكن تكون حالتها الصحية لقدر الله متأخرة ولازم رعاية طبية متخصصة جدا جدا، احنا ما نعرفش برضو الظروف، وده ما يمنعش ان هو يكون موجود برضو في الموضوع. لسه مكملين معاكم ولسه مستنيه المسجز بتاعتكم على 015 59 50 1006. بلاش نحكم على بعض، احنا جايين نفيد بعض، نقول تجاربنا الشخصيه، نقول احنا شايفين من وجهه نظرنا ممكن الشخص ده يعمل ايه. في ناس بعتت لنا بيقولوا شافوا ناس صحابهم مروا بنفس التجربه وتصرفوا ازاي لمجرد بس ان هم يساعدوا الشخص اللي بيطلب مساعدتنا. صباح الفل.
2: برك حلنا انفعش هيك يا قلبي، انخربت في الكلام،

لسه مكملين معاكم في فقرة احضرونا. حد بيقول في ناس متخصصة بالرعاية لكبار السن بتيجي البيت، ودي فكرة كويسة جدا، ممكن يتجوز عادي وتكون اللي بتراعي والدته تحت عين مراته في غيابه عشان مامته ما تحسش انها قاعدة مع حد غريب لوحدها، وبكده ما يكونش رمى والدته، قدم لها الرعاية كاملة وتجوز في نفس الوقت. حل كمان كويس جدا جدا بيقول، لكن دار الرعاية هيكون ليها أثر وحش جدا على نفسية والدته، غير ان فكرة دار الرعاية من نظري للناس اللي ملهاش حد اكسب اخرتك في والدتك، ما تضيعش الفرصة دي لانك هتندم عليها عمرك كله. برضو يا جماعة بلاش يعني نحكم على افكار زي ما هي كده، اللي هو دار الرعاية يبقى انت بترمي والدتك او والدك. في ناس كتيرة جدا كبار في السن اولادهم معاهم وبياخدوا بالهم منهم وكل حاجه، ولما راحوا دار رعايه نفسيتهم اتحسنت اكتر وبسطوا اكتر وحسوا ان هم الروح رجعت لهم تاني وتردت لهم تاني بسبب حاجات كتير. وفي نفس الوقت برضو للاسف في ناس قلبت معاهم بنتيجه عكسيه وما كانوش مرتاحين ولا مبسوطين خالص. فدي ظروف، دي ظروف مختلفه وكل واحد وظروفه المختلفه عن التاني. في برضو حد بيقول اعتقد ان والدته مش هتوافق على فكرة دار الرعاية، هي والدته مش موافقة انه يجيب حد اصلا في البيت يرعاها او ياخد باله منها في غيابه، يعني هي منشفة مخها اللي هو لا انا مش عايزة حد ياخد باله مني لمجرد بس ان انا بعند يعني. بيقول انا بصراحة برضو مفضلهاش، الحل الوسط انه يشوف حد يقعد معاها ولو حتى الفترة اللي بيبقى شغال فيها. بالنسبة للجواز ان شاء الله ربنا هيوفقه في بنت الحلال اللي هتقبل بظروفه بنات الاصول كتير. انا ده رأيي بصراحة في فكرة الجواز، ان انت ما تفكرش كتير ونصيبك هيجي لك لحد عندك بظروف حياتك، بالشقلبة اللي عندك، بالشايف ان انت مستحيل ان انت تبدأ حياتك دلوقتي مع حد، ولا مستحيل حد يستحمل العيشة اللي انت عايشها، نصيبك هيجي لك، البنت المناسبة ليك هتلاقيها قدامك وربنا هيوفقك. حتى لو انت هيأت كل الظروف حواليك عشان انت تقبل على الجواز، لو نصيبك مش موجود مش هتلاقيه، يعني هتبقى اختياراتك غلط. فنهدى كده وان شاء الله في الوقت الصح هيجي لك نصيبك. في برضو حد بيقول طب ما يتجوز واحدة بنت حلال وتخدم امه. ماشي يا علي، هو وجهة نظره انه يعني ما يصحش انه هو يقدم على الجواز لمجرد انه جايب حد يخدم مامته، ما ينفعش يعني، وبيدور على شريكة حياة تشاركوا حياته ويسندوا بعض ويكونوا ظهر لبعض وسند لبعض وكل الكلام ده. فهو خايف يكون بيجي عليها ان هو بدل ما يعيشوا في بيت لوحدهم لا يعيشوا مع والدته، تضطر ان هي تاخد بالها من والدته وكل الكلام ده، مش عايز يجي على حد. اكيد في ناس ممكن تقبل حاجة زي دي وتبقى مبسوطة جدا ان هي بتعمل حاجة زي دي، بس اللي مش صح انه يقرر يتجوز عشان يجيب حد ياخد باله من والدته، ده قرار غلط بس كده. ماشي، حد برضو تاني بيقول يا ريت نبطل نقارن تجاربنا ببعض، كل واحد وظروفه. يا جماعة ده اللي احنا بنقوله، والله احنا مش جايين نحكم على حد ولا نحكم على اختيارات حد، بالعكس احنا بنحاول ان احنا يعني نفيده. لو عندنا تجارب شخصية في الموضوع ده نقول له عملنا ايه، لو شفنا حاجة حصلت بنفس الموقف ده مع حد تاني نقول له برضو عمل ايه. طيب في حد بيقول بدل البنت يعني خالد جمال بيقول له ولا يهمك لو البنت دي مش موافقة. هو يا جماعة البنت ما اعترضتش، هو مش عايز، خايف يتقدم لها عشان لو عرفت ظروف حياته خايف ان هي ترفض. فانا بقول ده رأيي، اتقدم لها واتكلم معاها وفهمها ظروف الحياة وفهمها كل حاجة هي ممكن تشوفها، ما نضحكش عليها بأي حاجة، نفهمها الظروف، قبلت بالظروف أهلا وسهلا، ما قبلتش يبقى ده مش نصيبك، نقفل الصفحة على طول من غير ما نفكر كتير. شكرا. ماشي، في برضو حد بيقول طيب ماشي حد بيقول له بالنسبة لأهله وقرايبه اللي معترضين وشايفين ان هو ابن عاق، طب ما حد فيهم يعمل بأصله ويجي يقعد معاها في الفترة اللي هو فيها في الشغل مثلا، يعني بدل ما تقعدوا تتريقوا على القرار ده ولا تحكموا عليه ولا تقوله انت هترمي امك في دار رعاية ولا بتاع، طب ما انتوا جزء من العيلة، تعالوا قوموا بدوركم وساعدوني بدل ما تحكموا عليا، انتوا ظروفكم غير ظروفي ومش شايفين
يعني انا بشوف ايه او بواجه ايه، فيكون في شويه مساعده. لو يبقى في شفتات كده كلنا نحاول ان احنا نساعد بعض، احنا لو احنا كعيله مش هنساعد بعض مين اللي هيساعدنا؟ فعندك حق جدا والله في المسج دي. طيب احنا للاسف وقت حلقتنا بيخلص، حاولنا على قد ما نقدر يا صاحب المشكله ان احنا نقدم لك حلول مختلفه. ناس كتير قوي مرت بنفس التجربه، قالت لك تعمل ايه من وجهه نظرها، في ناس تانية برضو بتشوف من وجهة نظرها الخاصة الشخصية، اللي هم ممروش بنفس التجربة ولا عايشين ظروفك، بس حاولوا ان هم ينصحوك على قد ما يقدروا. يا رب يا رب يا رب يصلح لك الحال وتاخد القرار الصح، واهم حاجة ان انت تنام وانت ضميرك مرتاح ومتحسش ان انت مقصر باي شكل من الاشكال. ده وهسيبكم مع ملك شديد وبرنامجها التلات كروت، وهجيلكم بكرة في حلقة الويك أند إن شاء الله. بكرة في ناس كتير هتكون أجازة بس أنا معاكم على الهوى إن شاء الله، وطبعا دي أجازة المولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين، اللي كانت امبارح التلات والأجازة بتاعتها دايما بتروح على يوم الخميس. سيبكم مع أحمد سعد وأشوفكم بكرة إن شاء الله، صباحكم زي الفل.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسوق. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609 222 422.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: قافلة زاد العز 265 تدخل الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
3: النفط يتراجع بأكثر من دولارين مع تجدد الأمل بإعادة فتح مضيق هرمز.
2: وزير الري يؤكد أن مصر تتعامل مع محدودية الموارد المائية برفع كفاءة استخدام المياه.
3: النقل تؤكد استمرار تنفيذ محطة العاصمة المركزية للقطار السريع مع قرب تشييعه للخط الأول وربطه بالموانئ والمناطق الرئيسية.
2: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لمتحدثي الألمانية والإيطالية برواتب تصل إلى 20,000 جنيه.
3: طلاب دور ثاني للثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحانات النحو وتفسير.
2: التموين تعلن استمرار تلقي طلبات المحال للمشاركة في الأوكازيون الصيفي لعام 2026.
3: وزير الصحة يؤكد وجود ضوابط موحدة لحركة تكليف وتوزيع الأطباء لسد العجز.
2: مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 20 رحلة دولية وأوروبية.
3: دار الأوبرا تستعد لأمسية فنية للاحتفاء بمشوار عمر خيرت ضمن مشروع 100 سنة غنى.
2: إمام عاشور يمدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2030.
3: الأرصاد تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة مع استمرار الأجواء الحارة والمحسوسة في القاهرة تصل إلى 40 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جي معاكم مع التلات كروت مع الملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا أهلا يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس دلوقتي تسمعنا على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في، سواء في العربيات سواء في البيت في شغلكم بتعملوا أي حاجة أيا كان أنتوا فين بتعملوا إيه. بصبح على كل الناس اللي بتسمعنا أو بتشوفنا دلوقتي حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. كمان أرقامنا 0155955006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 3835022. يا رب كلكم تكونوا بخير وأجواء الصيف كده لذيذة معاكم. خلاص يعني احنا قربنا نفنش الصيف شوية وابتدينا خلاص ندخل ايه، احنا خلاص في آخر شهر 8 فالدنيا ابتدت تهدى شوية، وهتلاقوا عشان خلاص المدارس كمان يوم 12/9 فهتحسوا ان الدنيا خلاص ابتدت تهدى بقى في الاماكن اللي فيها مصايف وكده، والساحل هيبتدي يهدى والناس كلها تبتدي ترجع للحياه الطبيعيه. احنا هنا في الاستوديو اصلا ظننا مخلينا نحس باجواء الشتاء مجرد ما هتدخل هنا في الاستوديو هتنسى خالص ان الدنيا حر بره وان الدنيا صيف، تدخل من هنا هتتجمد على طول. فيعني اجواء الصيف هنا عندنا في الاستوديو بعيده جدا، ولكن كده كده الصيف يعني قرب يخلص. طمنوني عليكم قولوا لي ايه الاخبار. كمان عندنا كمان لونج ويك اند، والناس بقى بتستنى ده اخر لونج ويك اند السنه دي في الصيف، واعتقد كلنا هنكون بقى بنستغله بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا بقى عارفين تستغلوا الاجازه دي صح. خلاص بكره اجازه ان شاء الله، النهارده تخلصوا الشغل كده تروحوا تشوفوا بقى هتعملوا ايه، هتبصوا في السقف، هتسافروا، هتعملوا، هتبلبطوا، ايه اخر حاجه عايزين تعملوها في اخر ويك اند في السنه عشان كده ايه تحسوا ان انتوا استغلتوا صح، نهيتوا الموضوع صح. فطمنوني عليكم كده وبعتوا لي على 0155955006 وقولوا لي كمان عايزين تسمعوا ايه النهارده والاجواء عامله ازاي، لان احنا النهارده كمان هنتكلم عن الاغاني، حلقه كده مخصصه للاغاني، لاننا طول الوقت هنا على نجومه في ام ونجومه في ام سي دي بجانب البرامج طبعا بنسمع اغاني، يعني فرحانين بنسمع اغاني، متوترين نسمع اغاني، متحمسين نسمع اغاني، مش اي حاجه حاسين بيها بنحب نسمع اغاني، وفي اغاني كده معينه لكل حاجه. وكتير مننا بيبقى مروق بقى قوي كده وهو بيسمع الاغاني وحاسس بقى كده ومبسوط وعمال بيغني معاه ويدندن معاه ومقتنع قوي ان هو بيغنيها صح. وبعدين اكتشفت ان كل حد فينا بيسمع الاغنيه واحدة بشكل معين على حسب هو سمعها ازاي، وبقى في 300,000 فيرجن من الاغنية الواحدة برضو عشان كل حد فينا بيسمعها بشكل مختلف وبيسمع الكلمات على مزاجه هو بس. يعني انا مثلا 90% من الاغاني او يمكن اكتر كمان من 90% من الاغاني بسمعها غلط، انا طول الوقت بسمع الاغاني غلط، وبعدين بقى لما بكتشف الصح بحس ان انا اتصدمت صدمة عمري اللي هو يا نهار اسود ايه يا ازاي الاغنية اصلا رايحة في السكة دي، ازاي ده معنى الكلمات الحقيقية، ازاي حصلت كده. وبشخصنها بقى بيني وبين المغني كمان اللي هو ما تغنيش، مش حافظ ما تغنيش، انا الاغنيه انا عامله لها كلمات معينه، مش حافظ الاغنيه بقى اللي انا مالفاها على دماغنا، ما لو سمحت ما تغنيهاش وما تغنيهاش غلط وما تلخبطناش. فانا دايما بسمع الاغاني بشكل كده معين وطول الوقت بسمع الاغاني غلط ومبسوطه قوي. انا فاكره وانا صغيره وانا في المدرسه كنا بنحضر لحفله نهايه السنه بقى، دي الحفله بقى اللذيذه دي اللي هناخد بعديها الاجازه، كنا بحضر اغنيه رقصه يعني على اغنيه ما شربتش من لها، فكان في الحته بتاعت اللي هي نسيانها على البال مش سهل، انا بقى اقولها ايه بقى راكبه في دماغي شوفوا وانا صغيره في القصه دي، اقول ايه نسيانها على البلبوسه، ايه البلبوسه دي مش عارفه ايه البلبوسه دي، نسيانها على البلبوسه، وحاسه بقى ان هي دي حاجه مصريه جدا البلبوسه دي، وانا لحد دلوقتي مش عارفه ايه البلبوسه، بس الحمد لله عرفت ان هي نسيانها على البال مش سهل. فانا حاسه متاكده ان في ناس كتير قوي بيحصل معاها نفس الحاجه دي، يعني انا اعتقد ان انا مش لوحدي، في كتير مننا قوي بيغني الاغاني غلط. فابعتوا لي قولوا لي على 0155955006 قولوا لي حصل ولا ما حصلش انك دايما بتغني كلمات الاغاني غلط وفاكر نفسك انك بتغنيها صح، وقولوا لي برده ايه الاغاني وطبعا بتغنوها بقى بشكل عامل ازاي، يعني احب اعرف البديل للاغنيه الصحيحه. يعني في اغنيه جديده لعمرو دياب اللي هي لولا البنات، انا بصي من وانا صغيره لحد اخر البوم لعمرو دياب انا بغني غلط، الأغنية دي في يعني جملة كده بتقول إيه، عملوا الحرير يا ولا شبه البنات. أغنية لذيذة وكلمات لذيذة جدا، وعملوا الحرير يا ولا شبه البنات، وقد إيه إحنا البنات دي حاجة رقيقة جدا ونعمة شبه الحرير. أنا بقى من أول ما نزلت الأغنية سمعها إيه يا جماعة، والله عظيم هتجنن، مش عارفة أنا إزاي سمعتها كده، عمر الحرير يا ولا شبه البنات. طب يعني حتى يعني مش عارف مش حتى يعني عقل الكلمة، يعني ايه عمر الحريري شبه البنات؟ ما تعرفش بقى، الواحد بيقعد يقلف كده على دماغه، وكل حد فينا ليه تأليفة مختلفة. طب نروح نسمع قولنا البنات لعمرو دياب، نسمعها بالشكل الصح بقى، عملوا الحريري ولا شبه البنات، وبعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب، قولوا لي حصل ولا ما حصلش انك دايما بتغني كلمات الاغاني غلط وفاكر انك بتغنيها صح، وايه بقى الاغنيه وبتغنوها ازاي، يعني احب اعرف بتبدلوها ازاي. يلا بينا.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006 88 276.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا جماعة أنا أعتقد كده حاسة إنه أنتوا هتفضلوا ماسكين بقى في موضوع عمر الحريري ده. أنا شايفة ناس كتير قوي بتتكلم عن موضوع عمر الحريري ده ومش سايبيني في حالي وخلاص هتفضلوا ماسكينها عليا. بتكلم على إيه؟ بتكلم عن أنا بسمع كل الأغاني غلط وفي ناس كتير قوي زي ممكن تكون بتسمع الأغاني غلط. فأنا كنت بسمع في أغنية لولا البنات الجملة بتاعت عملوا الحريري يا ولا شبه البنات، كنت بسمع عمر الحريري يا ولا شبه البنات. ففي ناس كتير قوي والله زي كده ممكن ما يكونوش سمعوا الأغنية زي أو الجملة دي يعني زي، ولكن إحنا كلنا بنسمع الأغاني غلط يعني أو 90% مننا، عشان بس ما كنتش بعمم. عايز صباح على شريف إيهاب. صباح الفل عليك يا شريف، مبسوطة جدا إن أنت بتسمعني. صباح الفل، ويا رب بقى تكون مخذ الطريق مش راحة مروحة ومشوش لحد ما توصل بالسلامة إن شاء الله. صباح الخير يا ملك. أنا ياسمين وعيد ميلادي النهاردة. صباح الفل عليك يا ياسمين وكل سنة وإنت طيبة وبخير. عندك بقى أجازة ويك أند لذيذة كده تعرفي تستغلي فيها إن أنت تحتفلي بعيد ميلادك، عندك أجازة حلوة. في صباح الفل يا ملوكة، دايما بتفكريني بخليط ما بين الجميلتين كارمن سليمان وسهير البابلي. في ناس كتير قوي برضو بتقول لي كده، ضحكتك عسل عمر الحريدي وبتضحك عليا. ما في ناس كتير قوي بتضحك عليا، خلاص عامل نفسي مش سامعاكوا بقى، لان في ناس هتفضل بقى مسمياني كده كمان يعني عمر الحريري دي هتفضل ماسكه فيا. اهلا اهلا اهلا يا ملوكه، صباح الفل والخير والسعاده عليك يا رب. يا ملك انا قلت لك الاسبوع اللي فات انك تزودي حلقاتك في الاسبوع، عملتي ايه يا ترى في الموضوع ده؟ بص انا هصعد الامور ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني هبطل صوتك للمسؤولين وان شاء الله نحاول نحل الموضوع ده. بيقول بقى انا زيك بالظبط والله، اي اغنيه بتنزل اول مره بسمعها بايقاع وكلام مختلف تماما عن كلمات الاغنيه الحقيقيه. احمد عبد الهادي، صباح الفل عليك يا احمد. والله يا احمد كلنا كده. هاي ملوكه صباح الخير دي يا منى علي. صباح الفل عليك يا مون ماشي حاضر نشغل الاغنيه دي. صباح الفل عليك يا ملوكه، والله انت زي السكر وضحكتك عسل، شكرا جدا. تقول بقى انا فاكره وانا صغيره كنت بسمع اغنيه ايهاب توفيق وازاي يعدي يوم علينا من غير معيني تشوف عينيها، فانا كنت بقولها وازاي عبد اليوم. وفي اغنيه لمها فتوني جديده اسمها ده كده في حب، انا بسمعها صح بس راكبه في دماغي بطريقه تانية تماما. هي بتقولها ده كده في قله نوم وانا مصممه ان الكلام الصح ده كده في قله ذوق. ماشي اعتقد يمكن عشان قله الذوق منتشره

حس ولا خبر خالص، فالحمد لله على السلامه. وبتقول انا قلت انك بنتي ازيك يا قلبي في الاغاني بالظبط، انا بدي الموضوع ده كارت اخضر وبشده، انا كمان كارت اخضر جدا جدا جدا يعني حصل موت، انا على طول على طول بتلخبط في الاغاني وبسمعها على مزاجي بقى. انا عامله فيرجن مختلفه لكل اغنيه على مزاجي، انا في بلاي ليست ثانيه كده على جنب، بس لما المغني بقى يغني صح احس انه هتهلفط ولا ايه؟ غني الاغاني صح. انت مش حافظ ولا ايه؟ في اغاني لبهاء سلطان اسمها على اللي بيحصل لي، قريتها على اللي بيحصل لي حاجه كده، دي مهموها. يلا سمعينا اهل كايرو لحسين الجسمي بقى من الرياض، حاضر نشوف لو الاغنيه موجوده نشغلها. في يسعد صباحك من الشام، صباح الفل عليكي او عليك ده عزيز، صباح الفل عليك يا عزيز، يا رب تكون بخير. سلام النجومة فأم، صباح الفل، ده رقم اخره 950. جماعه بقوا اكتبوا اساميكم كده عشان نقعد يعني اصبح عليكم باسمكم، ماشي بعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب، او نجومة فأم 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 3-8-3-5-0-22. حصل ولا ما حصلش انك دايما بتغني اغاني الكلمات الاغاني بشكل غلط وانت فاكر بقى ان انت بتغنيها صح؟ لو حصل ده كارت اخضر، لو ما حصلش ده كارت احمر، ولو نص نص كده يعني لا تصنف ان انت بتغني غنيها صح او غلط فده كارت تفوت. صوت الجرس اهو. في اغنيه دلوقتي يا جماعه هشغلها لنانسي عجرم برضو بسمعها غلط، اسمها ما تيجي هنا. في حته بقى اللي هي تهرب وتروح فين مني، ده انا دكتوره في الجغرافيا، انا اسمعها بقى ايه تهرب وتروح فين مني. ده انا دكتوره في الجغرافيا، مش هتروح في حته فين مني، انت فين مني. برضو الاستاذه نانسي عجرم بتغنيها خلاص. تعالى نروح نسمعها ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجوم افهم ونجوم افهم تيجي.

طب يا جماعه، عايزه اصبح على نسومه نسمه حبيبه قلبي منوراني هنا في الاستوديو، وبتسمع برضو اغنيه ما تيجي هنا ازاي، يعني تهرب وتروح في النني برضو ما تسمعهاش في المني، وتقول لي يعني انا لسه عارفه منك دلوقتي. وبرضو فكرتني باغنيه سعدنا بيها، لكن احنا ده كان شخص اسمه سعدنا بيها، لكن هو سعدنا بيها انه يعني مبسوطين بيها. وبرضو كنا طول عمرنا بنغنيها غلط، ولحد دلوقتي حاسه ان انا برضو هفضل اغنيها بالطريقه دي، مش حاسه ان انا هرجع بقى اغنيها زي الاساس. يعني في احمد عيد، صباح الفل عليك. انا بقعد اهبط في الاغاني كتير، بس اكتر اغنيه بحب اسمعها الطم اللي تامر حسني وكارت اخضر، لكل حد بيعرف يغني زي والله العظيم، يعني انت اللي زيك قليلين في الدنيا. انا بحس كده، يعني بشوف الناس كتير قوي بتفضل تغني كده غلط. يعني فكرتني بعمر الحريري في ظرف طارق. عمر الحريري جه، عمر الحريري وصل. اسلم عليه. صباح الفل عليك يا مهموة. انا برضو بقول لكم حسيت ان انا افتكرت الافيه ده. مهموة معايا في الافيهات ومعايا على الخط، وحاجه في اللذة موت. في كمان زيد، صباح الفل عليك يا زيد، وبيسلم بقى على سارة النجار وندى فليفل واحمد الهواري ويمنى علي ويوسف بركات، صباح الفل عليك، وبصبح على كل بقى زمايلنا هنا في نجوم اف ام. صباح الخير عليكي. ايوه الموضوع ده بجد مشكله، انا اخر جمله سمعتها كانت اغنيه حمائي وشيرين. اوكي بقى، سمعت فيها حاجه غلط ولا سمعتها صح، ولا ايه؟ رقم اخره 661، مش عارفه بنت ولا ولد، قولوا لنا يا جماعه. مش في كمان، صباح الخير يا ملوكة، بحبك وبحب برنامج التلات كروت. آية وائل سعيد، صباح الفل عليكي يا آية، وهابي وانس داي. خلاص بقى، يعني هابي وانس داي قوي، عشان كمان بكرة أجازة، فالناس كلها تبقى. أنا بحب يوم الأربع قوي. ليه بقى؟ لأن خلاص الأجازات بقت على طول بتتنقل وبتترحل للخميس، فأنا بحس إن الأربع ده كأنه بقى الخميس، يعني في الأوقات اللي زي دي، فبحس إن هو يوم لذيذ. طبعا عشان أنا بطلع برضه، بس يعني عشان أوكي. ماشي، معاكي مها من هولندا، صباح الفل عليكي. تقول الحتة بتاعت عشرب شاي يا ولا، أنا كنت فاكراها حاجة هندي. أصلا سمعها بلغة تانية. صباح الفل عليكي. ماشي، في مين كمان في حد كان طالب يا جماعة على بالي لرامي صبري، فأنا بقى جبت لك على بالي لرامي صبري. أنت ما قلتليش أنت مين. لا، دي منى علي، صباح الفل عليكي يا منى. تعالوا نروح نسمع رامي صبري على بالي، ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. بعتولي على 015-595-5006، قولولي حصل ولا ما حصلش إنكم بتغنوا كلمات الأغاني غلط، وفاكرين بقى إن أنتوا بتغنوها صح قوي، وناصحين جدا وعارفين كل حاجة، وأنتوا أصلا ولا فاهمين حاجة، هجصين.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: يا جماعة بنشوف مع بعض كده النهاردة كل حد فينا بيسمع الأغاني بشكل عامل إزاي، لأن زي ما قلتلكم من شوية كل حد عنده فيرجن كده معينة للأغنية الواحدة. إحنا عندنا 90 مليون أغنية من الأغنية الفلانية، يعني كل حد فينا بيسمع كل كلمة بشكل معين على حسب بقى هو بيشوفها بشكل عامل إزاي. إحنا النهاردة بنلعب الثلاث كروت على الموضوع ده، بنشوف حصل ولا ما حصلش إنك دايما بتسمع كلمات الأغاني غلط وفاكر نفسك إن أنت بتغنيها صح. أنا مثلا حصل موت كارت أخضر موت، أنا طول الوقت بغني أغاني غلط، يعني مفيش أغنية بتعدي عليا كده غير لما أقول فيها حاجة غلط، لازم كده حاجة كده بسيطة، يعني يجرأي يعني مش هيجرأ حاجة. أنا بدي لنفسي أو بدي يعني الموضوع ده فيه كارت أخضر. في ناس لا تغني الأغاني صح جدا، لازم تشوف الأغنية مكتوبة وتحفظها وتغني صح مع المغنية ولا غلطة، فده كارت أحمر لا ما بيحصلش معهم خالص. وفي ناس يعني نص نص، لا تصنف كده ولا تصنف كده. أنا زي ما قلت لكم كارت أخضر جدا، لأن أنا من الناس اللي يعني وحشة جدا جدا في حفظ الأغاني ده، وده مش حفظ الأغاني بس إن هو أنا بسمعها أصلا غلط، يعني أنا هحفظها حلو جدا بس أنا أصلا هسمع الكلام غلط. ثلاث كروت مع ملك شديد، صباح الخير منورة. حصل كتير، ممكن تشغلي تامر حسني؟ ماشي نشغل تامر حسني. في ممكن أسمع بقى الأغنية بتاعت بحرية حمائي وشيرين؟ ماشي نشغل بحرية برضو من الأغاني والله اللذيذة جدا يا جماعة. أيوة في أغنية بحرية جملة الشاع عن نار يا ولا، كنت بسمعها شعبان يا ولا شعبان يا ولا مش عارفة مين شعبان ده. احنا عندنا مشاكل في أسامي البني أدمين اللي بنربطها بكلمات الأغاني. عمر الحريدي شعبان يا ولا، حلو قوي كده. احنا فيقلي نقفل الحلقة على كده. في دنيا صباح الفل عليك يا ملك، أنا أختار كارت أحمر، أنا ما بغلطش في أغاني تامر حسني أبدا. أغلط طب إزاي؟ ماشي دي دنيا صباح الفل. دنيا من الناس اللي هو بقى بينزل أي ألبوم لتامر حسني بتحفظه كله، ما فيش ولا غلطة ما بتجليش منها. صباح الفل عليكم. شنودة مجدي من أستراليا، صباح الفل عليك يا شنودة، قولي إيه أخبارك بقى في الأغاني، وقولولي يا جماعة يعني أغاني وبتغنوها بقى بشكل عامل إزاي، ما تقولوليش الأغنية بس. ممكن أسمع لؤي آيا شو دي آيا وائل سعيد، صباح الفل عليك يا أيوة، نشوف لو الأغنية موجودة. يا جماعة بحس كمان ان انا مجرد ما بفكر في الحاجه يعني في دماغي بحس ان على طول السوشيال ميديا بتقراها، يعني مع اني والله حتى ما دورتش ولا كنت بشوف لو في حد بيحصل معايا اللي بيحصل لي ده، لان انا متاكده في ناس كتير قوي بيحصل معاها كده، بس فجاه كده بفتح السوشيال ميديا لقيت واحده بتتكلم عن نفس الموضوع ده. في الاغنيه اللي احنا كنا كلنا بنسمعها في كاس العالم اللي هي بتاعت هنا مصر بتاعت عسيلي وبهاء سلطان، كانت بتقول في الحته بتاعت بقى ده انت حته مني وانا حته منك طبق الاصل طبق الاصل، هي بقى بتقول بقى انا طول الوقت سمعها طيبة الأصل. كومنتس بقى قد إيه الناس بتقول لها أنا بسمعها زيها، وفي ناس أنا أحبق، في واحدة كتب لها أنا بسمعها ضد الأصل وأنا حتة منك ضد الأصل أصلا حتة تانية خالص. فوالله العظيم يا جماعة يعني إحنا برضو شعر لزاز جدا، يعني ممكن يعملوا لنا كده فقره الشعراء، يعملوا فقره للناس ان هي تالف اغاني، لان احنا والله يعني ضد الاصل برضو مش وحش، يعني ما ضد الاصل عادي واي نوت. ماشي ابعتوا لي على 0155955006 لو انتم كمان بيحصل معاكم كده. صباح الخير يا ملك، انا محمد ابو ملك. في اغنيه ايهاب توفيق وعدى الليل على مهله وقلبي عين من جهله، كنت بفهمها من قله فهمه وهي اساسا يقصد مين جه لي، أنا والله العظيم حاسة ان انا مش مجمعة، بس ده ابو ملك صباح الفل عليك. او اذا طالما انت حاسس كده ما حدش يقدر يقولك حاجة، خش في حضن اخوك يا فواز دي اي او والله العظيم حاسة انا عايزة حضنه كده واحس انه يا اختي حبيبتي شعبان عمر. ماشي خلاص بعد كده ايه كل واحدة فينا تتسمى باسم، انا عمر الحريدي وانتي شعبان ان شاء الله. انا برضو كنت بسمعها طيبة الاصل في اغنيه هنا مصر وهنا اهل اي وائل سعيد، في ناس كتير قوي كانت بتسمعها طيبة الاصل. ما بقول لكم في الكومنتس بقى في ناس كتير قوي كانت بتقول لها كده اللي هو طيبة الاصل، انا كمان كنت بسمعها كده ايه طبق الاصل دي. ففي مننا اعتقد يا جماعه الناس اللي بتسمع الاغاني الصح دي هي قرايب الشعراء نفسهم قرايب اللي كاتبين هو عامل سكريبت، لكن اللي بيغنوا غلط دول الشعب احنا والله العظيم غلبانين جدا. في كمان يا جماعه اغنيه اللي كانت عايزه افتكر كانت الاغنيه ايه بس كانت في بالي دلوقتي بس انا اتفقنا ايه بتقولي اتفقنا. فاكرين الاغنيه بتاعت احمد شيبه اللي هي بس خلاص انا نفسي تسدد بعد ما ايدي دلوقتي اتمدت، احنا كلنا حافظينها كده، هي طلعت للوقت اتمدت بس خلاص انا نفسي تسدد بعد ما ايدي للوقتي اتمدت. هي بقى اسمها كده، انا كنت بسمعها بعد ما ايدي دلوقتي اتمدت، ايدي دلوقتي اتمدت والله تمشي، يعني نفسي تسدد بعد ما ايدي دلوقتي اتمدت بقى للناس واتكسرت، لا طلعت للوقتي اتمدت. شوفوا بقى انتوا. مش هقول حاجه تانية، انتوا بقى شوفوا وحكم، بعتوا لي على 015-595-5006 او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك ورقمنا الارضي 3835022، قولوا لي حصل ولا ما حصلش لو انتوا بتغني كلمات الاغاني غلط وفاكرين نفسكم ان انتوا بتغنوا صح. انا طول عمري دلوقتي اتمدت وماشيه زي الفل والاغنيه مؤثره برضو بالنسبه لي، بس هي الدنيا بقى كده بحريه. ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه فام ونجومه فام تي.

طب يا جماعه في عبد اللطيف على فيسبوك بيقول لي ما شربتش من نيله. طبعا يعني مش عارفه انت لحقتني في اول الحلقه وانا بقول الكوبليه بتاع ايه نسيانها على البال مش سهل، وانا كنت بسمعها نسيانها على البال بوسه. مش انت كنت بتسمعها زي ولا انت في كوبليه تاني بتتلخبط فيه؟ احنا يا جماعه بهدلنا الاغاني خالص، يعني يا عيني على تعب وشقه الشعراء يا عيني اللي عمالين بيكتبوا وبيحسوا الاغاني وبيفكروا فيها وبيليقوا الكلام على بعض، واحنا بنيجي بندخله خلاص بنخبطه في الحيطه. انا بسمع اغنيه بحريه شعمار يا ولا شعمار يا اي حاجه يا جماعه. شعمار يا ولا شعمار يا ولا، ممكن حد بيقول لي بيقولوا ايه، بحسها تركي.

الشاي على النار يا ولا، الشاي على النار يا ولا، دي بقى باينه، دي بقى انا ما اتلخبطتش فيها. صباح الشياكه على ملا كانم كحكه الاذاعه. بصراحه ادي لنفسي كارت اخضر، وموضوع اننا نسمع الاغاني غلط فده كبير. ايه كمان زي اغنيه سينا اللي بتتذاع في عيد تحرير سينا بتاعت فريق واما وحميد الشاعري وسومه، ففي حته كنا كلنا بنسمعها بهدلتنا يا ناس، مهدلتنا يا ناس، ولكن في الاخر طلعت مهد الديانات، فهنا انا خدت الصدمه بقى. انا رفعت طبعا الفل علي، خدت الصدمه بقى. بص انا خدت الصدمه في حاجات كتير قوي، في ناس كتير خدت الصدمه النهارده، يعني وصال اللي بتسمع شعمار يا ولا، مش عارفه شعمار يعني حتى يعني ايه. بس زي ما بقول لكم يا جماعه من شويه، يعني حتى ما بنعقلش الكلام. في اغنيه لهشام عباس بتاعت شوفي بيقول بالحب هتاخدي عيني، وانا كنت بسمعها الحب حدفني يا عيني. واغنيه سميره سعيد على بالي يا عيني حبك، كنت بسمعها على الباب يا عيني حبك. ده ابو ملك، صباح الفل عليك يا ابو ملك. ماما يا ابو ملك. انت ابويا فعلا بصحيح. طب تعملي ايه في رامي عياش في اغنية امي ثم امي، لما كانت الكلمات يهدي باله اللي دعياه، يهدي باله اللي دعياه، وهو غناها يهدي باله اللي بعياله، والجملة طلعت مش مفهومة خالص. والله انا كمان مش فاهمة حاجة خالص، يعني حاسة ان انا نسيت اصلا كلمات الاغنية الحقيقية ونسيتين الاغنية كلها. كفاية كده ايه. نخلص لحد كده ايه. والله يا جماعه الاغاني كتير والجمل كتير واللخبطه كتير قوي، يعني لسه بقول لنسمه بس هي طلعت عارفاها صح. عارفين الاغنيه بتاعت منير اللي هي شجر المسطرح، المسطرح انا بقى طول عمري وناس كتير جدا بقى ده الشعب المصري كله كان سماها المسطرح على طول كده، يعني مره واحده مره واحده. ونسمه برضو اتفاجئت جدا في اغنيه برضو لمنير اللي هي وفي عشق البنات انا كنت نابليون، هي نابليون، كنت نابليون. البنت بقى صدمت قاعده بقى. مصدومه دلوقتي في حياتها كلها، صدمتها في حاجات كتير قوي دلوقتي. احلى ملك الدنيا، ربنا يبارك فيكي، شكرا جدا. اقول لك على حاجه هتموتك ضحك، الجزء اللي موجود في الاغنيه اللي فاتت دي انا بسمعه حاجه ثالثه خالص، وما كنتش اعرف ايه علاقته بالاغنيه خالص غير لما وضحتي دلوقتي. انا بسمعها شحمار يا ولا، شحمار يا ولا، يا نهار اسوح يا جماعه انتوا بوظتوا الاغنيه خالص. طب احنا كده معانا ثلاث حاجات للكوبليه بتاع الشاي على النار يا ولا، الشاي على النار يا ولا، شعمار يا ولا، شعمار يا ولا، شعبان يا ولا، شعبان يا ولا، وشحمار يا ولا، شحمار يا ولا. احنا كده ده محمد جبر، صباح الفل عليك يا محمد، واحنا بوظنا الاغنيه خالص. الاغنيه والله العظيم كانت لذيذه. صباح الخير يا ملك، نهاركم سعيد، وعلى كل اللي في الاستوديو. كان في اغنيه لهاد توفيق بيقول طلبت السماح ارجوك، انا كنت بسمعها طلبت السمك ارموت. صباح يا جماعه. لا احمد صباح الفل عليك يا جماعه، لا مش هينفع كده. ملك انا كل اللي كنت بتقوليه بسمعه زيك، وانا كنت بسمع كمان بين رمشي ورمشي، مصحي عينيا ما تنامشي، وعليا كلامك بيمشي، وهزعل الموت لو تمشي، كنت بسمعه وهزعل الموت، كنت بسمعه وهزعل الموت لو، وهزعل الموز لو تمشي. دي قلق. صباح الفل عليك، وهزعل الموز لو تمشي. طب حتى يعني ما جربتيش تضوق، يعني مش ماشي خالص، وهزعل الموز لو تمشي، ايه اللي جاب الموز في الموضوع؟ صباح الفل عليك. لا يا جماعه احنا محتاجين نهدى على الاغنيه دي شويه، ونهدى على شيرين وتباعا تباعا وبحريه بالراحه كده بقى، يعني نسمع الاغنيه من تاني ونغنيها بقى صح، وكل اللي احنا قلناه ده محتاجين نظبطه تاني. والله يا جماعه ضحكتوني جدا النهارده، لان احنا اكتشفنا حاجات كثيره قوي، واكتشفنا جمل ما كناش بنغنيها صح خالص، وبنتفاجئ بقى، فهنحس بعد كده انه ازاي احنا كنا بنغني الاغنيه بالاسلوب ده، ازاي احنا كنا مبوظين الاغنيه قوي كده. فصباحكم فل يا جماعه، يا رب تكونوا اتبسطتوا انتوا كمان في حلقه النهارده، ولكن للاسف للاسف لازم نختم دلوقتي. وبقابلكم كل يوم 4 من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كنت معاكم ملك شديد، اجازه سعيده لذيذه عليكم كلكم ان شاء الله. هسيبكم مع محمود العسيلي، واشوفكم الاسبوع الجاي. باي باي.

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده، ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئاسة الجمهورية تعلن أن الرئيس الصيني يزور مصر خلال أيام للقاء الرئيس السيسي.
2: قافلة زاد العزة 265 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: النفط يتراجع بأكثر من دولارين مع تجدد الأمال بإعادة فتح مضيق هرمز.
2: وزير الري يؤكد أن مصر تتعامل مع محدودية الموارد المائية برفع كفاءة استخدام المياه.
1: النقل تؤكد استمرار تنفيذ محطة العاصمة المركزية للقطار السريع مع قرب تشغيل الخط الأول وربطه بالموانئ والمناطق الرئيسية.
2: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لمتحدثي الألمانية والإيطالية برواتب تصل إلى 20,000 جنيه.
1: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30,000 معلم تعديلات الترشح لمحافظة الإقامة.
2: وزير الصحة يؤكد وجود ضوابط موحدة لحركة تكليف وتوزيع الأطباء لسد العجز.
1: مطار مرسى علم الدولي يستقبل 20 رحلة دولية وأوروبية اليوم.
2: دار الأوبرا تستعد لأمسية فنية للاحتفاء بمشوار عمر خيرت ضمن مشروع 100 سنة غنى.
1: إمام عاشور لاعب النادي الأهلي يمدد تعاقده مع الفريق حتى العام 2030.
2: الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة مع استمرار الأجواء الحارة والمحسوسة في القاهرة تصل إلى 40 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعتين موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئاسة الجمهورية تعلن أن الرئيس الصيني يزور مصر خلال أيام للقاء الرئيس السيسي.
2: قافلة زاد العزة 265 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: النفط يتراجع بأكثر من دولارين مع تجدد الأمال بإعادة فتح مضيق هرمز.
2: وزير الري يؤكد أن مصر تتعامل مع محدودية الموارد المائية برفع كفاءة استخدام المياه.
1: النقل تؤكد استمرار تنفيذ محطة العاصمة المركزية القطار السريع مع قرب تشغيل الخط الأول وربطه بالموانئ والمناطق الرئيسية.
2: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لمتحدثي الألمانية والإيطالية برواتب تصل إلى 20,000 جنيه.
1: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30,000 معلم تعدي لجات الترشيح للمحافظات الإقامية.
2: التموين تعلن استمرار تلقي طلبات المحل للمشاركة في الأوكازيون الصيفي 2026.
1: وزير الصحة يؤكد وجود ضوابط موحدة لحركة تكليف وتوزيع الأطباء لسد العجز.
2: مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 20 رحلة دولية أوروبية.
1: دار الأوبرا تستعد لأمسية فنية للاحتفاء بمشوار عمر خيرت ضمن مشروع 100 سنة غنى.
2: إمام عاشور يمدد تعاقده مع الأهلي حتى عام 2030.
1: الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة مع استمرار الأجواء الحارة والمحسوسة في القاهرة تصل إلى 40 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي اف سي برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. تابعونا على x.com/نجوم FM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: رئاسة الجمهورية تعلن ان الرئيس الصيني سيقوم بزيارة رسمية الى مصر خلال ايام للقاء رئيس السيسي.
2: وزير الزراعة يستقبل السفير الاسترالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك.
1: مصر تطلق بعثة ترويجية للخدمات التعليمية المصرية في نيجيريا.
2: قافلة زاد العزة 265 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح.
1: وزير الري يؤكد أن مصر تتعامل مع محدودية الموارد المائية برفع كفاءة استخدام المياه.
2: وزيرة التنمية توجه برفع كفاءة معامل الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة.
1: التضامن توزع 4000 علبة حلوى المولد على نزلاء 122 دولار رعاية المسنين.
2: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30000 معلم تعديل جهة الترشيح لمحافظة الإقامة.
1: التموين تعلن استمرار تلقي طلبات المحل للمشاركة في الأوكازيون الصيفي 2026.
2: وزير الصحة يؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر ومتابعة الأحداث المرتبطة بالسلمونيلا.
1: وزير الصحة يؤكد وجود ضوابط موحدة لحركة التكليف وتوزيع الأطباء لسد العجز.
2: مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 20 رحلة دولية أوروبية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي FC برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي الصيني يقوم بزيارة رسمية الى مصر خلال الايام القادمة.
2: الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
1: وزير الوزراء يستقبل السفير الأسترالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك.
2: مصر تطلق بعثة ترويجية للخدمات التعليمية المصرية في نيجيريا.
1: السكة الحديد تولينج يداول تشغيل قطارات خط القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والعكس.
2: وزير الري يؤكد أن مصر تتعامل مع محدودية الموارد المائية برفع كفاءة استخدام المياه.
1: وزيرة التنمية المحلية توجه برفع كفاءة معامل الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة.
2: التضامن توزع 4000 علبة حلوى المولد على نزلاء 122 دارا لرعاية المسنين.
1: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30000 معلم تعديل جهة الترشيح لمحافظات الإقامة.
2: التموين تعلن استمرار تلقي طلبات المحل للمشاركة في الأوكازيون الصيفي 2026.
1: وزير الصحة يؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر ومتابعة الأحداث المرتبطة بالسلمونيلا.
2: وزير الصحة يؤكد وجود ضوابط موحدة لحركة تكليف وتوزيع الأطباء لسد العجز.
1: مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 20 رحلة دولية أوروبية.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي FC برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل.
2: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم افلام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديد, تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم افهم
5: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
4: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح. اسمع بس نجوم افهم في طريق

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
2: وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
1: وزير الزراعة يستقبل السفير الأسترالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك.
2: مصر تطلق بعثة ترويجية للخدمة التعليمية المصرية في نيجيريا.
1: السكة الحديد تعلن جداول تشغيل قطارات خط القاهرة الإسماعيلية بورسعيد والعكس.
2: وزير الري يؤكد أن مصر تتعامل مع محدودية الموارد المائية برفع كفاءة استخدام المياه.
1: وزيرة التنمية توجه برفع كفاءة معامل الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة.
2: التضامن توزع 4000 علبة حلوى المولد على نزلاء 122 دارا لرعاية المسنين.
1: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30000 معلم تعديل جهة الترشيح لمحافظة الإقامة.
2: وزير الصحة يؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر ومتابعة الأحداث المرتبطة بالسالمونيلا.
1: وزير الصحة يؤكد وجود ضوابط موحدة لحركات التكليف وتوزيع الأطباء لسد العجز.
2: مانشستر سيتي يعلن تعاقد مع الدولي المغربي أيوب بوعدي قادما من ليل الفرنسي بعقد حتى 2031.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. رواية من الروايات المهمة اللي يعني جزء كبير جدا من الإبداع المصري المعني بالتاريخ يكاد يكون يعني حاضر وموجود في أغلب الكتابات الأخيرة لبعض أو كثير أو عدد من كتابنا ومبدعينا. في لجوء ما للتاريخ، الناس بدأت تكتب، بتروح للتاريخ وتستنبط وتستخلص منه وقائع ودراما وحكايات ووقائع وتصيغ وتصوغ روايتها وكتابتها. وفي روايات كثيرة في هذا السياق على أرفف المكتبات في مصر، لكن ليس كثيرا منها على هذا القدر من التميز والإبداع، وبين قوسين والإثارة أيضا، وبين قوسين آخرين والسياسة أيضا، زي ما بيقدم لنا في روايتين له الأستاذ نادر الشرقاوي ضفنا النهاردة وكاتبنا والروائي الجميل. أهلا بك أستاذ نادر.
2: الله يخليك، شكرا أستاذ إبراهيم.
1: إحنا هنتكلم عن ابن حام، الرواية الأحدث اللي صدرت السنة دي في بداية العام. إحنا منتظرين الرواية القادمة بإذن الله في المعرض القادم. وابن حام برضو عنوان زي عنوان روايتك الأولى إدريس هارلم، عناوين. طبعا لما المستمع والمشاهد هيسمع بقى اسم الرواية الثالثة هيفهم ان الموضوع فعلا يعني رايح في منطقة مختلفة يعني. لكن خلينا نسأل الأول قبل ما نتكلم عن الرواية وربما عن الروايتين او ربما عن عالمك الروائي كله، خليني أسألك، انت رحت للرواية ازاي؟ انت يعني او وانا بقرأ سيرتك الذاتية بتبدأ تكتب رواية سنة 2021، صحح لي طبعا لو في اي تاريخ مش دقيق.
2: يعني ابتديت طبعا قبل شويه بس الاصدار النشر كان 21 اول واحده فعلا.
1: ماشي، يعني فانت بتنشر ما بعد الخمسين من العمر.
2: ده حقيقي.
1: وانت مش بتعمل في العمل الثقافي بمعنى انك مش كاتب صحفي او تعمل في المجال الثقافي والاعلامي، فده قرار مش سهل، وانت راجل كمان جاي من منطقه بيزنس وأعمال ومنطقة سياسة وعمل سياسي في شارع، يعني مش عمل سياسي نخبوي، مسؤول كبير جوه حزب، وحزب فترة وفترات كان يعني نشط وموجود في الشارع وله دور وله تمثيله البرلماني، وانت كنت أمين في مرحلة معينة أمينه العام. يعني قل لي الصخب ده كله ازاي انتهى الى انه لا انا هكتب رواية؟
2: الموضوع ابتدى حقيقة وانا في اعدادي، وانا يعني كتابات القصص القصيرة والى اخره، وفضل الحلم موجود الحقيقة، وما فقدتش الحلم ده ابدا بالرغم من رحلة الحياة بقى الصاخبة اللي فيها قرارات سفر برا، وبعدين قرار العيش.
1: امتى سافرت؟
2: ابتديت السفر يعني بعد الجامعة بشوية كده. وبعدين
1: في اواخر الثمانينات،
2: يعني تسعينات. وطبعا تجربه
1: سفر لاوروبا
2: في خليج شويه. وبعدين اوروبا بقى، ابتدت رحلاتي لاوروبا، وبعدين قرار ان انا افضل اعيش في شرم الشيخ. ده القرار الجريء جدا ان انا ارمي كل حاجه ورايا. وزرت هذه المدينه مره ساعتها يعني في اول التسعينات، وقررت ان ارمي كل شيء، وقررت ان انا هي مدينتي اللي انا هبتدي فيها من الاول تاني.
1: منك من هناك، من اسكندريه.
2: انا اصلا من اسكندريه،
1: خدت المشوار كله.
2: بعد التجارب والسفر والشغل وكل ده، والحقيقه مر دلوقتي 30 سنه يعني وانا مش واخد بالي.
1: ورحله من الابيض الى الاحمر دي ليه بقى؟ من البحر الابيض الى البحر
2: شرم الأخضر. الشيخ مثلت لي في الفتره دي، طبعا الفتره دي هي الجزء الاوروبي من مصر، الجزء العقليات والطريقة طبيعة البشر عايشين هناك، مقيمين عبارة عن أجانب من كل حتة في العالم مع مصريين. والفترة دي المصريين كان الحياة بيروحوا لسبب طريقة الحياة مش الفلوس. الفترة دي من 30 سنة، وبعدين بقى في مجتمع كده اسمه الشرماوية. الشرماوي ده ممكن يبقى مصري، ممكن يبقى إيطالي، ممكن يبقى إنجليزي. هم نفسهم يقولك I am a charmer، أنا شرماوي.
1: كأن المكان صهر الجميع يعني في ثقافة واحدة.
2: دي حقيقة. وأنا يعني لقيت نفسي أننا جوه مصر مش حاسبها، وفي نفس الوقت هذا المجتمع المنفتح اللي تقدر تتبادل فيه الافكار وتتعلم كمان من الثقافات المختلفه. فدي كانت القرار، ده القرار اللي انا خدته الحقيقه. وابتدى بقى حصل بقى اعمال وبزنس وكده، ولغايه بقى سنه 2011
1: هروح ل 2011. بس هل الحاله اتغيرت في شرم الشيخ؟ لسه في شرمويه ولا الدنيا انحصرت شويه ولا زادت وتعمقت؟
2: يعني العدد طبعا العدد الجديد زاد جدا، يعني الناس الوافدين الجداد بقى عددهم كبيره. اصبحت المدينه من منتجع صغير، الناس كلها عارفه بعضها. انا ما كنت هناك كنا حوالي 1000
1: فعلا.
2: دلوقتي اعتقد بتتكلم في يعني فوق ال 100,000، لان كمان بقى في جامعه، بقى في مدارس ثانوي، فاصبحت الاجيال، كان زمان الاجيال الصغيره دي تسيب شرم عشان تروح المدرسه الثانوي او الجامعه. فبقى دلوقتي بيقعدوا، فتشوف المنظر الجديد اللي هي الشباب ده بكميات كبيره ما كانش موجود قبل كده. في الحقيقه ظواهر جديده اجتماعيه في شرم الشيخ اتحولت الى مدينه مش منتجع. طبعا هي بقت الحقيقه جميله وعملوا فيها شغل كويس، والشوارع وشويه اعاده تصميمات بقى شكلها جميل، ولكن الناحيه الاجتماعيه، الشكل الاجتماعي بتاع شرم الشيخ ده او الثقافي كمان ابتدى يتغير الحقيقه.
1: عموما رصد المتغيرات يبدو انه موجود وحاضر جدا في ادب وكتابات استاذ نادر الشرقاوي، لانه الحياه تتغير والشخصيات بتتغير وبتتحول، وانتقالات حتى ممكن في روايه بن حام واحنا بنتكلم على شوارع القاهره القديمه بنروح لغايه برلين وقصر هتلر، يعني او قصر الحكم هناك. المتغيرات موجوده وحاضره، وده معناه ان في عين روائي قاعده تراقب وتشوف تطورات ومتغيرات الواقع. هنرجع لابن حام. هو مش ابن حام، ابن حام هو يعني برضه، هو اسمه ادهم السلمي،
2: اسمه ادهم السلمي
1: السلمي والروائي هو الاستاذ نادر الشرقاوي.
2: ادم، سوري، ادم السلمي. ادم السلمي.
1: واحنا قصاد كمان مشهد
2: وادم
1: مهم.
2: ادم ده مهم الاسم، لان حام
1: طبعا
2: فله مغزى.
1: وسام كمان هيظهر. يلا بينا.

0: الفرسان يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سوانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
2: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: إذن عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا مع كاتبنا الاستاذ نادر الشرقاوي وروايته المدهشه بن حام اللي هي اظن انها مكمله ايضا لروايه ادريس هارلم، واظن انها ربما تسلمنا لروايه جديده في ذات العوالم اللي فيها الإنسانية كلها على بعضها وفيها مصر جوه جزء من هذا العالم الكبير. لكن خلينا قبل ما نروح برضو للرواية نرجع ونسأل، والرجل قرر أن يكون شرماويا قاعد عايش حياته من 30 سنة أظن في شرم الشيخ وقلت لغاية 2011، لكن خليني برضو أسأل هنا سؤال فيما يخص شرم الشيخ. ما ظهرتش في الروايتين.
4: يمكن في يوم من الايام اعمل روايه عليها لوحدها، يعني ممكن تبقى لان
3: يا ريت لانه
4: فيها حاجات كتير
3: تطوراتها وتغيراتها اللي بتحكي عنها تستحق.
4: طبعا.
3: طيب نروح لنقطه تانية كمان في الاقامه في شرم الشيخ. انت سويسري، يعني انت مصري سويسري مش كده؟
4: مظبوط.
3: ليه مش سويسرا؟ ليه مش زيورخ؟ ليه مش جنيف؟ ليه مش يعني
4: شرم الشيخ؟ حققت لي اللي انا عايزه. شرم الشيخ حققت لي هذا العالم المنفتح اللي هو متعدد، اللي هو كوزموبوليتان. مصر زمان، اسكندريه زمان، انا حضرت اخرها، يعني انا يعني فرق بيننا مش كبير في السن، تقريبا سن واحد، بس انا حضرت اسكندريه في المجتمع ده فانا افتقدته. شرم الشيخ حققت لي ده، وفي نفس الوقت دي تراب مصر. ده التراب المصري،
3: حريه الحركه وليس حريه الانفصال.
4: بالظبط، يعني حاجه زي كده.
3: يعني جامع بين الامرين.
4: وبعدين يعني برضه الواحد يقدر يسافر يعني بدون اقامه. لكن
3: طيب رحنا للسياسه مع وجودك في شرم الشيخ، مع شغلك في عوالم المال والاعمال والبزنس وما الى ذلك، فجاه ولا مش فجاه قررنا ان احنا نروح السياسه؟
4: هو فجأة طبعا يعتبر، انما هو طبعا كان موقف بعينه حصل. وانا كنت انزعجت جدا جدا في 2011 لما لقيت التيار الاسلامي هو اللي هيركب يعني. فانا انزعجت جدا. انا متابع للسياسه، ما مارستهاش قبل كده، متابع طبعا وبقرا كل حاجه وعارف. وكان عندي طول عمري انا عندي مشكله مع طارق، حتى في الجامعه. حتى في الجامعه لما ضربونا وانا بلعب جيتار، ماسك الجيتار بلعب جيتار، ضربوني سنه 84. فليا تجربه
3: في مباشره
4: في جامعه اسكندريه. و فده الانزعاج الرهيب ده خلى، جت صدفه يعني الحقيقه. انا كنت عامل نشاط معين وكان عندي مجله في شرم الشيخ، انا املكها يعني. وكانت
3: خاصه بالسياحه،
4: لكن كان فيها برضو شويه حاجات كده يعني. بعد ثقافي يعني. وبعدين دي اللي خلت في كده عوامل مشتركه اما قرروا تاسيس الحزب يعني. وتعرفت على ناس وكده، وتعرفت، قالوا لي طب تعالى طيب كذا. رحت القاهره قعدت معاهم درشنا شويه، قالوا لي انت قيادي معانا. كانت غريبه طبعا، انما الحقيقه انا تحمست ومسكت ملف طبعا شرم الشيخ وجنوب سيناء مع السياحه، ملف السياحه كمان. وبعدها شويه لقيت نفسي ماسك ملف العلاقات.
3: 30 سنه في شرم الشيخ ولسه بتقول مسكت زي الاسكندرانيه.
4: هفضل اقول مسكت طول عمري.
3: اللهجه الاسكندرانيه الرائعه دي على طول يعني
4: لن اتخلص منها ابدا.
3: لا وتتخلص ليه؟ ده لهجه رائعه وجميله ومبدعه. يعني ملف السياحه
4: وبعد كده
3: ده في الحزب.
4: بعد كده مسكت بقى ملفات علاقه المصريين بالخارج، اقترحت عليهم ان احنا نتواصل مع المصريين الخارج، لان كان مهم جدا ان احنا نعمل يعني صف دفاع اول، مش تاني، ده اول بره، لان طبعا مواجهات الاخوان بره كانت انا ليا تجارب فيها بعد كده في انجلترا وامريكا والمانيا
3: طبعا حضورهم ونفوذهم
4: وكان ليا مواجهات ودخلت البرلمانات ودخلت مجلس العموم ودخلت البوندسليجا سوري البوندستاج مش ليجا عشان
3: ليجا ده كوره
4: لسه الكوره معلش ويعني التجارب دي كلها للتصدي للتيار الإسلامي. فكان الحقيقة بعد كده بقى يعني الحزب بقى يعني حصل فيه كده شوية حاجات وحصل ضغوطات عليا أن أنا أسيب شرم الشيخ وأقعد في القاهرة وأصبح الأمين العام بتاع الحزب. طبعا كان قرار مش سهل وزي سمكة شالوها من المية يعني. وأديت المهمة لغاية لما لحظة معينة قررت أن أنا أعتزل السياسة وأعتزل كل شيء حتى البزنس وأرجع لحبي الأول للحلم اللي أنا كنت نفسي أعمله وأنا فوق 50 سنة. قررت أن أنا أكتب.
3: شيء رائع، تجربة مختلفة متميزة، لكن قرار صعب. إزاي خدته؟ يعني خدته من يوم وليلة؟ هل فكرت فيه؟ هل شاورت فيه محيطك العائلي أو محيطك الدافئ؟
4: يعني بحكم أن برضو الزوجة سويسرية فالحوارات عقلانية جدا يعني
3: ودقيقة
4: دقيقة زي الساعة. فالحوار بيبقى يعني مختلف شوية وتقدر تعمل المناقشات دي بسهولة وحتى القرارات الغريبة دي كلها ممكن بتبقى عقلانية في لحظة ما تبدو انها غريبة لكنها الحقيقة هي الوحيدة العقلانية.
3: وده يعني اللحظة انت قلت لي انك خدت رأي الزوجة، لكن يعني برضو احنا بنتكلم في واحد بيغير مسار حياته، مساره الأساسي والرئيسي العمل الشغل البزنس، ثم مسار كان خاضه سياسي وكان خاضه بقوة وفجأة بيوقف الاثنين وبيروح مسار ثالث. هل ده قرار يعني تغيير الكارير اللي بيقولوا عليه ده؟ انت مش بس بغيرت الكارير، تغيرت توجه الحياة اصلا ليك. يعني ده قرار يصنعه يوم وليلة ولا ده بياخد وقت وشغل
4: وصراع
3: مع النفس؟
4: قرار قديم طبعا جدا
3: بس كامن يعني كامن
4: وكنت مستني اللحظة لكن هي جات اللحظة دي الحقيقة، اللي هو أنا يعني كان كلمة دايما أقولها life is too short، الحياة قصيرة. هنفضل نخش ونتعب نفسنا وأعصابنا ونهلك نفسنا عشان عايز تشعف تشتري أعلى عربية وتشتري مش عارف. لا، كل ده متعة الكتابة عندي أعلى من كل ده. فالحقيقة أنا مستمتع جدا بحياتي دلوقتي. أنا عمري ما دخلت الكتابة إنها كارير، أنا كنت بتسلى بعمل حاجة بحبها، وهي جات برضو صدف إن يعني قابلت أستاذ فايز زهران وعرضت
3: الناشر الكبير
4: طبعا، والحقيقة الراجل يعني تحمس جدا للمشروع اللي أنا بعمله اللي أنا بكتبه، وهو كان له الفضل طبعا اكيد.
3: يعني هو كان معاك اثناء ما الروايه كانت مشروعه لسه؟
4: الروايه كانت لسه ما خلصتش وكلمنا مع بعض، وهو تحمس الحقيقه والفضل له فضل كبير يعني ان انا كملت يعني.
3: يعني هنا برضو يتضح انه لابد من الدعم المعنوي والنفسي
4: طبعاً،
3: والمحرض على المشروع والابداع، وفي الاخر المتحمس للعمل برضو، ده جزء طبعاً عشان الناس تبقى الصوره متكامله. يعني ان القرارات دي قرارات فيها عوامل مختلفه متشابكه يعني.
4: طبعا طبعا طبعا.

0: مالكوم اكس، الشارع باسمه. وبعدين قلت هو لو واحد مصري شبههم، شبه مالكوم اكس كده، جه في الستينات بثقافته واوا والاخره، هيحصل ايه؟ يتفاعل ازاي مع؟ جات لي الفكره من هنا الحقيقه. فضلت بقى اغتر الفكره جوايا.
1: نتكلم عن الروايه الاولى،
0: الروايه الاولى يعني. ايوه، لغايه لما
1: او الاولى رسميا،
0: الاولى رسميا
1: مخبي عننا
0: ايوه
1: الاستاذ نادر ان في روايه اولى قبل كده ومش عايز يطلعها تاني.
0: تجربه يعني، كانت لسه اول تجربه يعني. انما ديس هارلم الحقيقه كانت الفكره جت من هناك، وابتديت ادرس بقى هارلم كويس. وطبعا انا قاري عنها، وبحب انا الحركات اللي هي التحرير بتاعه اللي زي ما بيقولوا الافارقه الامريكيين، يحب يسمعوا هم الاسم ده
1: عشان الصوابيه السياسيه
0: بتاعتهم. ايوه بس. وبعدين الفكره جت، وطبعا هي بتجيب بعضها بقى حاجات احداث كتير بقى بتحصل.
1: بس ليه روايه؟ ما انا ممكن اكتب عنه كتاب، ممكن اكتب عن هذا العالم.
0: ما انا حلمي ان انا اكتب روايه. حلمي ان انا اكتب روايه.
1: امتى بقى كان؟ امتى الحلم ده؟ وانت بتكتب قصص ايام اعدادي ولا
0: يعني كنت بكتب كده حاجات كده، قصص قصيره وتجارب كده وتفاعلات مع اللي بيحصل. ومن وانا
1: وفي الفتره دي كلها لغايه ما وصلنا للحظة شارع اللي حي هارلم ومالكوم اكس، قراياتك ايه بقى في الادب المصري وفي الروايات المصريه؟
0: طبعا نجيب محفوظ طبعا هو الاستاذ الكبير يعني، وروايات استاذ ابراهيم عيسى انا قريها طبعا، مهمه جدا لانها كمان تعتبر مراجع. انت بتكتب مراجع يعني. وانا ما بحبش بقى اليسار شويه يعني، في الكتابات اللي بتاخدنا في اليسار. طبعا طه حسين حاجه مهمه جدا. يعني
1: متابع الادب، بتقرا في الادب المصري والادب العالمي؟
0: الادب العالمي اكتر يعني. الادب العالمي اكتر.
1: وهنا جه قرار الروايه، وهنا جه قرار الروايه الاولى طبعا. لان الروايه الاولى والروايات الثانيه إدريس هارلم وبن حام يتشابكان معا في موضوع التاريخ. خليني أسألك السؤال يشمل الروايتين. الرواية طبعا حتى هنا انت في ابن حام عمل تصدير مهم، وأظن موجود في إدريس هارلم
0: موجود برضه. طبعا
1: هذه الرواية خيالية، وجميع الأسماء والشخصيات والأماكن والأحداث الواردة فيها هي من نسج خيال المؤلف، ويجب عدم تفسيرها على أنها حقيقية ولا على أنها وثيقة تاريخية، أي تشابه مع أحداث أو أماكن أو منظمات فعلية أو أشخاص أحياء أو أمات أو أموات، فهو من قبيل المصادفة. قول لي منهجك بقى في الحكاية دي، لأنه أنا طول الوقت بقول طيب كويس، يعني أنت بتقول لنا دي مش وثيقة تاريخية ومش مفروض يعني تعلم أنها تاريخ، بس كل الأحداث اللي موجودة فيه دي أحداث تاريخية. يعني صوت 19 في صوت 19
0: صحيح.
1: يعني لو كنا عملنا، لو كنت عملت لنا ثوره ثانيه اتعمل سنه 14 ولا 21 ولا 65، يعني اقصد قدر التاريخ الحقيقي في الروايه كبير هائل جدا. الاسماء الحقيقيه اللي موجوده في الروايه كثيره، سعد زغلول، من سعد زغلول لغايه هتلر. فمنين بقى بتقدم كل هذا الاطار التاريخي المتماسك جدا في واقعيته وتاريخيته، وإن بتطالبني ان كل اللي بيمشي جوه الاطار ده من صنع الخيال؟ ده سؤال جاوب عليه بعد الفصل، ايه رايك؟

من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي FC برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: إذن عدنا، لدي أقوال أخرى. لازلنا نتحدث عن رواية ابن حام أو بن حام للكاتب والروائي الأستاذ نادر الشرقاوي، وكنت بسأله، وهي رواية تاريخية تبدأ من ثورة 19 في مصر وتنتهي إلى الحرب العالمية الثانية ببطل واحد يمر عبر كل هذه الأحداث والوقائع. فكنت بسأله السؤال على عدم الالتزام التاريخي، لأنه الأستاذ نادر قال لنا من أول الرواية دي أحداث خيالية، أي تشابه محض يعني صدفة، وإنه دي مش وثيقة تاريخية. عادش يقول لي أصل ده ما حصلش، أصل ده حصل، أنا دي رواية. وأنا كنت بسأله السؤال الذي أريد أن أسمع إجابته، وهو لماذا لا نلتزم تاريخيا ولماذا نلتزم تاريخيا؟ يعني إمتى نقول إن إحنا مهم إن إحنا نكتب عن التاريخ بشكل وقائع حقيقية وممكن الرواية تبقى وثيقة، وإمتى لا؟ خصوصا أنه زي ما قلت لحضرتك روايتك فيها شخصيات حقيقية وأحداث حقيقية، هذه الثورات حقيقية، هذه الأحداث العالمية حقيقية، الحرب العالمية كل ده حصل.
3: صحيح. وإحنا يعني مش هنخترع العجلة، وفي مدرسة أدبية معروفة يعني برا بيسموها historical fiction بالعربي، اللي هي المدرسة اللي نسميها التاريخ الخيالي أو الخيال التاريخي،
2: تخيل التاريخ
3: أو تخيل التاريخ. دي مدرسة موجودة. وبعدين حتى أقرب مثال يعني للمشاهدين بين القصرين، بين القصرين ما هو في سعد زغلول وفي الثورة وفي كل والملك وكل الكلام ده، وفي فهمي الراجل ده شخصية مش حقيقية، ومناضل وبتاع ومعاه مناضلين، وكان في مناضلين في 19 بس هو مين؟ شخصية خيالية. فنفس الفكرة.
2: صحيح، بس هو في فرق هنا بين حام. يعني هنا في أمين الحسيني، بس أمين الحسيني بيتكلم وبيقابل البطل وبيحصل وقائع معاه، ما فيش حاجة في بين القصرين مثلا، أو حتى هتلر هنا بيبين وبيعدي على الراجل يعني. فالأحداث هي أن شخصيات هنا متشابكة، رئيس القسم السياسي في ثورة 19 وبيطارد وبيحقق وما إلى ذلك. في بين القصرين وغيرها من هذه الأعمال هم موجودين فوق الرواية مش جوه الرواية، يعني كشخصيات وأسماء موجودة. ما كل الروايات بالمنطق ده تاريخي، أي رواية في الستينات فيها عبد الناصر وفيها الثورة وفيها، بس مش عن هؤلاء، إنما لما هؤلاء أنفسهم شخصيات تاريخية نفسها تبقى هي موجودة وحاضرة وبتتكلم ولها دور في النص، هو ده السؤال.
3: صحيح، هو ده مسموح به لأن القماشة تسمح في هذه المدرسة إن احنا نقدر استخدم أحداث حقيقية في التاريخ، شخصيات حقيقية في التاريخ تقدر توظفها بشكل أو بآخر، وهي مش بدعة الحقيقة، هي موجودة حتى في أفلام عالمية مشهورة جدا عالمية. مثلا زي فورست جامب بتاع توم هانكس مثلا. شفت حضرتك ده عامل دوكيومنتري كامل من خلال شخصية خيالية لكل حدث مهم حدث في أمريكا في فترة حياة الشاب ده. فيلم طبعا مبدع وجميل وكده، لكن
2: أوسكاري
3: طبعا. فانا بقول لحضرتك ادي ده راجل قعد مع الرئيس ودخل سلم على الرئيس، فاكر حضرتك بعد البينج بونج
2: الصورة الشهيرة
3: وخطب خطاب بتاع واشنطن، الساحة بتاعة واشنطن. فدي مدرسة موجودة. فالحقيقة هي ممتعة ليه؟ لان هي الحقيقة بتديك قماشة مفتوحة تقدر تلعب بالتاريخ. اولا ثوابت التاريخ في برضو حدود، يعني في حدود. يعني اما اجي اتكلم على ثوره 19 مش هقول مثلا مصطفى كامل اللي عمل، هو اللي عمل ثوره 19.
2: ترنتينو عمل اللي هو عايزه برضو، عم دخل هتلر السينما
3: وموته في الاخر.
2: اذا كنا عايزين بقى التخيل فنخيل زمان عايزين يعني.
3: وهيلينا بتاعه الاوديسا بقت بلاكي وومن يعني فماشي، كل ده موجود. هو المشكله احنا العقل العربي في الادب وفي السينما والحاجات دي بنسميه، يعني نقدر نسميه عقل خطي مش دائري. هو دايما متعود على طنبة معينة، فلما بتخرج بره الاسطمبة دي بيحصل ارتباك. فاحنا بنحاول نقدم لا.
2: بس هو الرواية العالم العربي والقارة العربي متعود على روايات التخيل، يعني بمعنى انه الروايات كلها روايات تاريخية انما مش وثيقة تاريخية.
3: صحيح، لكن اما اقول انها رواية تاريخية هنا في جزء التزام، لازم التزم، التزم بقى بمعايير التاريخ، في معايير للبحث التاريخي بمعاييره، لكن انا قلت انها خيال تاريخي هنا الموضوع يختلف تماما. من حق الكاتب في الحالة دي يوظف اللي هو عايزه بالأحداث اللي هو عايزها الحقيقية بالشخصيات الحقيقية وينسج. هي بقى اللعبة، بقى اللعبة بتاعت النسجة دي ازاي تنسج ما هو خيالي بما هو حقيقي.
2: صحيح،
3: اعتقد دي احد ادوات الكاتب اللي يقدر
2: وابداعاته طبعا،
3: ابداعاته يا اما ينجح يفشل يعني. هي انا اجتهدت، ده حاجة بقى للقارئ اللي يقول.
2: لو هي في عقد انت عامله مع القارئ بتاعك من اول صفحة
3: بالزبط.
2: انا مش وثيقة تاريخية
3: بالزبط.
2: فاحنا رواية وخلينا نتعلم من تجارب الحياة ومن خبرات الحياة.
3: صحيح.
2: السؤال هنا بقى، واحنا بنتكلم على التاريخ وحضرتك قلت ان انا مش بقدم وثيقة تاريخية وهنا مدرسة التخيل التاريخي، ليه ثورة 19؟ ليه بقى هذا العالم؟ يعني ما هو اكيد ده رايحه لاسباب
3: مهم قوي السؤال ده. مهم قوي
2: السؤال. وكمان والمسافة الزمنية اكتر من 37 سنة تقريبا.
3: ده صحيح، ده صحيح.
2: بين الحدثين.
3: ده صحيح. اولا ممكن اسمح لي اتكلم على 19 شوية، ثورة 19.
2: نسمح له ولا نستنى بعد الفاصل؟ لا نسمح لك.
3: نسمح. ثورة 19 هي الثورة الوحيدة اللي قامت في مصر الحديثة. اي حاجة تانية حصلت دي مش ثورة من وجهة نظري. يعني ثورة 19 دي معجزة حقيقية، ولا في راديو ولا تلفزيون ولا فيسبوك ولا اي حاجة، والمصريين نزلوا في النجوع والقرى والمدن الكبيرة في وقت واحد. تيجي ازاي دي؟ دي حاجة. الحاجة التانية، الثورة عشان نتكلم نقول انها ثورة يبقى في بعدها تغيير سياسي واجتماعي وثقافي، وهذه الثورة حققت التلاتة. في تغيير دراماتيكي حصل في مصر بعدها، اذا هذه ثورة حقيقية. عشان كده ثورة 19 الحقيقة يعني هي دايما انا بقف قدامها دايما وجايب كمية يعني ابحاث لها ومؤرخين عليها بالتفاصيل، تفاصيل يعني. طبعا الاستاذ الكبير الرفعي كان عامل كتب على تفاصيل اللي حصلت، اللي هي في الشارع اللي حصل في باسامي حتى الضحايا. الموضوع اكبر مما نتخيل، وهي ثورة مظلومة ظلم كبير جدا بالذات بعد 52. يبدو ان هناك تعمد كان لانها يعني ما تبقاش في الصورة او مش في المقدمة.
2: صحيح.
3: لكن على المصريين انهم
2: وفي الصراحة مع حزب الوافد ومحاولة يعني انهاء دوره في الحياة السياسية ومع تعظيم دور الحزب الوطني والمجموعة اللي تحالفت مع ضباط يوليو، خلوا الاطاحة بفكرة ثورة 19 ولم تعد ثورة 19، يعني لم ينصفها الا نجيب محفوظ وحسن الامام.
3: ده صحيح.
2: يعني
3: وانا بحاول بقى وانا كنت بحاول انصفها الحقيقه، لان انا على قناعه تماما ان هي اعظم حاجه، يعني اعظم حدث في تاريخ مصر الحديث. والنتائج نتائج يعني حتى لما نيجي نتكلم على يناير احنا ما نعرفش لسه نتائجها، لان لسه ما نعرفش لسه ما درستش الدراسات العلميه انما الحقيقه ثوره 19 لا نتائجها وضحت. اتفرج على المراه حصل لها ايه بعد ثوره 19، اتفرج على الحريات، على الحياة السياسية، على كل شيء.
2: وعشان كده رحت لثورة 19
3: بالضبط،
2: وهي برضو عالم خصب جدا وغني.
3: ده صحيح.
2: طيب ورحت ليه بقى لغاية ما وصلت الحرب العالمية التانية؟
3: لأن الحقيقة أنا الشخص ده اللي هو أنا كنت مرة في برلين قاعد مع أصدقاء صحفيين برضو، وأنا أقول لك زي هارلم كده، ما كنت في هارلم جات لي الفكرة. وفي يعني يعني اوحت لي الفكره ازاي في شخصيه حقيقيه موجوده، لكنها يعني هي بس حته صغيره في الروايه بس لكن بنيت عليها حاجات تانية. الخيال كله.
2: الطبيب ولا ايه؟
3: الطبيب. هو الحقيقه في واحد كان ايام الحرب العالميه الثانيه الطبيب مصري كان اتقبض عليه من النازيين واتبهدل، وهو مصمم يساعد جيرانه اليهود من اللي كان بيحصل لهم من النازيين. هو مصمم واتسجن واتبهدل. انا عرفت القصه دي يعني هي كانت سطرين يعني حد حكى لي عليها، والحقيقه الفكره جات لي ان انا ابني كل اللي حضرتك شايفه ده. وجات بقى فكره امين الحسيني ببرلين والراديو بتاع برلين اللي هتلر عمله لامين الحسيني وبعدين
2: طب ما دي روايه لوحدها.
3: دي روايه
2: عملت خيط وديتها من 19 لغايه بطلنا راح لغايه المانيا.
3: هو امه المانيه.
2: انا فاهم انت لازم تعمل له المبرر بس اقصد انا بتكلم عليها وانت بتهندس بتعمل بناء للروايه.
3: ايوه
2: دي ده مشروع وده مشروع. ليه قررت ان هم يبقوا الاثنين؟ طبعا اسئله ليه دي للاستفسار
3: طبعا مش طبعا مفهوم طبعا.
2: ليه قررت ان المشروع يبقى واحد والخيط يجمع بين الاثنين؟ لانه هنا في 19 زي ما حضرتك قلت عن 19 وغرامك بيها واضح كمان في الروايه يعني ممكن كان نقطه ونقفل السطر خلاص يعني ونبدا وفي روايه جديده ممكن ان تبدا وهي صحيح. بدايه عالم مصري في المانيا في الحرب العالميه الثانيه وده برضو كان شيء مهم فدمجهم هما الاثنين في في في دفتي الروايه هو اللي بيجعلني اسالك
3: هقول لحضرتك السبب. برلين في العشرينات كانت هي الشمعة المنورة بتاعت أوروبا مش باريس في العشرينات. برلين اتحولت لي هي مكان الفن والموسيقى والفكر والثقافة والجامعات كانت بتجذب كل حتى الطلبة العرب كانوا بيروحوا برلين يدرسوا هناك في العشرينات. كان مهم بالنسبة لي إن كمان هذا الشخص أو البطل هو دلوقتي لازم يبقى له خلفية من ناحية المقاومة كمقاوم هو دلوقتي هيعمل مقاومة للنظام النازي فهو مش هيبقى في يوم وليلة عنده الحتة دي زاد لازم اعمل له الخلفيه الادبيه اللي هو جاي منين ومفيش اجمل من ثوره 19 ان هو جاي منها وامه الالمانيه وهو اصلا انسان كيوت يعني ملوش فيها بس ازاي المارد ده طلع من جواه مره واحده فكان لازم نعمل الخلفيه دي في مصر عشان لما نخش على الحرب العالميه الثانيه والنازيه وازاي قاوم النازيه وعمل الخلايا دي كلها ضد النازيه هو كان اصلا بيحارب امبراطوريتين البريطانيه والالمانيه فهو كان بيصارع الاثنين الحقيقه
2: يعني كان تجذير وتعميق لشخصيته صحيح. عشان نمهده والصراع هنا صراع ضد بريطانيا حين كان في مصر ضد النازيه حين كان في المانيا
3: بالظبط كده
2: وعشان كده بن حام هنعرف بقى حام وسام ونعرف ايه القصه دي لكن بعد الفاصل نبدا بقى نعيش في روايه بن حام بحكاويها وتفاصيلها واعماقها وإن كان طبعاً خلينا نلتزم إن إحنا ما نحرقش للقارئ يعني النهايات فيها ولا
3: ده حاجة ترجع لك
2: ولا نحرق
3: احرق يا باشا
2: لا يا فادي ربنا بقى جعلنا من الحرق يا رب اتفضل.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ويكرم عددا من العلماء.
2: الرئيس السيسي يشدد على يقظة الدولة المصرية إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها.
2: الرئيس السيسي يؤكد اتخاذ إجراءات حازمة مع المطورين العقاريين المتأخرين في تسليم الوحدات.
1: الرئيس يوجه وزير الكهرباء بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء.
2: وزير العمل يعلن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة.
1: التصديق على تعديلات قانون النظام الأساسي لكلية الفنية العسكرية.
2: وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
1: السكة الحديد تولي جداول تشغيل قطارات خط القاهرة الإسماعيلية وبورسعيد والعكس.
2: التضامن توزع 4000 علبة حلوى المولد على نزلاء 122 دار لرعاية المسنين.
1: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30,000 معلم تعديل جهة الترشيح لمحافظات الإقامة.
2: مانشستر سيتي يعلن تعاقد مع الدولي المغربي أيوب عيدي قادما من لل الفرنسي بعقد حتى 2031.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا في حوارنا مع الكاتب الروائي الاستاذ نادر الشرقاوي وروايته بن حام، الرواية اللي بتبدأ أحداثها من عالم ثورة 19 ومع بطل هو آدم السلمي أو السلمي، يمكن السلمي جاي من السلام وآدم برضو جاي من فكرة وكأنه دي يعني الإنسان والخليقة يعني، ورحلته من كونه طالبا إلى كونه واحدا من قيادات مقاومة النازيين في ألمانيا. إذن هي مساحة زمنية كبيرة ومهمة. قال لنا الأستاذ نادر أنه كان بيأسس للحظة أن عشان ده يقدر يواجه النازي لازم يبقى مقاوم قديم. طيب هنا لحظة بقى بداية وتفجر 19 عند هذا البطل، لأنه الحقيقة وإحنا قصاد عمل روائي ثورة 19 حاضرة وماثلة بقوة بكل تفاصيلها، لكن احنا بنشوفها من تحت، مش من اجتماعات الوفد ولا اجتماعات سعد زغلول مع عدلي يكن ولا محمد محمود باشا ولا الأسماء الكبيرة اللي كانت توصل رموز الوفد، لا احنا بنتكلم من تحت. من تحت هنا بقى ايه موقع آدم وازاي خدته انت وديته الى عالم صوت 19؟
2: هو طبعا المفروض ان هو من اب قائد كبير في الجيش المصري يعني اللي في السودان، العامل في السودان، والأب علاقته بالقيادات الإنجليزية قوية جدا، والأم ألمانية. وأنا الحقيقة الرواية بتبين العلاقة دي جت إزاي بالأم، يعني جت إزاي
1: تعرف عليها من خلال شغله في السودان.
2: وفي حتة مهمة كمان، أن الألمان الجالية الألمانية في مصر بعد الحرب العالمية الأولى كانت مهددة دايما أنها تترحل، دي كانت معلومة حقيقية دي يعني، كان دايما يعني، فهي الأم كانت دايما عندها الشعور ده إن هي ممكن يحصل أي حاجة عشان هي ألمانية.
1: الابن أنا برضو إحنا قلنا إن إحنا مش هنقارن بوقائع من الحقائق التاريخية
2: خالص، بس بعض الأحيان هنحط بيبقى فيه
1: لكن بالمنطق التاريخي هنا بقى، هو هل ضابط مصري يمكن يتزوج من أجنبية وقتها؟
2: ما كانش حاجة غريبة يعني،
1: أمر كان طبيعيا يعني.
2: فهذا الطالب الراجل الجميل الكيوت اللي هو بيروح يعني متربي مع أمه ويدوبك يروح المدرسة ويكتب شعر ويقرأ شعر ألماني وشعر عربي، إزاي تفجر فيه هذا المشاعر؟ هو الحقيقة دي حاجات يعني سيكولوجيا جوه كل بني آدم فينا، في كل واحد ممكن يبقى جواه مارد هو ما يعرفش، يفضل عايش لغاية لما يحصل موقف بعينه في حياته ويظهر هذا ويخرج هذا المارد، هو نفسه يبقاش مصدق نفسه، إيه اللي أنا عملته ده او ايه اللي حصل ده. ودي يعني في بعض الناس بتنتقد الحتة دي، ان ازاي الشاب الكيوت الظريف ده يبقى كده. فممكن اقول لهم، رد عليهم اقول لهم ان هتلر بجلالة قدره كان ممكن يبقى رسام يعني، هو راح يقدم في الاكاديمية بتاعت النمسا ورفضوه. طب تخيل بقى لما كانوش رفضوه كان هيبقى رسام.
1: وفي رواية الماني كاتب نصف هتلر الاخر عمل رواية عبارة عن نصين، النص الأولاني مسار هتلر الحقيقي، والنص الثاني اللي اتقبل في المدرسة الفنون وشغل رسام وكمل وبين في الآخر وصل هتلر الفنان عايش في ظل هتلر الزعيم. يعني رواية
2: بيسموها التاريخ، بيسموها التاريخ البديل، روايات التاريخ البديل دي اللي هي بقى بتاخد مسار التاريخ في حتة تانية خالص.
1: صحيح.
2: بس فهو الحقيقة يعني أما قامت ثورة 19 والفصل، أنت عارف حضرتك المدرسين نزلوا الأولاد والمدارس والطلبة في الشوارع في ساعة المظاهرات، فشاب بعينه بقى رصاص ودم وناس بتتخش بصدرها على الإنجليز وكلام من ده، وابتدت هنا اللحظة اللي واحد وقع عليه، واحد من دول المقاومين وقع عليه، فابتدت هنا تتفجر بقى المشاعر وابتدى يشوف نفسه بشكل تاني خالص بعناصر بقى. طبعا وجود وسط البلد والفترة المظاهرات، ووسط البلد دي كانت عبارة عن إيه، والخمارات والبارات وبيوت البغاء كانت كميات كبيرة يعني، الموضوع كان كبير في المنطقة دي، باب اللوق على الحتة اللي وراها كل الكلام ده. حتى يعني الأستاذنا الكبير نجيب محفوظ برضو يعني كان دايما يوصف وسط البلد ودايما يقول
1: الحتة وحي كروت بيه
2: ومنطقة
1: شارع محمد علي
2: بالظبط كده. فهنا تحصل بقى المفارقة اللي هو الراجل بينقذ الراجل اللي غرقان في دمه ده اللي خد رصاصة من الإنجليز بينقذه، وبتبتدي بقى ياخده في حته كده ويلاقي يبتدي احداث الروايه الغريبه، يخش في عوالم عمره ما يعرفها قبل كده.
1: انما لحظه التفجر يعني الشخصيه الحقيقيه الكامنه بقى جواه، هي لما لقى المتظاهر اللي بيطلق عليه الرصاص غريق في دمه ويسقط في جثته، فهو شاله وبدا يدور على انقاذ له او مكان يقوي فيه من الانجليز، وتمتد احداث الروايه. طول الوقت في احداث الروايه هو ابن الحاكم او ابن مساعد الحاكم الانجليزي في السودان، وابن السيده الالمانيه، ابن الطبقه العليا يعني. طول الوقت انا شايف يعني هامشي المجتمع في الثوره، حتى اللي هو ارقام مش الارقام الصعبه دول المواطنين العاديين، بل المهمشين يعني تقريبا ما شوفش موظفين معظمهم، حتى هو بيعرفوا على بقيه افراد الكتيبه او الفصيله السريه كلها من مهمشين، وكانها ثوره مهمشين المصريين مش ثوره المصريين كلهم.
2: دي حقيقه. هو طبعا الجزء اي كاتب لما بتيجي احداث كبيره كبرى في التاريخ اكيد في حكايات كتيره للناس العاديين في هذه اللحظه التاريخيه، فالكاتب ممكن او الروائي بيروح حاطط ايده على
1: العدسه هنا
2: وطبعا مع الخيال كمان يعني مع الخيال، لكن احنا ما نعرفش الناس كانت بتعمل ايه، الناس شايفه الثوره ازاي، شاركوا فيها ليه. بيوت البغاء كان عندها مشكله مع الثوره، المخمرات بتاعت وسط البلد عندها مشكله مع الثوره، لكن المصريين العاديين اللي كانوا العساكر الانجليز بيوقفوهم ويعملوا فيهم واوا ولا اخره، كان لهم وجهه نظر ثانيه. عشان كده بقول لحضرتك دول اللي خرجوا في القرى والنجوع والمدن الكبرى في لحظه واحده بدون اي اعلام ولا ميديا ولا اي حاجه، دي معجزه في حد ذاتها.
1: ومن مفارقات في الروايه هنا عن بيت البغاء اللي هو بيتشكى من ان الثوره عطلت عمله فيما يخص قدوم زبائن له، يعني من المشهور جدا وفي كتابات الدكتور عبد الوهاب بكر، وهو واحد من اهم من كتب عن تاريخ الجريمه في مصر، وايضا كتب عن تاريخ البغاء السري في مصر، وهو ما كانش سري في وقت من الاوقات، طبعا كان مشروعه موجود لغايه اظن سنه 49 رسميا يعني.
2: صحيح.
1: الا انه كان قال انه في اثناء الحرب العالميه الثانيه مع وجود الجنود الانجليز وما الى ذلك واستراليين الهنود اللي
2: صحيح
1: وفي الحرب العالميه الاولى نفس الحكايه، البغايا المصريات رفضنا التعامل مع العساكر الاجانب لدرجه انه الجيش الانجليزي وقوات الحلفاء قررت انها استدعت، واصبح هناك يعني خدمه خاصه تقدمها اداره الجيش الانجليزي لجنودها، توفير فتيات ليل اجنبيات مخصوص للجيش نتيجه وطنيه فتيات الليل المصريات،
2: وهي الباغيه هنا اصبحت بطله في الاخر برضو يعني.
1: وهنا برضو في رحلتها كمان رحله مهمه للغايه، لانه احنا بنروح بيها لدير ارمني، بنتكلم عن دور الارمن في مصر، وقد ايه الروايه عباره عن كل الاجناس تتعشق في مصر.
2: صحيح.
1: يعني احنا بنتكلم على ومصر قادره على استيعاب وصهر كل هؤلاء في محبته،
2: ودي رسالة اللي أنا عايز أوصلها الحقيقة مهمة جدا، رسالة اللي هي المجتمع الكوزموبوليتاني ده المتجانس بشكل غريب. حتى
1: صحيح، بس حضرتك كمان هنا في الرواية ودي ميزة كبيرة جدا في هذه الرواية تحديدا، إنه مش مجتمع الكوزموبوليتاني الفؤاني، لا برضه التحتاني
2: طبعا
1: اللي
2: طبعا.
1: هو البقال وال
2: عمياني
1: كل دول برضه مصهرة وانصهار رجال الدين بتاع، يعني مفهوم ان احنا قاعد نتكلم على المثقفين والاجانب وازاي مصر كانت كوزموبوليتون، بس على المستوى الشعبي لا، كان في حياه
2: طبعا
1: امميه عظيمه طبعا يعني في مصر.
2: طبعا طبعا مصر كانت بوتقه غريبه جدا، وموضوع الارمن ده طبعا ده موضوع كبير جدا يعني ازاي جم وليه جم
1: حكينا شويه في الروايه عنه،
2: معسكرات اللاجئين حكينا شويه على قد ما اقدر، لكن ده طبعا ده قماشه يعني تقعد تكتب فيها زي ما انت عايز. جم ليه وازاي، وبعدين المعسكرات اللاجئين حطوهم فين الاول اللاجئين دول، وبورسعيد وبورفؤاد وحاجات كده.
1: ما هو ده اللي انا برضو جالي احساس، ممكن يجي احساس قارئ انه الروايه تريد ان تقول كل شيء، فهل الروايه تريد ان تقول كل شيء؟ يعني كانها تريد ان تحيط بكل تفاصيل التاريخ المصري ومن باب التخيل الروائي، فمش مهتم بفكره انه الزمن هنا ولا الزمن هنا ولا الزمن هنا. يعني
2: انا شايف ان انا وصفت الواقع، مفيش اي
1: هو ده كان موجود.
2: انا وصفت حضرتك لسه بنتكلم دلوقتي على المستوى الشعبي، اليوناني والايطالي والارمانلي وكل دول على المستوى الشعبي، فاحنا ما جبناش حاجه خبرناش حاجه يعني. ده وصف للمجتمع المصري اللي هو اللي تحت، وصف دقيق للمجتمع المصري. وناس كتير ما تاخدش بالها برضو من دايما بيشوف اللي فوق.
1: صحيح، وده اهميه الروايه، خصوصا لما نتكلم حتى على الارمن. وحضرتك بتقول لنا لانه المذبحه حصلت 17، احنا هنا احداث الروايه 19، والنجوم عبروا بقى بكل الاماكن اللي هم لجأوا اليها، وازاي بطلتنا بتيجي او ابطالنا بييجوا من الرحله دي وبيحكوا. يعني فشيء برضو يستدعي السؤال عن المراجع والمصادر اللي حضرتك اشتغلت عليها، لانها الاحداث كثيره جدا، متشعبه جدا، عابره للجنسيات جدا. فالى اي حد استغراقك في البحث، والى اي حد اعتمادك على المراجع والمصادر التاريخيه فيه؟
2: طبعا في بحث كبير جدا لا شك يعني، وحضرتك استاذنا يعني عارف حكايه البحث دي بتاخد وقت قد ايه من الروائي. والبحث الحقيقه متعه، لان وانت ماشي انت رايح تدور على حاجه واحده بتلاقي 5000 معلومه جديده، وكل واحده متشعبه، فبتلاقي نفسك في حته كده اللي هي ايه ده يعني. الحقيقه ممتع جدا، والجزء المعرفي اللي فيه كمان يعني، انت بتلاقي نفسك خلصت الروايه دي وكأنك اتعلمت من جديد. كل اللي انت كنت تعرفه ده كان حته قد كده، لا تكتشف ان انت عرفت حاجات كتير قوي جديده، ولسه عندك النهم ده.
1: حققت هذا الشغف الروايه
2: بالظبط كده.

من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي FC برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد حلوة. أبوكم
4: جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا إلى أدبنا وكاتبنا الأستاذ نادر الشرقاوي وروايته بن حام وأحداث ووقائع تاريخية تجري بها الرواية من امتدادات مصر وشوارعها وحواريها وأزقتها وحتى الحرب العالمية الثانية وألمانيا، لكن كل ده عبر بطلنا اللي هو متكون بطريقة برضو وكأنه يعني انت مربي الروائي او الروائي مربي البطل على ايده، يعني فكرة انه ابن ثقافتين المصري والالماني، الزوجة الام الالمانية ثم الاب اللي بيعمل في السودان ثم الولد القاهري اللي بيرتبط بجموع المصريين في قاع المجتمع تقريبا ثم الولد اللي بيتكلم ألماني وعربي. احنا الروائي بتاعنا بيتكلم حاجات كتير برضو مش كده؟
2: يعني طبعا انجليزي اللغة الاولى وبعدين ألماني وإيطالي بالترتيب ده.
1: وعشان كده عايز اسألك عن اللغة في الرواية، لانه لما احنا بنتكلم على سنة 19 وبنتكلم على الاربعينيات وبنتكلم على مجتمعات متعددة مصر او غيرها اكيد مفرداتنا بتتغير واللغة بتتطور طبعاً. وبتتغير طبعاً. استعادة مفردات زمن العشرينيات والاربعينات عملته ازاي يا استاذ نادر؟
2: برضه بالبحث. حضرتك لما بتجيب انا جدي الله يرحمه كان مثقف كبير، يعني كان تقريبا اول واحد يعني يخش كلية اداب في طنطا تقريبا يعني.
1: فعلا.
2: فهو ساب لي كنز، الحاجات بتاعت اللي هي هو شاريها بنفسه. حاطط اللي هي الاعداد بتاعت اللطائف المصوره وما اعرفش الحاجات بتاعت العشرينات كلها زي ما هي كده.
1: فالحقيقه ده مقدم لك قاموس المفردات الحياه اليوميه
2: يعني. مثلا لفظ زي مثلا يقول لك عطوفه الباشا. ايه عطوفه دي؟ فكانوا بيستخدموا كلمه عطوفه مش معالي ساعات احيانا يعني. فكانت دي مفرده موجوده. فالبحث بيطلع لك الحاجات دي كلها. شغف كبير جدا لما تقعد تطلع الجرائد القديمه والمجلات القديمه وتلاقي حاجات غريبه جدا ومعلومات غريبه بتحصل. وهذا المجتمع ايه المجتمع ده؟ فبرضه اللغه كانت مختلفه خالص.
1: وده باين كمان لما بنروح في مجتمع المانيا وفرنسا ونشوف برضه اللغه وهي تتحرك معنا بزمنها.
2: انا بستخدم اي حد اجنبي، اي لغه اجنبيه اجانب يتكلموا، شخصيات اجنبيه تتكلم، بستخدم اللغه العربيه الفصحى. حضرتك لاحظت الحكايه دي. اما الديالوج المصري المصريين بالعاميه وانا مصمم على العاميه. يعني انا لا اجد مشكله ولا غضاضه ان انا استخدم

0: إضاءة، في إيمان شديد بعنف ثورة 19 والتركيز والتكثيف على الأحداث والوقائع اللي فيها عنف 19. العنف هنا يقتضي الكلام عن اغتيال وعن تفخيخ وعن قتل وغيره وعن تنظيمات سرية، وهذا لم يكن وجها رئيسيا ل 19 أو وجها وحيدا على الأقل. لكن هنا أنا ما شفتش الصحف والمجلات والمظاهرات والخطب والمؤتمرات، شفت العمل السري وجمعية الاغتيالات والعنف. إيه اللي يقصده الروائي هنا؟ هل ده يعني الإثارة في العمل تحكم، ولا أنت ده انحياز من الرواية لأنه العمل الثوري يعني اللي عمله آدم ومحمود ومجموعته؟
1: أنا راجل إصلاحي على فكرة، مش ثوري خالص يعني. أنا إصلاحي، فأؤمن بالإصلاح. مش الثورة نتيجة حتمية أحيانا، لكن لا أتمناها. إنما كمان عشان تدي الخلفية العميقة للبطل لما يروح يواجه النازية دي اللي هي أقوى بقى من الإنجليز وأعنف، فكان لازم إن أنت تبتدي يعني تحط العناصر دي، تعمق قوي الراجل ده شاف ايه بعد ما كان شاب كيوت كده، وصل لايه، مستوى ايه في الـ في الـ في الـ في الـ الجزء الثوري بتاعه.
0: صحيح،
1: فكان مهم نعمق الحته دي.
0: صحيح، بس انا ما شفتش هنا من الروائي فكره نقاش، ما بقولش ادانه، نقاش لجدوى الاغتيالات، للتخوين، لان هنا في تخوين لمصريين واضح قوي في الروايه، وقطع بالأحكام فضلا على محاولات اغتيالات سياسيين مصريين. كل ده رواية تحتشد بها سواء بشكل رئيسي أو بشكل غير مباشر يعني.
1: لا، وفي بعض الردود هتلاقي ردود على اتهامات مثلا الأرمن ان هم وراء الأحداث مش عارف ايه، لا يرد يقول له لا ده لو ابتدينا الطريق ده مصر مش هتكمل كده يعني. انا بدافع عن برضو الناس المسلمة، ليس بالضرورة ان هم عشان اجانب مثلا يبقوا لازم كذا. وبعدين في يونانيين، اولا الراجل صاحب ريش اللي كان بيطبعه عنده تحت في البتاع ده كان يوناني، وهو كان بيطبع لهم المنشورات. فقصدي كان في عناصر اجنبية موجودة في بتساعد الثورة. ففي ردود في الرواية على على العنف ده بالنسبة للجاليات الأجنبية، فأنا رديت عليها، اللي هي آدم برضو رد عليهم بعقلانية، اللي هو البطل رد
0: رغم ممارسته للعنف،
1: رغم ممارسة العنف، بس هو في بعض الأحيان حصل نقاش هنعمل إيه في كذا كذا كذا، قال لك لا مش هينفع ناخد الطريق ده على طول.
0: هو محتاج أركز عليها أنا الحتت دي شوية أكتر بقى، لأنه أنا حسيت فكرة اللي هو الفكرة السائدة لتعظيم فكرة العنف داخل الثورة، بينما 19 مظاهرها السلمية كانت أقوى بكتير جدا. يعني مثلا مقاطعة لجنة ميلنر أكيد أعظم بكتير قوي من استهداف الجرايد والمجلات اللي كانت ضد الوفد وضد سعد زغلول وهكذا يعني.
1: صحيح، بس لجنة ميلنر صحيح ما تعاملوا معاها كان في الضغوطات بتاعة المقاومة العنيفة هي اللي تسببت ان الضغط على الانجليز، فهم كانوا شايفين ده كان في يعني ده الموضوع ده كان ممنهج في سياسه، ان انا اجي في لحظه معينه استخدم عنف بشكل معين عشان اعرف اخد مكاسب سياسيه في اللحظه دي. وعلى فكره ايرلندا عملت كده، ايرلندا نفس الحكايه، ايرلندا خدت استقلالها اللي هي مايكل كولينز ده اللي هو البطل اللي جاب لهم الاستقلال بتاعهم بعنف شديد جدا جدا، لغايه لما انجلترا قالت خلاص نقعد على نتفاوض.
0: لكن وده ما حصلش في 19.
1: ده ما حصلش في 19 بس
0: يعني 19
1: بس كان في تنظيم سري، وكان
0: يعني
1: التنظيم
0: الجانب الاصلاحي في 19 هو اللي كسب،
1: بدليل بقى ان المزايا بتاعتها والناحيه الثقافيه والاجتماعيه
0: والاخر. وكمان الفريق اللي كان ضد سعد زغلول وعبد الرحمن فهمي،
1: ايوه،
0: هم اللي انتهوا الى، هم اللي عملوا دستور 23، هم اللي جابوا تصريح 28 فبراير، وهم اللي عملوا دستور 23. لكن عموما يبقى انه الروايه من هذا الغنى اللي كمان تثيرك وانت بتقرا، ما تتحولش الى قارئ سلبي بيتلقى احداثها وهي مشوقه للغايه، لا، انت كمان قارئ ايجابي بتفكر بتتامل فيما يقوله هؤلاء، من فيما يفعله هؤلاء الابطال، لا، وفي بلدنا واللي في اللي حصل فيها. لكن كمان فجاه بقى هوب قمنا طالعين على المانيا، عملنا ايه في المانيا؟ هيحكي لنا بقى بن حام، والسؤال اللي هيجاوب عليه الأستاذ نادر الشرقاوي بعد الفاصل عن حام. مين حام؟

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
2: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيف.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: تابعونا على facebook.com/ نجوم اف ام.
2: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: إذن عدنا، وصلنا إلى محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم لدي أقوال أخرى مع كاتبنا الروائي الأستاذ نادر الشرقاوي وروايته بن حام. وكنت بسأله حالا عن حام.
7: عن حام الحقيقة كلمة حام طبعا اللي هو حام اللي احنا عارفينه، حام وسام أخو سام، بس هو حام في الأدبيات النازية اللي هم كل ساكنين، كل ساكني شمال أفريقيا، عرب شمال أفريقيا، دول بيسموه أبناء حام. وأبناء سام اللي هم طبعا يهود.
6: والعرب برضو سامين، بس يعني في الآخر هم قرروا أنه شمال إفريقيا كله على بعض وبعبوا كده كله حام.
7: بالضبط، فكانوا بيستخدموا ساعات في الأدبيات بتاعتهم الكلمة دي.
6: وهنا بقى كان ابننا بقى آدم ده حامي
7: بالحام يعني. بالضبط كده.
6: ما الذي دفع هذا الشاب إلى الذهاب بعد 19 وصول 19؟ هل هاربا يفر من قدره؟ هل مع أمه الألمانية؟ هل وإحنا بنتكلم على رغبة في يعني تجربة عالم جديد؟ هل لأنه ألمانيا وجزء منه ألماني أيضا؟ هل لأنه راح يشوف في ألمانيا ما افتقد ما كان يفعله في صوت 19؟ المبررات اللي قدمت في الرواية هنا.
7: هو طبعا اضطر أنه يسافر ألمانيا، أولا هو نتيجة الأحداث بتاعت ثورة 19 والتنظيمات دي اتقبض عليهم. فهو قعد في السجن مدة طويلة ورجع لأمه مترحلة، لأن نرجع تاني القرار بتاع مصر وإنجلترا أن الرعاية الألمان في الفترة دي من حقهم يترحلوا، يعني قرار رئيس وزارة يرحل على طول عشان اللي حصل في الحرب العالمية الأولى بعد نتائج الحرب العالمية الأولى. فلقى أن أمه مترحلة، لأن هي بقى شايفين بقى أن هي أمه الألمانية اللي ممكن تكون وزته أنه يعمل كده في بريطانيا. فلما لقى اترحلت، وابوه مات.
6: وطبعا خلينا نقول انه برضو مش عارف من الامور المهمة في الرواية، ومش عايز برضو احرق احداثها لانها مشوقة، لكن هو شارك في محاولة للاغتيال لم تنجح لكنها تمت للحاكم العسكري البريطاني للسودان. ما كانش مشاركة قوية لكن كانت مشاركة موجودة وحاضر، ولانه هو كان ابن مساعد الحاكم العسكري الإنجليزي للسودان، فكان هنا المأزق الشديد والكبير اللي ساهم أيضا في تحول الأب نفسه. انت عملت هنا تحول كبير للأب، من بيخدم مع الإنجليز وملتزم بوظيفته ومهمته وإذا به يملك كل هذه الثورة والغضب ضد الإنجليز ويخوض حربه الخاصة وأيضا، لكن في المحصلة بنلاقي نفسنا قصاد يعني متورط تماما في عمليات الاغتيال وفي الإدانة. لكن في الرواية هنا ما قلناش الروائي استاذ نادر الشرقاوي انه المجموعه دي كانت سنه 24 فتره سعد زغلول، مش يعني خدش معني بالتأمين وانه كتير جدا من الاعمال العنف اللي جرت والمتهمين اللي جروا في 19 في اثناء الثوره تم العفو عنهم بعد،
7: صحيح،
6: لكن هو هنا قضى فترته.
7: بس كمان اللي قضوا فترتهم دول في ناس حقيقه قضوا فترتهم
6: ما شملهمش العفو،
7: وما شملهمش، بس حصل نزلوا العقوبه. نزلوا العقوبه يعني هو اللي واخد 20 سنه ياخد 10 وهكذا. كان في جلد كمان، مش عارف كام، 100 جلده و200 جلده وحاجات كده، لان الدنيا يعني كان اياميها في مظاهرات ضخمه جدا في الشوارع ضد برضو الاحكام دي. فهم الانجليز خافوا فابتدوا يقللوا، فهو الراجل دخل السجن. طلع لقى والدته مترحله، وابوه بقى انقلب انقلابات طبعا مش عايز برضو احرقها يعني. فلقى نفسه ابوه خلاص مش موجود، وامه في المانيا، هيعمل ايه؟ وطبعا فضل بقى البوليس السياسي وراه بقى خلاص، فلقى ان لازم يدور على امه، ملوش عيش في مصر. فيبتدي بقى رحلته وحلمه ان هو يتعلم في المانيا ويدرس الطب، لان ابوه كان ضغط عليه ساعتها، كان الحقوق هي اهم من الطب. قال له طب ايه يا ابني؟ يعني اللي هي الطب ده شايفه ان لا، الحقوق، لان الحقوق هي بتاعت الوزير ورئيس الوزراء وكل الناس دي. دي حتة مهمة على النظرة بتاعت الكليات دي برضه
6: طبعا الفترة دي. لو يرجع تاني يدرس طب ويبقى عمره 30 سنة وهو يعني متخرج او بيدرس بالزبط. دي مسألة مش سهلة برضه
7: بالظبط. وبعدين طبعا مع ان شكله شبه امه، يعني شكله الماني، وهنتكلم بقى على الجنس الاري اللي هو النازية بيقول لك لا يعترفوا بجنس اخر، لكن هو شبههم. ومع ذلك في الاوراق الرسمية، وهو بعد ما دخل كل طب بقى يشتغل طبيب، اكتشفوا ان هو مش نقي، لقوه ايه؟ حامي.
6: وهو هنا في مصر كان طول الوقت في ثورة 19 يعامل معاملة انه اجنبي وخواجة،
7: مفارقة بقى،
6: وطول الوقت يتهمونه في الاخر انا مصري زيكم. وحتى العمليات اللي التخفي كانوا بيستخدموه كأنه اجنبي
7: بالظبط. هنا بقى لما يروح المانيا العكس تماما بقى. فهنا تبتدي الاحداث بقى الكبار، ويقرر بقى انه يستخدم كل اللي اتعلمه في المقاومة في مصر ضد النازي، وتبتدي الاحداث بقى الكبيره بتاعه المقاومه،
6: وتوفير بقى اللي هي الاجراءات الخاصه بانه حمايه اليهود وانه يديهم فرصه للعلاج
7: بالظبط. هنا الجزء الانساني، جزء الانساني. انا طبعا ساعات في ناس بتقرا الروايه بيقول لك يعني ان برضو لا يتقبل الجزء الانساني ده تجاه عشان الاحداث يعني بتاعه غزه وكده، في ناس كده كان عندها تعليقات حقيقه. فانا بقول لا، انا عايز اقول ان الانسانيه لا تتجزأ، جزء
6: يعني
7: الإنساني.
6: هم كانوا بيطالبوا الروائي انه بطله اللي هو المقاوم الثوري النبيل اللي ضد الاستعمار وضد النازيه، يبقى مش متعاطف مع اليهود المضطهدين تحت فتره هتلر.
7: يعني في طبعا ناس اللي هي شايفه الاحداث الاخيره دي يعني تاثروا تاثرا، وانا بتكلم مع ان الموضوع كان في الثلاثينات يعني. انما بصرف النظر، هو الحقيقه الرساله الكبيره ان احنا الانسانيه فين. انا ماليش دعوه لما بجع بقى عمل خير في بني ادم، مش مفروض اساله انت دينك ايه ولا عرقك ايه ولا. هنا الجزء المهم. فللاسف برضو تاني العقل العربي عندنا مشكله في منهج التفكير
6: التوتالي الخطي
7: ايوه. فهو دي مشكله. فبرضو طبعا رديت ردود، بس في ناس واخدها الحماسه جدا يعني ان انا ازاي ادخل العنصر اليهودي وتساعده ويطلعوا كويسين وجيران كويسين، مع ان في اسكندريه كانوا جدودنا يحكوا لنا يعني على الجيران. وكان في انا جدي اصلا من والدتي ده كان جواهرجي في شارع فرنسا في اسكندريه يعني، فكان دي كلها منطقه يهود. ففي ناس كويسين وفيهم ناس كويسين. فالحقيقه يعني كانت التعليقات كانت حاده شويه في الحته دي يعني،
6: لكن هي كاشفه
7: طبعا كاشفه طبعا.
6: وهي وكمان بتاكد ان رسالتك وصلت، ان الروايه دعوة للإنسانية والانتصار للإنسانية، ولا يهمني اسمك مكانك بلادك، يهمني الإنسان.
7: صحيح.
6: على طريقة عبد الرحيم منصور في حدوته المصرية.
7: صحيح.
6: العظيمة يعني. لكن وإحنا بنتكلم مرة أخرى عن هذا العالم وهذه الكتاب، كأن مصر لا تنتهي عند حدودها يعني. لما بشوف في إدريس هارلم وبشوف في بنحام، كأن الأستاذ نادر الشرقاوي بيقول لنا مصر لا تنتهي عند حدودها.
7: بالضبط. دي فعلا جملة مهمة جدا. لأن هو التجربة يعني الإنسان المصري بيتفاعل إزاي مع الأحداث الكبرى، هي السؤال. لما بيجي يطلع بره وانا يمكن قابلت كان انا كنت ماسك في يوم من الايام الملف بتاع المصريين في الخارج يعني وعندي علاقات بالعلماء. والحقيقه في فتره من الفترات كنا بنعمل مشروع للصحه مع الدكتور اشرف العربي لما كان
6: وزير
7: التخطيط. ورحت انجلترا جبت علماء هم اللي بيعملوا النظام الصحي بتاع انجلترا وامريكا نفس الحكايه مصريين. فالحقيقه لا هي المصري بيخلي مصر ملهاش حدود. هو المواطن المصري يقدر يخلي مصر حدودها تسع العالم كله.
6: وده برضو من القيم الجميلة في الرواية واللي متأكد عليها، زي ما مصر بتحتوي كل الأجناس والبشر والثقافات أو هكذا كانت أو هكذا يجب أن تكون، هي كمان قادرة على أن تسع العالم، بأنها لما تروح في أي مكان في الدنيا يبقى مصر بلا حدود.
7: ده حقيقي.
6: يعني شكرك جدا كاتبنا الأستاذ نادر الشرقاوي على اللقاء الممتع وعلى الرواية الجميلة من حام، وفي انتظار الرواية الجديدة. قلت لي اسمها ايه بقى؟
7: هبقول لك في ودنك.
6: اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله لدي اقوال اخرى.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي أم بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي أم بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي أم أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي أم بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي أم بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: نها طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ويكرم عددا من العلماء.
3: الرئيس السيسي يشدد على يقظة الدولة المصرية إزاء كل ما يتعلق بالأمن القومي.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها.
3: الرئيس السيسي يؤكد اتخاذ إجراءات حازمة مع المطورين العقاريين المتأخرين في تسليم الوحدات.
2: الرئيس يوجه وزير الكهرباء بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء.
3: توجيه رئاسي لوزيري النقل والداخلية بتحسين الطرق وتحقيق الانضباط المروري الصارم.
2: وزير العمل يعلن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير منتظمة.
3: الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
2: وزير الاتصالات يبحث مع نظير العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
3: التضامن توزع 4000 علبة حلوى المولد على نزلاء 122 دارا لرعاية المسنين.
2: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30000 معلم تعديل جهة الترشح لمحافظة الإقامة.
3: مانشستر سيتي يعلن تعاقد مع دولي المغربي أيوب عيدي قادما من ليل الفرنسي بعقد حتى 2031.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الاربع. ويا جماعة أنا عندي مفاجأة ليكم النهاردة بصراحة، مش عايز أحرقها لكم بسرعة كده على طول، بس اللي كان معايا في الأسبوع اللي فات طبعا زي ما انتم عارفين أنا كنت لوحدي، ومعاك في السكة كان دينا بهجت فقط بدون محمد منير، لكن انتم عارفين ان معاك في السكه دايما يكون اربع وخميس وسبت من 5 لـ7 مع محمد منير ودينا بهجت. وجبت لكم محمد منير النهارده يا جماعه، جبته خلاص ورجع والحمد لله معانا.
2: ازيك يا دينا؟ مساء الفل عليكي. يلا وحشتيني. ايه الاخبار؟
1: وانت كمان
2: يا جماعه وحشتوني جدا. مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعينا على نجومه اف ام ومشاهدينا على نجومه اف ام تي في. وحشتوني جدا جدا جدا من الويك اند اللي قبل اللي فات.
1: وانت كمان وحشتهم.
2: تكونوا حلوين.
1: الناس كانت تسأل عليك
2: عملت ايه؟ يعني عملت ايه انا مش موجود؟
1: عملنا ايه يا جماعة؟
2: اصلا انا هعرف الناس هتقولي دلوقتي.
1: احكولوا انتوا يا جماعة، علشان بس ايه كانت 3 ايام بوم متأخر.
2: يا جماعة وحشتوني جدا والله، وحشتوني. طمنوني عليكم كده، يا رب تكونوا حلوين ومبسوطين واجزتوا كده ورجعتوا الدنيا
1: برضه
2: حلوة ان شاء الله كده تكونوا حلوين. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله العظيم. ايه الاخبار؟ ايه البرنامج ده؟
1: ايه هو عنده لاج، هو مش مجمع احنا ايه الموضوع اللي بيحصل دلوقتي.
2: احكي لنا فكرة.
1: رجعنا الحاجة ولا مرجعناش ولا
2: يعني
1: ايه؟ الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. الله
1: يا جماعة وحشتونا بقى، انا كنت معاكم بس وحشتونا احنا الاثنين. الكومبو رجع خلاص. عرض الشلة
2: من جديد.
1: عرض الشلة مرة اخرى 015-59-52-106. تقدروا تطلبوا، تقدروا تعرفوا ان في ممكن يجيلكوا ايس كريم مع الاوردر، ممكن كل حاجة الاوردر يا جماعة. الاوردر احنا بنتكلم على الاكل وعلى المواضيع وعلى القصص وعلى كل حاجة انتوا نفسكوا فيها، والاغاني اللي انتوا عايزين توجهوها لناس معينة او توجهوا رسالة معينة لشخص معين برضو مفيش مشكلة، احنا بنوجه كل حاجة. واتساب كام؟
2: 015-59-55-1006. جماعة بجد
1: بيقولها بسرعة قال يعني حافظ
2: جد. والله ما بصيت على الرقم والله عظيم حافظ. جماعة بجد وحشتونا جدا والله، بنتبسط دايما معاكم بوجودنا معاكم في حلقة جديدة معاك في السكة دايما كل 4 وخميس و6 من 5 لـ7 على الهواء مباشرة، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا، وكمان نطمن عليكم ونتمنى لكم السعادة والسلامة اينما كنتم. بنبدأ فايبز الويك اند بدري شويتين من يوم الأربعاء، فنتمنى ان شاء الله ويك اند سعيد. ومش عارف الكلوزنج بتاع الساحل ولا لسه مكمل شويه لحد
1: غالبا اول 9 يعني اظن كده. الناس برضو بدات اظن تقفل الشاليهات ولا ايه؟ طمنونا عشان بس لو قفلتوا قولوا لنا، بلغونا علشان
2: نعرف انه خلاص
1: نشوف يعني نفهم الدنيا ايه نظامها، بس علشان الموضوع يبقى خلاص جاب اخره ولا لسه فيها عشان نفهم. ماشي قولوا لنا وبلغونا لو انتوا اصلا. بس اظن لا
2: ايه
1: في لونج ويك اند بكره، تنسيت ولا ايه؟
2: ما لا اشوفك بقى في حلقه بكره بقى مع بعض.
1: اشوفك 100% ان شاء الله 100% هم مش احنا.
2: لا بكره لونج ويك اند انا حاسس. بس هنكون طبعا سعداء بوجودنا معاكم. وانتوا قولوا لنا يعني الموضوع باك تو سكول ده خلاص قفل الموضوع بتاع السواحل ولا لسه في مانجا كده كده؟
1: جبتوا السبلايز ولا لا
2: يا جماعه؟
1: طلبات المدرسه دفعتوا المصاريف؟ جبتوا الكراريس؟ عملتوا كل حاجه ولا لا؟ ولا خلصتوا مدرسه ودخلتوا جامعه ولا اتخرجتوا من الجامعه
2: ولا بتعملوا ايه؟
1: باك تو ورك عادي، هنرجع تاني وكل حاجه هترجع زي ما هي. ولا انتوا فان اصلا للشتاء فاللي هم مبسوطين قوي ان الصيف خلص خلاص بقى خنقتونا بصراحه ما تكلموناش لو انتوا كده؟
2: لا يا جماعه احنا لسه بنحب الصيف، والناس اللي فاتها اي سواحل او مش هتلحق تطلع اي سواحل احب اقول لكم ان المانجا دلوقتي خطيره. المانجا خطيره بكل انواعها، فممكن نتكلم النهارده مثلا عن ألذ انواع المانجا في نهايه سيزون الصيف. عادي توبيك ممكن نتكلم فيه عادي.
1: عندنا مواضيع كتير قوي فوتكو، ولو مش فاكرين لو ناسين يعني احنا بنتكلم دايما عن الفومو. انتوا دايما في الفومو لو انتوا ما بتسمعوناش، انا بس بقول لكم الفومو اللي هو انتوا خايفين fear of missing out، ان انت خايف تكون فاتك حاجه. فانت لو ما بتسمعناش دلوقتي او انت ما بتسمعناش دلوقتي فايتكم بصراحه، فايتكم كتير. اقول لك بقى انواع مانجا حلو جدا
2: والنبي
1: بجد. لا مكتشفات،
2: علشان انا كمان هفاجئك.
1: مكتشفات من الصيف اللي فات.
2: انا كمان هفاجئك والله.
1: طبعا معروف عويس.
2: فص عويس.
1: بيبقى الحاجات دي المنتشره المعروفه الترند يعني.
2: قولي لي بقى
1: هندي.
2: انت كده قلت لي حاجه مستخبيه. طب انا هقول لك نوع مانجا لو حد عارفه من الناس اللي بتسمعنا يبعت يقول لي، علشان ده هيبقى تشالنج جدا. هايدي.
1: عارفاها طبعا.
2: يلا بقى.
1: لا لذيذه برضه.
2: يلا بقى طالما قلت بقى انواع بقى نتكلم مع بعض.
1: طب هايدي هندي يعني الاثنين واحد.
2: لا اصل هايدي بتنزل في اخر اوجست واول 9، بس بيبقى الفليفر او الطعم بتاع المانجا دي
1: كرم مملحة.
2: لا ميكس مع فاكهه تانية. اللي هيقول ليه بقى جوائز مش هقدر اقولها على الهواء.
1: شمام يعني.
2: شمام لا
1: بحسها شمام شويه.
2: ما انا كده هقول لي. هقول
1: طب قول
2: لا اللينك اللي جاي. طيب
1: قول.
2: والنبي حد يبعت لنا حاجه. والنبي بقى
1: قول
2: ماشي. باينابل اناناس.
1: ايه ده؟
2: اهو
1: ايه ده؟
2: الهاي دي طعمها
1: عشان فيها مزازة
2: شوية. ومانجا واناناس.
1: ما هي عشان فيها سن مزازة كده.
2: لا منك ليها بقى اسأليها. انا معرفش الاسباب.
1: اكلمها بقى يا هاي دي.
2: والنبي تواصلي معانا.
1: طب انا بقى قررت ان انا هبدأ بدبل محمد منير. ماشي؟
2: يلا بقى نفرح ونكلم الناس تفرح.
1: بعد محمد منير انتظرونا معاك في السكة.

0: من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي FC برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
4: ده فارس.
3: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
2: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
7: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
8: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
9: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مراحب. وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات, وحشتونا جدا جدا كمان من الحلقات اللي فاتت. يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ايا إن كان انتوا فين وتعملوا ايه, راح مشوار, رجع من مشوار, تعمل امر كده امر كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا بنمسي على كل الناس الموجودين في السكه دلوقتي, نتمنى لهم السلامه والسعاده اينما كنتم, ربنا يستر طريقكم توصلوا بالف سلامه باذن الله. دايما برده بنعتمد عليكم فكره ان انتوا تقولوا لنا الابديتس من الشوارع, علشان لو في الامور امور او لو في اي كثافات مروريه في اماكن معينه تلحقوا تقولوا لنا, علشان نلحق برضو نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش ان هي تحاول تدور على طرق بديله. في كل الاحوال دايما سعداء جدا بوجودنا مع حضراتكم على الهواء مباشره على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ورقم الواتساب زي ما هو وكل حاجه زي ما هي, ومزيكتنا
2: واجواءنا واخبارنا نتغير بس المنير رجع.
1: يعني عودي يا بليا,
2: خلاص عاد بليا,
1: عاد إليكم من جديد,
2: عاد من جديد وخلاص الحمد لله. كل حاجة زي ما هي, الرقم هو هو, مواضعنا هي هي, انتوا زي ما انتوا. ناس كتير جديدة لسه بتيجي برضو, طمنونا بقى عليكم, طمنونا وقولونا انتوا فين وبتعملوا ايه وايه الموضوع. 015-59-52-106 بمنتهى البطء والبراحة علشان الناس تكتب ورانا. لو انت في الطريق اقف على جنب واكتب الرقم,
1: don't type and drive,
2: عادي اقف على جنب بالراحه كده واكتب الرقم وبعت لنا واتساب. عادي عادي بسيطه, يعني ما مش بطلب منك حاجه زياده,
1: يعني شويه كده,
2: يعني شوف شوف كده انت تقدر تبعت امتى, وممكن تبعت في اي وقت عادي, علشان نتكلم بقى في كل حاجه. هنتكلم في كل المواضيع يا جماعه, علشان عندنا موضوع لذيذ جدا اظن ناس كتير هتريليت لي في كذا حد, اللي هو هيحس اللي هو ممكن بس مش هنقول دلوقتي.
1: ده غير انواع المانجا طبعا,
2: كده كده
1: ماشي,
2: ده غير الطبخ
1: وغير الطبخ وغير الغداء وهنطلب ولا هنعمل في البيت وكل الكلام ده. بس يعني طمنونا عليكم كده من انا لاخر, وما تغيبوش عننا كده
2: الناس المسافره بقى, عشان
1: ده النهارده في سفر, ده بكره اجازه,
2: بكره لونج ويك اند يا جماعه, يعني بكره الخميس اجازه من شغلكم ولا لا, طمنونا عليكم علشان نفهم انتوا فين وبتعملوا ايه ورايحين فين ومسافرين فين, ولا يعني مش مسافرين ولا قاعدين ولا ايه القصه

0: طالعة بقى.
1: يعني هنعمل
0: اكسبيرمنت. هنعمل اكسبيرمنت قريب ونجيب مانجا.
2: في ناس بقى ما بتحبش اللي هو تاكلها متقشرة. سوري ما بتحبش اللي هي تاكلها بقشرها. تحب تاكلها اللي هي واخداها كيوبز اوريدي جاهزه.
0: اوكي لا ده ليفل رفاهيه لذيذ.
2: ده مش متعه المانجا.
0: ما هو الكنز في الرحله.
2: فاكر ونيس
0: الكنز في الرحله
2: لما كان
0: والله.
2: بياكلها في البانيو.
0: ما هو ده الليفل.
2: هو ده والله اصله ليفل المانجا ان انت لازم تتبسط بالمانجا وتلغوص بقى
0: والبذره كده تطير تتزفلك كده تخبط في حاجه في البيت
2: وتبقى حاجه وتلاقي كله بقى مانجا اصلا. أيوة وانت أيوة. كنت واخد بالك ان هو لا انا مش هاكل وهزروط واعمله.
0: حد بياكل مانجا هايدي يا جماعه ولا احنا بس اللي بناكلها؟
2: والمانجا الهندي عشان برضه
0: معروفه دي من زمان يا بنتي.
2: لا بس كتير بقى ما بيحبوهاش عارف كده
0: علشان يعني سكر قليل مثلا.
2: ما بس هي حلوه. ما هي الحلو فيها ان هي بيتر سويت ان هي فيها سنه مزازه وحلوه.
0: يا جماعه بقى والله الواحد ما كان يعرف الحاجات دي خالص.
2: اديني بقول انا
0: ما كنتش اعرف ان البيتر سويت ده وصل لحد
2: ليفل. بحاول يعني ان انا اقول لكم المعلومات اللي عندي بصراحه.
0: ازيك
2: تيجي نقول الطقس؟
0: يلا بينا.
2: تيجي بقى نرجع ايام زمان ونتكلم عن الاجواء.
0: ماشي هقول لك. الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت أن بكرة بإذن الله الخميس هيصود طقس مائل للحرارة نهارا رطب في الصباح الباكر وحار رطب إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء برضو. خلي بالك
2: أنت بقى عشان حذرت الهيئة من شبورة مائية من 4-8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. فالناس اللي مسافرة بكرة الفجر خدوا بالكم هيكون في شبورة.
0: كمان ارتفاع نسبة الرطوبة هيزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل تحديدا بقيم تتراوح من 2-4 درجات. فخلوا بالكم يعني ايه نحاول نخلي معانا شوية سوائل كده وما نتعرضش لأشعة الشمس بشكل مباشر. ودينا دلوقتي
2: يلا هتودينا يلا نسوح ولا
0: واحدة واحدة لسه راجع حرام عليك.
2: يلا
0: الصوكة.
2: اصحى وفوق بقى
0: لسه بيسلم عليا قبل ما نبدأ الحلقة.
2: فوق بقى.
0: طب يا جماعة يلا بينا بقى.
2: درجات الحرارة بكرة يا جماعة القاهرة العظمى 39 والصغرى 26
0: اسكندرية 30-28
2: بورسعيد 31-26
0: اسماعيلية 38-24
2: شرم الشيخ 41-31
0: على فكرة مش هقولها غير لما يقطع علي على فكرة.
2: طب انت
0: شرم الشيخ 41-31 انا قلتها
2: انا
0: بس ما كنتش طالع ساعتها في التلفزيون
2: ما كنتش
0: طالع في التلفزيون مش هقولها هكرر بقى تاني اللي ما تزعش هكرره.
2: يلا من الاول.
0: لا خلاص خلاص
2: لا من الاول
0: خلاص
2: لا عشان ما تزعلش
0: لا والله ما زعلين والله ما زعلين
2: القاهره العظمى
0: خلاص خلاص خلاص بجد انا تمام مش شاكرين قوي.
2: شرم الشيخ 41-31
0: اسيوط 39-26
2: اما سوهاج 41-27 تحياتنا لجميع المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش. ولو في محافظه احنا ما قلناهاش وانتم فيها يا ريت طمنونا على الاجواء والطقس عامل ايه وحرانين ولا لا في البحر ولا لا بتطبخوا ولا لا في الحر طلبتوا اكل ولا لسه اشربوا سوائل كتير ولا لا يا جماعه اشربوا ميه مش كل حلقه افضل لكم اشربوا ميه خلوا بالكم من نفسكم واشربوا ميه عشان لو ما شربتوش ميه في الصيف يعني هتشربوها في الشتاء. ف ما اعرفش ايه اللي بقوله
0: ايه بقى ده ايه بقى اللي حصل دلوقتي هو انا ده اللي كان بيحصل وانا غايب ولا ايه والله بجد
2: والله ما اعرف
0: يعني فعلا يا جماعه لو ما شربتوش ميه في الصيف خلوا بالكم عشان هتشربوها في الشتاء ومحدش بقى يبقى يشتكي ساعتها من الميه. ايه الكلام اللي بيتقال ده والله
2: ما اعرف صدقني ما اعرف.
0: طيب
2: اوقات بيحصل حاجات الواحد مش قادر لتفسيرها.
0: ايوه انا فهمت.
2: اوقات
0: طيب الباك تو سكول نقول عنه حاجه
2: مضطرين بقى عشان الناس اللي رجعت المدارس سواء انتوا اهل بترجعوا المدارس برضو سواء انتوا طلاب هتلاقوا نفسكم في المدرسه فجاه وانتوا متضايقين ان الصيف خلص وفي ناس بقى دخلت ثانويه عامه طمنونا عليكم جاهزين ولا لا علشان النظام السنه دي اظن متغير شويه. بس في برضو خبر عن وزير التعليم الزام المدارس بالكتب الدراسيه الرسميه في وضع الامتحانات.
0: بالظبط كده ده بما اننا ايام قليله وكلنا نبقى باك تو سكول فوزاره التربيه والتعليم بتشدد على اجراء كل امتحانات المراحل الدراسيه المختلفه من الكتاب المدرسي والتقييمات والنماذج الاسترشاديه فقط. تؤكدت كمان على التزام كافه المدارس والمعلمين على مستوى الجمهوريه بالكتب الدراسيه الرسميه فقط في وضع الامتحانات.
2: وزير التربيه والتعليم بيوجه بقى باهميه توفير مجموعات تقويه بعد انتهاء اليوم الدراسي داخل المدارس من خلال المدرسين علشان هو الزام المدارس هيكون بالكتب الدراسيه فقط مفيش اي حاجه تانية. فالدروس التقويه دي هتكون هي اللي مهمه قوي لانه في الاخر هيبقى الامتحان منه فاخدوا بالكم علشان ايه الحاجات اللي جايه دي لازم تركزوا فيها.
0: مش عارف حصل ايه وانا في اجازه. هو مش الطبيعي ان احنا كان الامتحانات بتاعه الوزاره بتيجي من كتب الوزاره
2: بس كتب الخارجيه
0: وممكن امتحانات تيجي من كتب الخارجيه مش كتب بجد والله
2: والله بتحصل اوقات
0: فعلا
2: فعشان كده لازم اللي هو تبقى الالزام انه ما ينفعش يبقى
0: تحسيني مستغرب سيكا البيان اللي هو الطبيعي ان الامتحان يجي من كتب الوزاره
2: اللي هو
0: خلوا بالكم الامتحان جاي من كتب

0: الوزاره. طيب امال هي
1: دي اخر حاجه احنا عارفينها.
0: لو خلوا بالكم ما نعتمدش يعني على الكتب الخارجيه الا في فكره ان احنا نتمرن على اجابات واشكال مختلفه ونماذج مختلفه للاسئله علشان ساعه الامتحان ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا. ولا انت ايه
1: بالظبط؟ عشان تخلوا بالكم يا جماعه وتخلوا بالكم من اولادكم علشان يجيبوا درجات حلوه اللي انتوا عايزينها. وطمنونا بقى يا جماعه اللي دخلوا المدارس والجامعات، في ناس بدات مدارس خلاص على فكره.
0: ده ايه ده بقى؟
1: والله
0: اللي هي ايه
1: غير الثانويه عامه بداوا خلاص
0: بداوا دروس. اوكي بس ما بداوش
1: اللي يعني هو خلاص يعني جهزوا نفسكم.
0: انا افتكرت في مدارس وفي لانشون وفي طوابير وفي حاجات
1: بدات وانا معرفش. جهزوا علشان خلاص اتس باك تو سكول تايم.
0: وتاني كمان مره تحذير اللي قالته دينا هنعيده تاني قبل ما نسمع الاغنيه اللي جايه، اللي مش هيشرب ميه في الصيف
1: هيشربها
0: في الشتاء.
1: تاني اهو يعني الاجواء اللي جايه يا جماعه محتاجه شرب ميه كتير. اظن اللي فات كان محتاج شرب ميه، فلو مش تشربوا ميه في اخر 8
0: هتشربوا
1: ايه
0: في الشتاء؟ انتوا حرين. انتوا حرين والله.
1: انتوا حرين. عامه
0: تخيل نفسك تشرب ميه في الشتاء.
1: عامه ده الصح بقى، في ناس ما بتشربش ميه في الشتاء بقى. انا بقول
0: طلعينا طلعينا
1: انا بقول لك والله
0: طلعينا نتكلم بره الهواء.
1: لا اقول لك والله اصل الناس بقى في الشتاء
0: من البرد.
1: لا انت بتكون في الصيف بتشرب سوائل كتير بس ما بتشربش ميه، دايما الميه مفقوده. والله انا بتكلم بجد على فكره.
0: انا بنخش جوه ابعد بنبعد اكتر والله.
1: المشكله اني مش بهزر
0: والله بنبعد.
1: خلاص انا جايبه لك
0: مفاجاه. انا جايبه لك مفاجاه عشان ما تشربش في الشتاء يا ابو حميد.
1: راجعين لكم
0: يا لهوي.

0: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الملعب ولع.
2: لا لا لا لا
1: الملعب ولع.
2: الاخبار يا جماعه عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم، كمان مره بنرحب بيكم معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الكلام مستمر والاخبار مستمره والماتشات كمان مستمره، الكره رجعت تاني والسيزن بدا في كل حته تقريبا، وتحديدا يعني بما اننا بنحب الكوره شويه فساعات بنتكلم على البريمير ليج، ساعات بنتكلم على الدوري المصري الممتاز اللي رجع برده.
1: احكوا له النبي انا عملت ايه.
2: كابتن دينا عملت ايه علشان انا
1: سامع عملت ايه من غيره؟
2: يعني عايز فقره اعاده
1: عشان
2: الاهداف.
1: اتكلمت كتير عن الكوره، قلت منير مش موجود مش مشكلة.
2: نودي بقى
1: برضو هتكلم
2: بوش رجلينا جنب الايه،
1: ما يهمنيش عادي. ما
2: هتشجعي مين السنه دي في اي حته في الدنيا؟
1: اي حاجه بشجع اللعبه الحلوه.
2: الله يا بلدنا الله.
1: كل حاجه هنشجعها، اللعبه الحلوه هنشجعها، اللعبه الوحشه نشوف نصلحها ازاي
2: وازاي تبقى حلوه. اللعبه الوحشه ازاي تبقى حلوه. طب يا جماعه انتوا كمان اتفرجتوا على ايه من الاول راوند او الجوله الاولى من الدوري المصري الممتاز بعد ما رجع الاهلي؟ كان متاخر وقدر ان هو يعدل النتيجه ويكسب في اول ماتش ليه، والزمالك تعادل. سيزون شكله عامل ازاي بالنسبه لكم؟ كمان في البريمير ليج الدنيا عامله ازاي وصلاح وتركيا وليلة كبيرة قوي سعادتك بتحصل في الكوره. بس يعني ايه، طالما جبنا سيره البريمير ليج، انتوا هتشجعوا مين السنه دي في البريمير ليج؟ هل نفس النادي اللي كنتوا بتشجعوه قبل كده ولا في جديد السنه دي؟ والجديد
1: في بعض التغييرات كده،
2: الجديد كمان ممكن يبقى نادي جديد
1: شديد
2: ينضم لقائمه الانديه اللي بيشجعها الجماهير المصريه.
1: في ايه فوق؟
2: لا بفكر، بس انا ما بفكر تلاقيني جبتها من فوق.
1: لو لقيت حاجه
2: في ماتش في نادي جديد تقريبا ممكن يكون اول مره الجماهير المصريه هتدعمه بقى خلال الفتره اللي جايه، زي بقى ما دعمنا ليفربول ومانشستر سيتي وكل الانديه اللي فيها ابطالنا. ليه بقى؟ ليه؟ علشان كل التقارير الصحفيه دلوقتي في انجلترا تحديدا بتتكلم عن ميعاد خضوع عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي للكشف الطبي تمهيدا لاتمام انتقاله لايه بقى؟ لصفوف توتنهام هوتسبيرز خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه. ومش معنى ان السيزون بدا في انجلترا ان الترانسفير ويندو او فتره الانتقالات الصيفيه قفلت خلاص، لا، السيزون بيبدا في انجلترا ولسه بيبقى فاضل ايام معدوده على قفل باب سوق الانتقالات، فممكن نشوف تحرك او بنسبه كبيره جدا هو بيخضع النهارده للكشف الطبي في نادي توتنهام هوتسبيرز، فممكن نشوف مرموش من السيتي لتوتنهام.
1: ما تيجوا نشوف، علشان صحيفه تيليجراف البريطانيه قالت بقى ان مرموش هيخضع للكشف الطبي في نادي توتنهام زي ما كان منير لسه بيقول، وده هيتم النهارده تمهيدا للاعلان الرسمي عن الصفقه خلال الساعات المقبله. وتوتنهام نجح في الحصول على خدمات عمر مرموش لاعب منتخب مصر اللي احنا كلنا بنحبه طبعا، ونادي مانشستر سيتي والاعلان عن صفقه هيكون خلال ساعات خلاص. والتقارير كمان اشارت ان الصفقه دي الانتقال فيها هتبلغ قيمته حوالي 60 مليون جنيه استرليني.
2: يستاهل بصراحة. بس هو السؤال الأهم بقى، هل شايفين ده انتقال ممكن يكون إيجابي بالنسبة لعمر مرموش خلال الفترة اللي جاية؟ يعني كان في عدد لا بأس به طبعا من النجوم الكبار في القوام الرئيسي لنادي مانشستر سيتي. على الجانب الآخر في توتنهام هوتسبيرز طبعا واحد من أكبر الأندية في البريمير ليج، ولكن فرص عمر مرموش في المشاركة والتألق والظهور أو الظهور بفورمته الكاملة والمهارات اللي احنا متعودين عليها والأهداف اللي احنا متعودين عليها من عمر مرموش، أظن هيبقى له فرصة أكبر في وجوده في توتنهام هوتسبيرز. ولكن هل الناس اللي كانت بتلعب عمر مرموش في سيتي وبتساعده على اللعب وبتساعده على الوصول للمرمى وبتساعده على التهديف هيبقوا بنفس الكواليتي في توتنهام هوتسبيرز ولا لا؟ وده السؤال بقى اللي بيطرح نفسه على حضراتكم بصراحه.
1: طمنونا بقى يا جماعه، قولوا لنا ارائكم وطمنونا عليكم، وما تنسوش ان رقمنا هو 015-5952-1006. ابعتوا لنا وقولوا لنا انتوا فين وبتعملوا ايه، وهل انتوا مسافرين بتسمعونا وانتوا مسافرين في الطريق دلوقتي، ولا هتسافروا بكره، ولا بتعملوا ايه بالظبط علشان نطمن عليكم ونفهم برضو هتتغدوا ايه، لانه خلاص الساعه قربت على 6 وانتوا عارفين الساعه 6 دي فقره طبخلنا ايه يا ست الكل. فياريتنا اعرف بقى يعني
2: الناس اللي مسافره النهارده لللونج ويك اند، يعني لو في حاجات على البوابات بتتوزع برضو حابين نعرفها بحيث ان احنا نخلص الحلقه دي كويسه.
1: تيجي نروح على البوابات
2: يعني يوترن ونرجع تاني.
1: بسيطه قريبه،
2: ناخد الجيف اواي
1: واحده. اوعوا تقولوا جيف اوايز، هي واحده ماشي. ما تكتروش يعني، خلاص هي واحده
2: مفيش اس حتى لو كتير مفيش اس.
1: انا بس بقول لك يعني عشان لو انت مش فاهم.
2: لا لا هي بتبقى جيف اواي وجيف اواي. يعني انت لو معاكي كتير بيبقوا جيف اواي وجيف اواي وجيف
1: اواي جيف اويز. لا اوعى
2: زيها زي تيك اويز كده
1: مثلا.
2: هنا ولا تيك اويز؟
1: تيك اويز يا فندم ولا؟
2: طب تيك اويز الزراير بقى.
1: يلا
2: بسرعه.
1: يلا يا جماعه راجعين لكم معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يصون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف

0: تستعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصتك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يكرم 7 شخصيات مصرية ودولية في احتفالية المولد النبوي.
3: الرئيس السيسي يؤكد واتخذ إجراءات حازمة مع المطورين العقاريين المتأخرين في تسليم الوحدات.
2: الرئيس يوجه وزير الكهرباء بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء.
3: توجيه رئاسي لوزيري النقل والداخلية بتحسين الطرق وتحقيق الانضباط المروري الصارم.
2: وزير العمل بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير منتظمة.
3: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي التنمية المحلية تتابع شكاوى المواطنين.
2: وزير الاتصالات يبحث مع النظيرة العراقية تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
3: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30,000 معلم تعديل جهة الترشيح لمحافظات الإقامة.
2: مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الدوري المغربي أيوب عادي قادما من الفرنسي بعقد حتى 2031.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عودة برنامجكم الإذاعي المفضل في الساعة الثانية.
2: يلا بقى
1: يلا بينا يلا بقى. لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت. وبرضو تقدروا تبعتولنا على واتساب 015-5952-1006 وتطمنونا عليكم وتقولونا طبخين ايه, لانه دي الفقرة المنتظرة, فقرة طبخلنا ايه يا ست الكل. طبختوا, طلبتوا, اكلتوا, خرجتوا, هتعملوا اي حاجة ابعتولنا وطمنونا, لان احنا اهل. اظن ان انكم هتبعتوا لمين يعني لو محدش
2: ابعتولي؟
1: انا مش فاهمة.
2: ابعتولي.
1: طب واحنا
2: ابعتوا لنا يعني ابعتوا لنا. أيوة. ابعتوا. ماشي. كمان مره بنرحب بيكم جميعا ايا إن كان انتوا فين وبتعملوا ايه. لسه مستمرين معاكم في حلقه النهارده, معاك في السكه نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ومع بدايه الساعه الثانيه زي ما تعودتوا وزي ما قالت دينا بتبدا معها فقره البوفيه. ويا ريت صحاب العريس والعروس يعملوا اي حاجه قبل ما اي حاجه تحصل,
1: واللي جاي عشان ياكل ويمشي معلش بقى. مش مرحب بيك.
2: والناس اللي طالعه سفر النهارده قولوا لنا انتوا بناخد حاجات معانا نطبخها هناك في السواحل وكده, ولا بنعتمد بنعتمد بقى على هناك وناكل سمك وحاجات اخرى كده ليها علاقه بالبحر.
1: وانتوا مسافرين بتجيبوا معاكوا سناكس يعني, بتاخدوا معاكوا حاجات كده اللي هو لازم ناكلها في النص, ولا وانواع الاشياء ايه؟ طبعا ما تقولوش براندز يعني, بس قولوا اللي هو حاجات بقى بتاكلوها اللي هو بتجيبوا طبخ معاكم في الطريق, ولا بتبقى حاجات اللي هو
2: بانيه جاهز على التحمير؟
1: لا هو بيبقى متحمر بقى خلاص لو هم بياخدوه في الطريق. الساندوتش بانيه على طول؟
2: لا جاهز على التحمير هناك بعد البحر.
1: لا ده وجبات هناك بقى. ده وجبات جاهزه لهناك.
2: ده ايس بوكس فيه المجمدات كلها اللي هناكلها بعد البحر.
1: بتحطوا ايه في الايس بوكس يا جماعه؟ بتحطوا فاكهه ولا درينكس بس, ولا الحاجات كلها لو اي حاجه بقى بنلم كل حاجه في الايس بوكس ونحط؟
2: بتطلعوا البحر اصلا بايس بوكس ولا لا؟
1: اصل هقول لك يعني التلج ضروري في الصيف.
2: صح,
1: ضروري يعني. انا ما اعرفش الناس اللي بتشرب الاشياء ايا كانت, عصير بقى, سودا درينك.
2: الناس اللي بتشرب الاشياء يا جماعه تركز معانا عشان الكلام ده يخصهم. ها
1: الاشياء بتشربوها من غير تلج يعني ايه؟ يعني ايه؟
2: خلاص
1: والله
2: خلاص خلاص ما تزعليش.
1: انا بس
2: ايه اللي حصل وانا ما في اجازه؟ والله عملوا فيكي ايه؟ والله
1: لا ده انا كنت بقى
2: والله عملوا فيكي ايه؟
1: قولوا له يا جماعه,
2: والنبي يا جماعه
1: قولوا له حاجه يا جماعه, انا مش فاهمه يا جماعه. قولوا له بلغوه 015
2: 59
1: 55 106
2: هنقرا المسجز
1: على طول
2: النهارده,
1: بس تبعته
2: النهارده يعني بشكل عام.
1: هنقول التوبك امتى؟ ما حدش
2: نقول التوبك.
1: تيجي
2: يلا
1: تيجي نشوف.
2: يلا نقول التوبك. هو
1: لو
2: سهل
1: انا
2: يعني.
1: دلوقتي جيت جماعه لو شفتوا منير قدامكم دلوقتي في التي في, هو مش انا
2: انا منير.
1: ايوه هو ده.
2: اهلا.
1: الكابي ما مكتوب عليها warning sign.
2: بالظبط, انتبه يوجد مطب.
1: تحذير يا جماعه, منير رغاي مثلا او هنا مثلا يجي عندي انا مثلا فوق شعري يبقى في تحذير يا جماعه. دينا بتحب الهزار بس تحذير يعني. فاهم انت اللي هو انت مثلا لازم يجي معاك انت باكج جاي بالتحذير بتاعك. فهل انتوا لو انتوا عرفتوا ناس جديده دلوقتي let's say خلينا نقول مثلا انه حد جديد عرفتوه فلقيته انه انا مش عارف الشخص ده, مش عارف اجمعه شخصيا قوي, مش حاسس ان انا فاهمه, لسه في حته مش مفهومه, فتحس اللي هو كان نفسي قوي يبقى على قرطه مكتوب ان هو الشخص ده مثلا بيحبش يخرج بالليل, فساعتها اعرف ان هو لا احنا مش هينفع نبقى اصحاب. اللي هو يبقى في تحذير باين.
2: التحذيرات من الريد فلاجز في البني ادم عموما,
1: او مش شرط ريد فلاج, ممكن تبقى حاجه انت مش حاببها, مش شرط اللي هو حاجه تبقى ريد فلاج اللي هو سيئه,
2: او ممكن تبقى حاجه عاديه بس الناس بتشوفها حاجه
1: هوب. مثلا ما بيحبش المانجا. ده ايه ده؟
2: قمه الهوب.
1: ده ايه ده؟ ريد فلاج بقى.
2: في مشكله. احنا في
1: عامه ريد فلاج والله. بحس الناس اللي ما بتحبش المانجا براحتكم اكيد, بس انتوا خسرانين بصراحه.
2: انا ببص الموضوع ده بشكل ايجابي شويه,
1: ان هما بيبقى المانجا بتاعتنا.
2: يبقى المانجا كلها بتاعتي.
1: المانجا بتاعتي
2: ان شاء الله. محبتها
1: محدش ياكل.
2: على فكره وحشه. على فكره وحشه
1: هي فعلا وحشه عندك.
2: وانا هكمل كل اللي موجود ده. وعلى فكره وحشه وابعدوا عن المانجا.
1: بس فاهم قصدي يعني ايه؟ يعني ايه شخص ما يحبش المانجا؟
2: لا بتحصل.
1: ايوه ما هما المشكله انها بتحصل.
2: ببسط والله عشان اكلها انا لوحدي.
1: مش فاهمه بس يا جماعه. فده موضوع حلقتنا النهارده بقى, ان انتوا لو عرفتوا شخص جديد دلوقتي هل هتكونوا حابين يجي معاه تحذير ولا لا؟ ولو انتوا الشخص ده ايه التحذير اللي هيجي معاكم؟
2: يعني لو حد بيتعرف عليكم جديد مثلا, تفتكروا يعني انا مثلا حد بيتعرف عليا بشكل جديد صحابي ممكن يحذروه من ايه؟ يقولوا له خلي بالك مثلا منير هوبا شوية عنده تاتش
1: هوبا هاي
2: لطف شوية كده فهتلاقيه بيروح ويجي منك بسرعة.
1: ده حقيقي.
2: ايه اللي حقيقي؟ لا انا بقول على سبيل المثال يا استاذه مش هتكلم عنك، مش هقول امثله تاني والله، مش هقول امثله تاني خالص. الغوا يا جماعه التوبيك ده، وهنتكلم في المانجا.
1: الغي رحلتي
2: والله مش كده، اصل انا بشرح للناس تروح
1: خلاص ما تزعل.
2: رد في صدري كده فجاه.
1: لا
2: يعني مثلا
1: يعني مش بقول
2: ايه بجد التحذيرات اللي ممكن صحابكم يقولوها عليكوا علشان علاقتكوا بشخص جديد لما يجي يتعرف عليكوا تمر بسلام وامان.
1: يعني مثلا اللي هو لو انتوا بتتعرفوا على حد جديد دلوقتي، فلو انت شخص مثلا سفاف، فلو هو لازم الشخص الثالث ده هيقول للشخص الجديد، هيقول له خلي بالك اصل عمر شخص سفاف فانت ما تتضايقش منه قوي،
2: او خلي بالك ان منير لما بيقول كده مثلا بيبقى بيهزر.
1: يعني جماعة هقول لكم حاجه بسيطه جدا بتحصل كل يوم عادي. منير بيكون بيتكلم واحنا بنتكلم مع الناس مثلا، فهو بيتكلم بمنتهى الجديه
2: بس ما فيش ولا كلمه جد
1: والناس بتصدقه، فانا بكون معاه بيهزر يا جماعه، بيهزر
2: لازم
1: والله.
2: حد جنبي يعرف الناس ان انا بهزر.
1: فاهمين قصدنا بقى؟ فعايزين نعرف انتوا ايه التحذير اللي هيجي معاكم، فابعتوا لنا بقى واتساب 015-5952-1006. شفت كلام؟ شفت كلام بقى علشان نسحى بقى.
2: المسجز جاي علينا من بعيدة.
1: راجعين لكم معاك في السكة.

0: فرسان يا نجم.
1: جايب شايل قائد الفرسان ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله اكشن. ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: من النهارده مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي اف سي برشلونه. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.
7: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبيه بقى اسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك اونلاين او على طول بانستا باي او حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
8: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
9: شوف كل برامج ومذيعي النجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@NugumFM.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين برقمنا هو 015-5952-106. عايزينكم تبعتوا بقى يا جماعة دلوقتي SMS. نرجع بقى نتكلم بقى ونسمع بقى يا جماعة, نسمع الأغاني اللي انتوا حابين تطلبوها وتبعتوها لنا وتقولوا لنا ايه الأغ... في ايه يا منير, ايه
2: اللي بيشتغل منين
1: ايه القصة
2: الدنيا عشان اقرا المسجز وما قالوليش الزراير بتفتحوا ازاي.
1: ابعتوا لنا يا جماعة عشان
2: عايزين حد من التوكيل يا جماعة يجي يتواصل معانا والنبي.
1: توصلت طيب ولا لسه؟
2: يعني ان شاء الله انت بس قولي اي أغنية كده ولا قولي اي حاجة وانا هدوس على شوية زراير كده.
1: هقول انا الأغنية. حاضر
2: يا جماعة, بقول لكم ايه, ممكن تبعتوا لنا على نفس الرقم بتاع الواتساب ده SMS صح؟
1: والله لسه قايله والله
2: والله اصل انا لسه كنت بحاول اتعامل
1: كان بيكتشف بس يا جماعه بس عادي زي ما احنا, وغالبا لسه بياخد الفورمه بتاع البرنامج زي
2: 015 59 55 106.
1: ابعتوا لنا SMS بقى, انسوا الواتساب شويه, حاولوا يعني
2: في في في عامه مسجز ابتدت تيجي. انا سعيد اول مره اشترك في البرنامج بتقول ما احكيلوش عن مساء الفل يا سعاد منوره الدنيا يا رب ما تكونش اخر مره. بتقول ما احكيلوش عن اسراري وهاي دينا ونير. مساء الفل عليك يا سعاد. مش عارف ما احكيلوش عن اسراري دي غالبا ليها علاقه بالتوبيك صح اللي هي التحذيرات.
1: ماشي بس يعني هو دلوقتي اللي بنقوله انه التحذير هيكون عليك انت كشخص او عليكي لو انت شخص اول مره تقابله. صحابك هيقولوا عليك ايه, ايه التحذير اللي هم هيقولوا عليك؟
2: بكام كيلو المانجا النهارده؟
1: ده سؤال منك ولا من حد؟
2: لا ده جاي لي على الاس ام اس.
1: ما اعرفش والله, ما عنديش معلومه.
2: على حسب النوع والله, على حسب نوع المانجا اللي بتسال عليه. وبعدين نفس المسج بقيتها بقى اللي هو ايه الاكل اللي بوفتيك.
1: بحب انا المسجز دي بقى اللي هو ايه بدايتها حاجه وسلام علينا وبعدين نتكلم عن الاغنيه اللي عايزها وبعدين نتكلم عن ايه بقى الاكل. الاكل هناكل ايه, هناكل ايه يا جماعه؟ احنا طبخنا ايه ست الكل, انتوا نسيتوا ولا ايه؟ احنا الساعه 6:24
2: رقم
1: يعني المفروض تقولوا لنا.
2: في رقم اخره 511 بعد تست تست تست. ايوه معانا.
1: أيوة معانا
2: موجود معنا. المسجز بتوصل بس ابعتوا لنا اس ام اس مش واتساب على نفس الرقم 015-59-55-1006. اس ام اس مش واتساب, اس ام اس مش واتساب
1: بالراحه يا جماعه. هنقوله تاني بالراحه 015-59-55-106. ابعتوا لنا اس ام اس يا جماعه.
2: هو تحس ان في مسجز بس يعني
1: بس مش مفهوم.
2: هحاول اعمل صيغه معينه ان انا اوصل لها.
1: يلا
2: فان شاء الله النهارده. لا النهار يعني اديني
1: لسه
2: يعني شوفي وراكي
1: ايه وتعالي. شوفي وراكي بدري يا عمر. احنا اللي بننام.
2: ابعتوا لنا يا جماعه على نفس الرقم بتاع الواتساب. انا عارف انها حاجه فيها تويست شويه بس نفس رقم الواتساب.
1: بصوا احنا كل حلقه بنحب نفاجئكم عادي.
2: جريد.
1: ايه المشكله؟ ايه المشكله يا جماعه؟ بنحب نفاجئكم وانتوا تتواصلوا معانا وتقولوا لنا لو هيكون دلوقتي انت بتتعرف على شخص. ده موضوع حلقتنا النهارده, اتعرفت على شخص جديد وصحابك هيقولوا عليك تحذير للشخص ده, ايه هو اللي هيكون التحذير اللي موجود؟ لانه في حاجات كتير قوي ممكن يكون الشخص هيقولها عليك لو هو شخص قريب ليك. يعني مثلا خلينا نقول ان هو عصبي وهو سايق مثلا, يعني ما تركبش جنبه وهو متعصب
2: او ما تزعقلوش في وسط الكلام
1: مثلا, بيتجنن, بيبرق.

0: انا جعان، فاهم حاجه؟
1: ايوه ايوه. لا لا بجد دي بتبقى حاجه اللي هو انا بجد بكون بس انا اصحابي عارفينها بصراحه،
0: انا وانا اصحابي دلوقتي عارفينها، فلما
1: وانا بقيت عارفاها لما هم عارفوها
0: شويه في دماغي كده بياكلوني بقلب لذيذ.
1: لا لا هو بجد الموضوع بقى خلاص هو حاجه
0: بس
1: اللي هو
0: اتفاجئت ان انا عندي الموضوع ده بصراحة.
1: لا والله لازم بنكون بنتكلم فاللي هو بيلاقي وشي قلم اللي هو انا مش فاللي هو طب انت عامله كده ليه؟
0: لا لا ردود افعال غير متوقعه،
1: ما بقوش يسالوا انت عامله كده ليه دينا هو انت كلتي؟ فبقول لهم لا، فلو بينوروا لمبه عندي كده اللي هو عندك حق انا ما اكلتش فعلا لازم اكل.
0: اخواتي ده مسج على الاس ام اس.
1: اخواتنا
0: اخواتي وحشتوني، انا ملك مساء الفل عليك يا ملك.
1: زيك يا ملك،
0: تعالوا كلوا معايا.
1: اكلت ايه ملك او هتاكلي ايه؟
0: الاكل ايه النهارده يا ملك؟
1: واللوكيشن فين؟
0: لوكيشن بيتبعت عادي في الاس ام اس برضه
1: زي الواتساب. عادي بصراحه فممكن ما فيش اي حاجه هتعطل الموضوع.
0: مين تاني من اصدقاء البرنامج بقى؟ انا شايف
1: وبعدين يا جماعه برضو بما ان احنا بنتكلم بقى في المواضيع التحذير وكده، ممكن تبقى شخص اللي هو اول ما تصحى ما ينفعش تتكلم.
0: بصي
1: عارف انت الموضوع ده،
0: في صديق العزيز جدا يعني عارف
1: الموضوع.
0: لا ما بس كنت جالي مسج
1: في صديق ماشي
0: والله بيحذركم من حاجه كمان عشان لو حد حابب يتعامل معايا. اسلام صديق العزيز
1: سلام. اهلا اهلا يا اسلام،
0: طريق دلوقتي وصديق البرنامج وصديقي جدا يعني. فبيقول ايه؟ ان انا بطلب المنيو كله
1: وما بياكلش.
0: معلش
1: انا بقول
0: معلش
1: ده انا واسلام
0: معلش معلش فيا جماعه لو نازلين ناكل مع بعض ما تسيبونيش انا اللي اعمل.
1: وفي الاخر تقول ان انا
0: خلاص هوب هوب يا باول وخلاص خلاص والله
1: انا بس بقول
0: لازم نفسر، مش لازم نفسر خالص.
1: افتكرتك هتفسر فكنت هفسر.
0: شكرين قوي يا اسلام على الفضايح اللي على الهواء مباشره، وما تجيش تاكل معايا في حته تاني اتكل على الله.
1: بس يا جماعه فعايزين نعرف منكم ايه التحذير اللي هيكون عليكم. يعني الموضوع ممكن يبقى فعلا زي موضوع الاكل ده، ممكن الناس بتكون قاعدة اللي هو ده بيقلب وشه فجأة، ده بيقول إفيهات ملهاش لازمة، اللي هو تكون مثلا في موقف لو حد مثلا let's say واحد مثلا خطيب هياخد خطيبته مثلا يخرج وصاحبتها عارفاها قوي مثلا وعارفاه، فتقول له خلي بالك عشان هي بترمي إفيهات في مواقف رومانسية هتبوظ اللحظة مثلا. فدي مثلا تحذير برضو. فاللي هو إيه التحذير اللي هينزل عليكم؟ ابعتوا لنا بقى SMS بكرر تاني SMS يا جماعة على 015-5952-106.
0: ملك بتقول ان هي هتبعت لنا لوكيشن، طبعا مش هنصدق إيه مش هنصدق غير لما يجينا لوكيشن.
1: اكلتي ايه يا ملك؟ قولي لنا هتاكلي ايه وبعد كده اللوكيشن عشان نعرف.
0: انا مش المسؤول عن الطبخ بس بقالي فترة حابة اكلة يعني حاجات كده زي منتجات كده، بس هي يعني نودلز واللي هي عليها بيض وحاجات كده اللي هو الاكل ايجن شوية. انا تحذيري ممكن يكون اني مزاجية.
1: مفهوم.
0: مودي يعني.
1: الشخص المودي ده برضو بيبقى لازم الناس تحذر فعلا.
0: ازيك يا مودي؟
1: يا مودي.
0: يا مودي.
1: افتح يا مودي. نروح بقى بالراحة نسمع بقى سلطان بالراحة يا شيخة، وهنرجع لكم على طول معاك في السكة مع محمد ونير ودينا بقى.
0: بصل اخضر. ايه ده؟

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، انت عارف انك لو قدمت اقرار الضريبة العقارية قبل 1 اكتوبر هتاخد خصم 25% من الضريبة السنوية على عقارك السكني و10% على عقارك الغير سكني. طب انت عارف انك لو سددت تحت حساب الضريبة هتاخد 5% خصم اضافي، يعني خصم فوق الخصم. يلا الحق نزل ابلكيشن الضريبة العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.
5: يا حبيبي صيف ده جمال لا يمكن أنساه. حلي حلي.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ليه يا ولا كده يا ولا؟
2: ليه بقى؟
1: ليه يا ولا كده؟
2: هنفهم بس
1: قاعدين طول الأغنية يا ولا.
2: لو في سبب يعني قول لنا.
1: والحلقة قربت تخلص يا ولا.
2: الحلقة قربت تخلص إيه؟ إحنا خلصنا يا جماعة.
1: يا ولا يا ولا.
2: مفاجأة والوقت الحلو بيعدي بسرعة زي ما أنتم متعودين بصراحة، يعني معرفش إحنا بنوصل لهنا إمتى. مش عارفة بجد، بس للأسف ده اللينك الأخير، ولكن أكيد أكيد أكيد مش هنسكت.
1: لسه عندنا خبر واحد ونقرأ شوية المسجز اللي جات، بس إيه خبر يخص
2: SMS يا جماعة. اللي عايز يبعت لنا يبعت لنا SMS دلوقتي على 015-59-52-106. ولو حد لسه بيسمع لأول مرة دلوقتي ممكن تلحق معنا كده توبك الحلقة، بنتكلم عن موضوع إيه لو أنت بتتعرف على ناس جديدة وحد من صحابك هيقول تحذير عليك. هيكون ايه التحذير؟ بينام كتير، بياكل كتير، ما بيحبش يخرج، ما بيشربش مية، بيدخل الحمام كتير، فاهم؟ عارف الناس دي لو انت في نص الخروجة ممكن ادخل الحمام،
1: ممكن امشي،
2: ممكن امشي فعلا.
1: عارفه الناس اللي بتمشي فجاه من الخروجه؟
2: لا، اللي هو خلاص احنا قاعدين ومبسوطين وبنضحك وبنهزر، تلاقي حد وقف فجاه وقفه دراميه.
1: لا لا، في ماشي فجاه اللي هو من غير باي كمان،
2: ما حدش قال حاجه اصلا،
1: ما حدش جنبك، قاعدين عادي وفي حد ناقص من القعده.
2: ليه؟ محدش عارف.
1: مش اصلا بالزبط. مش وقته.
2: نقول حاجه عشوائيه جدا حصلت بقى.
1: انت متخيله ان ممكن حد يتقبض عليه بسبب البيدز؟
2: بيتزا
1: كتير.
2: يعني الموضوع وصل لسبب غريب جدا، ان انت ممكن يتقبض عليك علشان بيتزا. بس حقهم بصراحه، عشان هو برضو شاب كريزي شويه.
1: مطمنين طبقة مشجل جبن ولا ايه اللي حصل؟
2: هقول لك. لا مستوى ما قالوش الانواع ايه، ولكن هو كان هو بولندي مبدئيا، عنده 23 سنه، واتحبس يعني ممكن حبسه يوصل لـ8 سنين بعد اتهامه بطلب مئات البيتزا لعناوين عشوائيه في بولندا.
1: حد يعمل كده في بولندا؟
2: حد يعمل كده يعني؟
1: حد يعمل كده في بولندا؟
2: كنت عايز اعرف اسمه عشان انا انده واقول له ان حد يعمل كده يا محمد مثلا.
1: الشرطه قبضت على الشاب بتهمه ماشي انت حلل.
2: مش ضروري يعني.
1: مش بعدين بعدين يوم الاربعاء ان شاء الله. بتهمه انتحال الهويه والتسبب في خسائر ماليه لعدد من الشركات، خصوصا المطاعم اللي كان بيطلب منها اوردرات وهميه من البيتزا. يعني هو اصلا ولا جعان ولا بيعمل اوردر ولا اي حاجه، بيتصل بيعمل اوردر ويحط اي عنوان ويقعد يضحك بقى على الموضوع ده.
2: هي بقى الشرطه قبضت عليه علشان كان بيستخدم معلومات تفصيليه عن الاشخاص اللي بيطلب الحاجات باسمهم، وهي معلومات عاده ما يعرفهاش غير اصحابها او اقرب الناس ليهم. وكمان بعض الطلبات كانت بتتضمن التهديدات الخطيره، زي ان هو بيخطف ناس مثلا، او هيحرق مكان، او عمل في التسيب عمدا في
1: الاوردر ده. لو ما جاش دلوقتي
2: هفجر
1: الطبنجه دي في دماغي.
2: طب انت اصلا مش حقيقي،
1: هرمي نفسي من الشباك.
2: يعني انت بتطلب وبتافور وبتهدد وانت في الاخر مش هتاخده، مش هتستلمه حتى.
1: في واحده من الحالات دي طلب 300 بيتزا في اوردر واحد.
2: وما خدهمش.
1: طلب 300 بيتزا في اوردر واحد بقيمه اكتر من 10,000 دولار. ايوه مساء الخير، عايز اطلب اوردر لو سمحت.
2: انا عندي عزومه.
1: عايز 300 جبنه و300 مشروم.
2: عيد ميلاد.
1: الاولاد.
2: عزومه.
1: الاولاد شبطانين في بيتزا النهارده.
2: مسافرين فواخدينها معانا وهنكمل السفريه بيهم.
1: هقول لك اعمل لي ال 300 دول 100 و100 و100.
2: كله ايه ده؟ مارجريتا.
1: وبيبروني.
2: ومشكل جبن.
1: ميت لوفرز.
2: دي فطيره. معظم الطلبات اصلا كانت في المدينه بتاعته، لكن عشرات الطلبات وصلت كمان لعناوين في مدن بعيده عن مدينته. ومطاعم تانية اضطرت تلغي الطلبات لان العدد كان ضخم، لدرجه ان تجهيزاتها وتوصيلها في الوقت المحدد ده كان شبه مستحيل. وفي مطاعم تانية كمان كانت بتخسر بجد خسائر كبيره قوي بسببه.
1: الو.
2: ايوه.
1: ازيك؟
2: مش هتقول معايا؟
1: لا ايه ازيك،
2: ما فيش مشكله. المهم بقى انه الشاب ده في الاخر خلاص عرف ان هو اللي بيعمل النصب والحركات والكلام ده، واتسجن فعلا لمده 8 سنين. وحاليا بيحاولوا يعرفوا هو ايه الدافع بتاعه. يعني انت بجد كان
1: تمام كده ليه؟ ممكن يكون زهق.
2: انت مجنون؟ طيب
1: زهق.
2: يعني لو في حاجه تعبان في دماغك
1: ممكن يكون حاجات بتضحكه، ده كونتنت بيضحكه.
2: لا اللي هو تعبان في دماغه،
1: ما هو جاي من تعب. هو اساسه تعب، ووصله بقى الليفل ان هو بيضحك على حاجات
2: وصله لحته غريبه
1: ما بتضحكش.
2: ما هو الوحيد اللي بيضحك لوحده، عارف اللي هو انت حتى يا بخت من ضحكني وبكى عليا ولا ايه المثل؟
1: الكلام ايه؟
2: ايه المثل؟
1: والله الكلام بيبعد عننا شويه.
2: قولوا قولوا قولوا هتفهم قصدي.
1: ايه يا بخت ايه من ضحكني؟
2: يا بخت من بكاني ولا ضحك الناس عليا؟
1: ده انت اختصرتي حاجه كده.
2: هو ده.
1: هو في السكين.
2: فهو بقى ولا بيبكي ولا الناس بتضحك عليه.
1: هو بس اللي
2: هو بيضحك على نفسه.
1: ايه علاقه المثل بال
2: هتفهم.
1: مش دلوقتي هتفهم بس مش دلوقتي هتفهم. حاجة صعبة عرفتها تبقى عمد.
2: SMS يا جماعة بعتولنا 015-595-1006 وقولوا لنا لو هيجي معاكم تحذير هيبقى ايه التحذير اللي هيطلع.
1: غير التحذير اللي دينا قالته في بداية الحلقة انك لو ما شربتش مية في الصيف هتشربها في الشتاء يا حلو.
2: مش عارفة النهاردة في ايه
1: والله بجد. هلو هلو انا اول مرة ابعت بجد التحذير لو لقيتها بتنام في اي مكان سيبها تنام علشان ما يطلعش عليك. ده رقم اخره 445. انا خفت بصراحة من تهديد.
2: فاهمة.
1: ولما تلاقي حد نايم كده كده ما تصحوش.
2: اه يعني عامة برضو عامه برضو ممكن اللي هو التحذير اللي يجي مع الشخص. يعني انت مثلا لو انا تحذير جه عليا مثلا ممكن اكون انا الشخص اللي هو برمي افيهات في اي وقت في اي لحظه. فاللي هو لو حد بيتعرف جديد عليا لازم اللي هو حد من صحابي يقولوا له ان هو لا هي بترمي افيهات في اي لحظه جد بقى عياط ايا كان هترمي الافيه
1: هي هوب.
2: طب ما انا قلت انت ايه ومن ضايقت. طب ما انا كان ممكن ما انا كان ممكن اكمل
1: يعني مثلا
2: ما انا كان ممكن اكمل.
1: لا خلاص
2: ماشي.
1: هاي يا حبيبي.
2: ايه يا حبيبي؟
1: استني بس اكمل المسج والنبي بقى لي كتير في اجازه بقى
2: فوق بس.
1: هاي يا حبيبي احمد راشد. ازاي انساها بعد ما حبيتها كتير وهي كانت كل حاجه ليا؟ طب انساها ازاي؟ معلش السؤال خارج الحلقه.
2: اخرج.
1: لا ده مش انا يعني ده زميل اخر هو اللي قام بالدور. مش انا اللي قمت.
2: اخرج. اخرج انت. انا مش بقول على المسج.
1: ماشي. طيب شكرا جزيلا ونتمنى انك تتخطى فكره النسيان دي ان شاء الله والميه ترجع لمجاريها.
2: اغاني حلوه.
1: كل فاكهه.
2: اتغدى.
1: كل مانجا. ممكن تقول بيبا كل سنه وانت طيبه يا احلى بيبا.
2: كل سنه وانت طيبه يا بيبا.
1: انا موجود في ظهرك علشان اسعدك وافرحك وكل سنه وانت طيبه وانت في حياتي. ده رقم اخره 72. فنتمنى تكون المسائل وصلت يعني والرسائل وصلت
2: والاجواء المسائل
1: يعني الكلمات يعني.
2: فاهمه قصدك طبعا. مفهوم طبعا. طب يا جماعه انا مضطره اني
1: استني بس.
2: لا
1: والله عندي حاجات. انا سماح من اسكندريه اول مره اشارك معاكم. تعالوا كله معانا بناكل سمك وجمبري وكابوريا. اللي بيتقال عليا دايما مندفعه بس قلبها ابيض. طب شفتي بقى؟
2: طب شفتي انت
1: في الحلقه وهي طلعت قلبها ابيض.
2: مش ينفع يا سماح. لا خلاص
1: انا بحبك.
2: منورانا يا سماح.
1: ثانيه بس ثانيه. انا بحبك.
2: انا لازم اقفل عليك بسرعه.

0: اروح اشتري مانجا بالهنا والشفاء يا معلم. اهو يا جماعه ببعت لكم اس ام اس، بعت لكم صوره والله هو سوشي بس لسه بالداونلود، ورادونا بقى وشغلوا اغاني مفرفشه. ما ترادونا بقى وتشغلوا اغاني
1: كل
0: مفرفشة.
1: ده احنا كل مره بنشغل
0: رادونا بقى مره بقى
1: ايه، واحنا بنشغل لكم ايه يا جماعه؟ انتوا ايه بتهزروا بقى ولا ايه؟
0: في حد بيقول ان التحذير اللي هيتقال عليه ده رقم اخره 810 على اس ام اس برده، ما تتفرجش معايا على ماتشات الزمالك.
1: مشكله.
0: مساء الفل عليكم، احلى برنامج واحلى وقت. عبد الله ممدوح، التحذير المحترم بزياده ده التحذير. تكير بقى.
1: حلو يا عبد الله.
0: اوكي ده رقم اخر.
1: خد بالك ده محترم بزياده.
0: تكير بقى تكير. ماشي، للاسف الشديد يا جماعه وقتنا مع حضراتكم عدى بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز اس ام اس في حلقه النهارده، وبنعتذر جدا لو اي حد
1: بعت لنا. هيرجع في هيئه احسن بكره يا جماعه، ما تخافوش.
0: يعني هنرجعه ان شاء الله. نعتذر اللي بعتوا لنا واتساب ما عرفناش نقرا المسجز، باذن الله تتعوض حلقه بكره.
1: بكره استنتظرونا بكره يا جماعه، ما تقلقوش، احنا جايين لكم بكره، وزي ما بنكون معاكم دايما كل يوم اربع وخميس وسبت معاك في السكه من 5 لـ7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. دايما بنكون معاكم محمد منير ودينا بهجت، ولكن للاسف حلقتنا النهارده خلصت، بس هنشوفكم بكره قبل دلوقتي بساعتين. انتظرونا. باي باي
0: باي باي.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، عندك كام عقار يعني؟ 1 2 3 10. شوف انت بتعرف تعد لحد كام، وهتبقى كل اللي محتاجه اقرار ضريبي واحد لكل عقاراتك. يلا الحق نزل ابلكيشن الضرايب العقارية المصرية وقدم اقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
2: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.
7: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يكرم 7 شخصيات مصرية ودولية في احتفاليات المولد النبوي الشريف.
2: الرئيس السيسي يؤكد اتخاذ إجراءات حازمة مع المطورين العقاريين المتأخرين في تسليم الوحدات.
1: مجلس الوزراء يوافق على مد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع.
2: توجيه رئاسي لوزيري النقل والداخلية بتحسين الطرق وتحقيق الانضباط المروري الصارم.
1: مجلس الوزراء يعلن استمرار العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر سبتمبر.
2: وزير العمل يعلن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة.
1: تنفيذا لتوجيهات الرئيس، التنمية المحلية تتابع شكاوى المواطنين.
2: وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
1: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30,000 معلم تعديل جهة الترشيح للمحافظات الإقامة.
2: مانشستر سيتي يعلن تعاقد مع الدولي المغربي أيوب عيدي قادما من الفرنسي بعقد حتى 2031.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التي جمعتكم مع أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمل سبعة الساعة سبعة على نجوم افام ونجوم افام تي في. تحياتي لمشاهدينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة الأربعاء ناس كتير على الطريق متجهة علشان خلاص بكرة أجازة رسمية في البلد كلها. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الويك أند الطويل، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة يعني الصيف. خلاص أجازات الصيف وبنقفل بقى، واللي ما سافرش مسافر، واللي بيخلص آخر مشاوير، واللي طالع آخر رحلات معظم الناس. وكل سنة وانتم طيبين برضو بمناسبة باك تو سكول، الرجوع للمدارس. والله السيزن ده أنا بالنسبة لي كطالبة، أيام ما كنت طالبة ولسه حاسة أن أنا طالبة، كنت بحب قوي الوقت ده اللي هو وقت بقى أن بشتري حاجات جديدة بقى، كراسات وإقلام وألوان، وكان يعلمينا في حاجة اسمها جلاد والحاجات الغريبة دي اللي على ما أعتقد اندثرت اليومين دول. بس كانت رحلة الذهاب إلى المكتبة علشان نقي حاجتنا دي كنا بنقعد بقى نحلم بيها، حقيقي كنا بنقعد نحلم بيها ونقول هنشتري بقى ألوان إيه وأشكال إيه وإيه الموضة السنة دي، ونكتب لستة كده مع نفسنا. ده غير طبعا لبس المدرسة برضو بتبقى حاجات جديدة وحاجات لطيفة. موسم يبقى سعيد على الطلبة والطالبات بعض منهم، وموسم مش سعيد قوي على الأهالي مش عارفة على ما أعتقد بخصوص الميزانيات يعني. فانبسطوا بالويك أند الكبير والأجازة السعيدة، سواء كنتوا داخل القاهرة أو خارج القاهرة أو عندكم أي مخططات أخرى. شاركوا معنا النهاردة في الحلقة، نظرا لوجود عطل فني ممكن تشاركوا على نفس الرقم بس من خلال الأسماس مش من خلال الواتساب، 015-595-1006. مسج اس ام اس فاكرينها ولا نسيتوها؟ فاكرينها الاس ام اس برضو دي شكلها كده من يام العصر بتاع الجلاد كده، فجلاد الكراسات. ففاكرين الاس ام اس 015-595-1006. لحين العودة للواتساب بقى هنقول لكم لما يبقى يرجع الواتساب ان شاء الله. لعبة الايام رقم 7 نبدأ بيها وهي راجعين.

طيب احنا مجموعة بقى من المسجز اللي جات لنا عايزين حاجة لمروان بابلو معانا طبعا. أغنية اسمه ايه، شفت كلام مساء الخير وناس بتمسي علينا، في كمان ماتش، ايوه النهاردة في ماتش الزمالك، الزملكاوية انتوا هتتفرجوا عليه بقى في المصيف ولا هتتفرجوا عليه فين؟ بنكمل ونوصل لوحدي رقم 6 معانا النهاردة. توقعاتكم ايه نتيجة النهاردة، نتيجة الماتش، وقولوا لنا هتتفرجوا عليه فين، وشاركوا وبعتوا على 015 59 551 00.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882776.
5: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200221469.
6: من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي FC برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.
7: نجومك قام على التلفزيون على تردد 11900. نجومك قام دلوقتي تقدروا تتابعوا نجومك قام على tiktok.com/@نجومك قام. انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجومك قام ونجومك قام تي في.
8: النهارده مسجز على الاس ام اس، يعني مش على الواتساب، المسجز العاديه من خلال 015-595-1006. بنطلب منكم كمان لو انتم موجودين في القاهره وحابين تختاروا معانا موضوع لحلقه بكره، يا ترى موضوع حلقه بكره هيكون عن ايه؟ فكروا في موضوع وشاركوا معانا، ابعتوا لنا على الاس ام اس النهارده، وابعتوا كمان واختاروا معانا نجم الفقره 3-1، مين اللي هيشارك معانا النجم الجامد جدا السوبر جامد، مين هو او هي اللي هيشارك معنا في فقرة 3-1 النهاردة.

في اقتراح لموضوع حلقة بكرة ان تكون حلقة عن الاغاني اللي فيها كلمة ليه. يا ترى ايه السؤال اللي محيرك او محيرك؟ مين اللي بعت المسج؟ محمدي على ما اعتقد. في حاجة محيرك يا محمدي؟ في حاجة معينة يعني حابة تسأل عليها ليه؟ والله يعني الحاجات كتير بس يعني ممكن حلقة مكفيش. لسه بنسألكم عن اقتراح لموضوع حلقة بكرة. حابين حلقة الخميس تكون عن ايه؟ بما اننا اجازة وناس كتير هتبقى مش موجودة، هبقى انا معاكم ومجموعة من الناس يعني اللي لسه موجودين في القاهرة او ما راحوش مكان معين، فشاركوا وبعتوا عايزين حلقة بكرة تكون عن ايه. بعتوا من خلال الاسمس مش الواتساب على 0155551006. لسه مش عارفين مين النجم اللي هيشارك في فقرة 3-1 النهاردة، فاضل دقيقتين وتبدأ الفقرة. هتقولنا اسم نجم مقترح حابين يكون

يلا بينا نبدأ فقرة 3 لواحد للجسمي. النهاردة هنبدأ ببلبطة، أغنية الصيف الشهيرة. يعني بتمنى الناس كلها تتبسط وتكون مستمتعة بالبلبطة. هنسمع دي أول أغنية، فكروا معنا في أغنية تانية وثالثة للجسمي، بعتوا لنا أسمائهم على الأس ام اس على 015 595 1 0 0.

0: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
1: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: مقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
3: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

النهارده. هنسمع مع بعض دلوقتي اغنيه اللزازه وهي من احدث اصداراته، وهي برضو شكلها كده ليها علاقه بالاجازات والصيف والحاجات الحلوه.

أستاذ في الدنيا الأغنية الثالثة والأخيرة في فقرة 3-1 لحسين الجسمي النهاردة، وإهداء من روان لعزيز. عايز أقول له كل سنة وأنت طيب ودايما مبسوط، ربنا يخليك ليا، كل سنة وأنت طيب وعيد ميلاد سعيد عقبال 100 مليون سنة. اختيار أو اقتراح لموضوع حلقة بكرة، حلقة الخميس من البرنامج، الأغنيات اللي في السباق مش بتشارك معنا وبيكون حلقة مختلفة. عايزين الحلقة تكون عن إيه؟ فكروا بعد قولنا على 0155951006، بس الموضوع محتاج SMS مش واتساب النهاردة. جدع لتامر عاشور، هي في المركز الثالث.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة إليسا لعبة الايام.
2: وش علينا يا دنيا رحنا استوينا يا دنيا ما تحس بينا.
1: ستة كايروكي وحدي. سعد يا ولا يا ولا.
3: طيب في وشي يا ولا
4: يا ولا يا ولا
3: انا قلبي من حبك ملا
4: يا ولا يا ولا
3: والدنيا جنة.
1: أربعة مروان بابلو ولاجاسي شفت كلام.
5: شفت كلام في رمشي من غير كلام عليا. شفت قلت خلصت اللي ما فيش بعضي ومن عملي.
1: ثلاثة تامر عاشور جدع. عمرو دياب جيت لك.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمل سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بشكركم جدا على المتابعة. سيبكم مع أغنية المركز الأول ألف كيرني. بكرة دايما حلقات الخميس بتكون حلقة مختلفة. بتمنى للناس اللي على الطريق متجهين في أماكن مختلفة، أماكن كتيرة يعني موجودة عندنا في بلدنا حلوة وممكن تقضوا فيها أجازات سريعة وسعيدة، تبسطوا فيها بالمصايف، توصلوا بالسلامة وتستمتعوا معنا ببقية برامج نجوم اف ام على مدار 24 ساعة. بشكركم جدا، اشوفكم بكرة ان شاء الله على خير.

0: يلا كنت هبقى اكيد سيامي. لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي. لو كنت
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الثامنة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس السلام الدولي يدعو إلى تنفيذ الكامل لخارطة الطريق في غزة.
3: فرنسا تدين تصريحات بن غفير الداعية إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة يوميا.
2: مجلس الوزراء يوافق على مد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع.
3: غرفة القاهرة تبحث للاستعدادات النهائية لتنظيم معرض أهل المدارس 2026.
2: مجلس الوزراء يعلن استمرار العمل عن بعد يوم واحد أسبوعيا خلال شهر سبتمبر.
3: وزير العمل يعلن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة.
2: تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي، التنمية المحلية تتابع شكاوى المواطنين.
3: وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
2: التعليم تتيح للمرشحين بمسابقة 30,000 معلم تعديل جهة الترشيح لمحافظات الإقامة.
3: منتخب مصر للشباب يواجه ليبيا في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.
2: مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الدولي المغربي أيوب وعدي قادما من ليل الفرنسي بعقد حتى 2031.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
4: نجوم فهم على كيفك.
5: صلي زمان ما خجلتش من وحدك

من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي FC برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت. التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير. هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية. هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض. الآراء كلها مسموعة. حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيف.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس السلام العالمية دولة التنفيذ الكامل لخارطة الطريق في غزة.
2: فرنسا تدين تصريحات بن غفير الداعية إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة يومية.
1: مجلس الوزراء يوافق على مد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع.
2: غرفة القاهرة تبحث للاستعدادات النهائية لتنظيم معرض أهل المدارس 2026.
1: مجلس الوزراء يعلن استمرار العمل عن بعد يوم واحد خلال شهر سبتمبر.
2: وزير العمل يعلن بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة.
1: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، التنمية المحلية تتابع شكاوى المواطنين.
2: وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
1: التعليم تتيح لمرشحين بمسابقة 30,000 معلم تعديل أجهزة الترشيح لمحافظات الإقامة.
2: منتخب مصر للشباب يواجه ليبيا في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.
1: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتراجع مقاطعة بطولة الفيفا بعد ضمانات بشأن خطط بيع الحقوق.
2: مانشستر سيتي يعلن تعاقد مع الدولي المغربي أيوب بوعيدي قادما من ليل الفرنسي بعقد حتى 2031.
1: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

من النهاردة مصر للطيران بقت شريك الطيران الرسمي لنادي FC برشلونة. شجع بقلب وسافر مع مصر للطيران.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

تعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أرث مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة أبوكم، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

خطأ

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جيمعك ومع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعي مشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وحلقة جديدة من بينه وبينها. معاكم يمنى علي وأحمد الهواري، هنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين. موضوع حلقة النهاردة الزوجة التانية. الزوجة التانية إمتى تبقى حل وإمتى تبقى بداية مشكلة؟ يا مساء الفل يا أحمد.
2: لا مش هتكلم في حلقة النهاردة دي خالص.
1: أنت تقعد يا ريت ساكت. أنا بقول لك بقى التزم الصمت في الحلقة دي.
2: أنا أنت بتعملي كمين؟ زوجة تانية؟
1: لا. بس خلينا نتكلم إن الزوجة التانية، لا خلينا نتكلم بجد.
2: مش هتكلم. مش هتكلم.
1: خلينا نتكلم بجد إن الزوجة التانية يعني شرعا ودينا مش حرام، ولكن إحنا هنتكلم في الاحاسيس بتاعت الست بقى، احساس الست ان يبقى ليها زوجه تانية.
2: مين اللي عنده طاقه يستحمل اتنين؟ فين عنده طاقه؟ يعني الناس اللي متجوزه اتنين دي انا بشفق عليها. هو في الاخر هو ما بيعملش حاجه غلط قانونا ولا ولا ولا ولا دينا ولا شرعا ولا سواء، بيعمل حاجه غلط في نفسه. يعني جايب طاقه منين انه يستحمل اتنين بكلامهم بطلباتهم باحتياجاتهم برغيهم بزنهم ببوزهم بزعلهم بمشاكلهم بمصالحتهم بعيد ميلادهم بفالنتينهم بس وقال ايه بس مين انا مبقوق؟ يعني ده هي واحدة والبني ادم
1: لازم بيأثر مع حد فيه ولا بيعرف يعدل في ده؟
2: انا شايف انه بيأثر مع نفسه. انا انت متخيل، تعالى نفكر كده انك انت اتجوزتني، فانت عندك اتنين عيد ميلاد، اتنين فالنتاين، اتنين عيديه في كل عيد، عيد اضحى، عيد فطر.
1: مقتدر الراجل ماديا.
2: انت إيه مش فلوس، هي تفكير، هي قصه مش فلوس. انت عندك الديت بتاعكم بقى اللي هو عيد جوازكم
1: او خطوبكم، اتلخبط بقى
2: سيبك انه نسيه او اتلخبط، هو الهارد هيشيل ايه؟ طيب انت بتتكلمي انه عنده
1: صحيح
2: اولموست 10 مناسبات 12 مناسبه في في في في السنه. حطي عليهم بقى لو هو عنده بقى من دي او من دي اولاد، فانت مش هتفتكر تواريخ ميلاد حد. يعني انت محتاج تعين يعني هتجوز اثنين، انت محتاج يعين اسيستنت علشان يبدا بس شغال للتواريخ بتاعت البيت، لمين عايزه ايه، لمين عايزه تسافر صيف. هو مش هيسافروا مع بعض اكيد، فانت هتسافر تصيف مع دي شويه وترجع تسافر صيف مع دي شويه، فانت مش هتشتغل، انت خلاص انت هتقضي الصيف بتسافر مع. انت مين عايز في العيد يخرج، مين عايز في الفالنتاين بقى، الفالنتاين ده هتعمل فيه ايه؟ ده هو يوم، فانت هتعمل قرعه بقى يعني. لا
1: بس
2: لا
1: انت عارف يا احمد ان في رجاله بجد بتعرف الاولى على الثانيه والثانيه على الثالثه وكده.
2: انا موافق،
1: وبيكونوا بيبقوا صحاب بجد.
2: بصي انا كل ده متخطي، هو عامل ايه؟
1: هو مبسوط
2: عليه، هو عامل
1: هو خلاص، هم صحاب وحبايب.
2: مش لازم يبقى في خناقه. انا ما قلتش خناقه، بيحبوا بعض وبيموتوا في بعض وساكنين في عماره واحده. انت هتعمل ايه في وقتك؟ امتى هتشتغل؟ امتى هتركز في حياتك؟ امتى حتى هتلاقي وقت تقعد مع اصحابك؟
1: هو انت مع الراجل ولا مع الست النهارده؟
2: انا مع الحق. انا النهارده يعني مع الحق ومع ان انا بات في بيتي، مش عايزه بات في العربيه ومش عايزه بات في
1: بعيدا عن الهزار، بكلمك بجد. الجوازه التانيه بدايه مشكله ولا حل مشكله؟ وامتى تبقى حل مشكله وامتى تبقى بدايه مشكله؟
2: اسمع منك انت، امتى تبقى مشكله وامتى بحل مشكله؟ بس الكلام ده اعتقد ان احنا ممكن نطلع له فاصل، يعني عشان انا عايز الناس تلحقني تساعدني، يعني الناس تبدا تقول
1: اسمها انقاذ اسعاف.
2: يا جماعه بص، من من من من من اصعب الحاجات اللي في الدنيا ان انت تبقى يعني مراتك هي زميلتك في الشغل. يعني يبقى انت معاك مراتك في البيت ومعاك مراتك في الشغل، فانت مفيش مجال، الكلمه محسوبه
1: اصعب حاجه
2: وعلى الميزان.
1: دي لوحدها عايزه اسعاف.
2: طب ثانيه واحده،
1: ما تكملش كلامه اصلا.
2: انت النهارده كل كلمه محسوبه عليك، انت ممكن تبقى في الشغل دلوقتي مراتك مش موجوده فتفضفض بقى فتقول لا والله انا ممكن، انا ما بعرفش اقول والله انا ممكن، انا في البيت يمنى معايا، في الشغل يمنى معايا، مستنيين رسائلكم تليفوناتكم على 3-8-3-5-0-22 وعلى الواتساب 015-5955-1006 قولوا لنا وردوا علينا وتابعونا. الزواج التاني او الزوجة التانية هي بداية مشكلة ولا حل المشكلة؟ ربنا يستر. وهو هنروح فاصل ونرجع بسرعة، ورجع بسرعة.
0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: إنو بنها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقة النهاردة: الزوجة التانية إمتى تبقى حل وإمتى تكون بداية مشكلة؟
2: قولي لي رأيك أنت، يعني تعالي ناخدها محور محور كده وقولي لي بالراحة. تعالي نبدأها بالعقل، إيه وجهة نظرك؟ إيه اللي يخلي الراجل ممكن يفكر يتجوز تاني؟ وجهة نظرك.
1: من وجهة نظري؟
2: كنت بدور فين؟ بقول لك وجهة نظرك مش بدور على جوجل.
1: لا لا لا لا، من وجهة نظري يعني ممكن حالة واحدة وبالاتفاق. أنت مش سألتني؟
2: طب
1: أنت سألتني عشان أنت اللي تجاوب؟
2: اتفضلي.
1: بالاتفاق لو هي موافقة إن هي تكون، لا يعني ما بتخلفش، ما بتنجبش، يعني ما لهاش، ربنا ما رزقهاش بالحتة دي.
2: ممكن يبقى سبب للزوجة تاني.
1: وبالاتفاق يعني لو هو مرتبط بيها عاطفيا وهي مرتبطة بيها عاطفيا وعارفين ان هي دي الازمة الحقيقية، وهي وافقت وارتضت، هو قال انا هعمل ده وارتضت.
2: طب برضو انت السؤال بقى
1: بص، ما تتأذيش نفسيا.
2: طب وانت اللي هتجيبيها دي بالراحة بس، والست اللي هتيجي تخلف دي هتيجي عشان تجيب بيبي وتروح، ولا برضو ليها
1: زوجة
2: وليها حقوق؟ ما احنا هل بقى اللي هترتضي دي هترتضي بده كله الباكج على بعضها، ولا هو هيجيب بيبي ويمشي؟
1: اكمل
2: تكملي.
1: طبعا
2: اتفضلي.
1: الا يعني هي تكون رسمه الموضوع كله وعارفه ما بعد الخلفه ان هي دي هتبقى زوجه طبيعيه زيها زي الاولى بالظبط. اذا هنا هتوافقي بما يحدث بعد الخلفه وبعد ما هو يعني يرضي احساسه كاب ويبقى اب وكذا ويكمل كل الحاجات اللي هو نفسه فيها، هنا هو هيبقى زوج كمان بعد الخلفة. هو هيبقى زوج وهيبقى
2: يعني
1: اب، يعني هيبقى خلاص العلاقة طبيعية.
2: زوج للتانية يعني
1: للتانية.
2: سيدي هو زوج
1: للتانية.
2: زوج الاول
1: لا، زوج للتانية وهيبقى اب وممكن يرتبط ببيته التاني لان البيت التاني هيبقى فيه اولاد، فطبيعي ان هو. هل انت هتقبلي ده قبل ما توافقيه على انه يروح يتجوز مرة تانية؟ فكري فيما بعد الجوازة التانية.
2: طيب. إيه بسألك على النصيحة، انا بسالك وجهه نظر.
1: قلت لك طيب. هي دي الحاله طيب الوحيده اللي ممكن الراجل يتجوز فيها وبالاتفاق.
2: بالراحه بقى نمشي واحده.
1: مش طيب. موافقه
2: ايه اللي يخلي ست وجهه نظرك برضو توافق تبقى زوجه تانية؟
1: يا لا، في اسباب كتير بقى.
2: طب قول
1: ماديا.
2: يعني النهارده بصي انا طيب اهو وقاعد بسمعك
1: واضح
2: جدا.
1: انت قطعتني 300 مره بس مش مشكله. ماديا ما تبقاش كويسه، يعني تبقى متوسطة الحال أو تحت المتوسط. فتشوف لا، في طبعا ستات بتتجوز راجل متجوز في بيت وعنده عيلة وعنده أولاد عشان مقتدر ماديا، تقول لك هيصرف علي. مش بنشوفها دي، بنشوفها كتير. مش هيركز معاها قوي. بص بقى، في ستات دلوقتي بتحب فكرة إيه؟ مش هيركز معايا قوي وهعيش حياتي في نفس الوقت أنا متجوزة وهنسافر.
2: يعني هتعيش حياتي،
1: يعني مش هيبقى كل يوم فوق هطبخ كل يوم ونظف كل يوم اللي هي الالتزامات الزوجيه والحياه الزوجيه البحته دي. في ستات غير قادرين عليها، غير قادرين على ده. فتقول لك احنا هنسافر مع بعض ونقضي وقت لذيذ مع بعض وانا برضو مش مضغوطه. فبتلاقي ان ده اوبشن حلو اصلا ان هي تبقى زوجه تانيه.
2: اوكي.
1: والله السبب التالت انا مش عارفه، لاني انا اصلا اصلا اصلا ضد الجوازه الثانيه دي. مش معاها خالص. في حاجه اسمها باي باي فرصه سعيده، احنا ما اتبسطناش مع بعض.
2: مش موضوعك.
1: مش موضوعك.
2: ما تقرريش لحد شكل حياته. في الاخر انا مع اي حد بيعمل اي حاجه لا تخالف الدين ولا الشرع او القانون.
1: الثلاثه
2: دول تمام
1: 100%.
2: جو اهد اعمل اللي انت عايزه. انا بالنسبه لي بقى الفكره اللي تخلي الراجل يتجوز تاني وجهه نظر ان هو انتحاري، عايز يبيع الدنيا، زهق من الحياة، عنده طولة بال غير طبيعية. ممكن يبقى شخص عنده فيجن للحياة غير اللي كل اللي احنا شايفينها. لان فكرة ان الواحد يبقى متجوز اكتر من واحدة دي فكرة مرهقة جدا، مرهقة في كل الاحوال، مرهقة في كل الاشكال، مرهقة في ماديا لو مقتدر ماديا، هي مرهقة معنويا، هي مرهقة في تركيزه، مرهقة في شغله. انا اشتغل ولا اشوف دي ولا اشوف ده ولا اشوف ده ولا اشوف العيال ولا اشوف اللي زعلانه ولا اشوف اللي مقموصه ده موضوع كبير. بس في الآخر هو ربنا حلله أكيد لأسباب مش في المطلق. أنا الفرق عندي والمشكلة عندي هي الناس اللي تقول لك أصل أنا ما بوافقش. هو مش قصتك توافقي أو ترفضي على الشرع، وما عملتش حاجة غلط، بس هو آدميا وجهة نظري
1: إنسانيا
2: إن
1: بقى
2: أنا أخد رأيها.
1: بالظبط.
2: يعني أنا في الآخر ما أخبيش على حد حاجة، يعني فكرة إن عايز أتجوز 2 وأتجوز 3 أتجوز 4 حر، ما دام الدين بيقول كده والقانون بيقول كده خلاص. بس تعالى بقى يا معلم عرف كل الأطراف، يعني أنا النهارده لما اتجوزتك اتجوزتك وأنت عارفة إني مش متجوز وأنت زوجتي الوحيدة، عايز أزود مساء الخير عايزين نتكلم، أنا قررت إن إحنا هنجيب أخت فاضلة لينا كمان زيادة.
1: فأنا أقول لك مساء النور، فين
2: خلاص بقى
1: المأذون
2: مش
1: القريب
2: موضوعك.
1: من
2: لا
1: هنا؟
2: لا مش موضوعك، ماليش دعوة
1: مش
2: بيك.
1: موضوعي؟
2: مش ماليش دعوة بيك، أنا مش
1: أمال
2: بتكلم
1: موضوع
2: عنك.
1: مين؟
2: هو أنت ليه بتتكلمي عنك؟
1: أنت اللي بتقول
2: بتشخصنيها.
1: لي أنا، أنت
2: بقول ما أنا
1: بتشخصتها قوي دلوقتي.
2: ما قلتش يمنى، بقول
1: أنت ما
2: أنتِ
1: قلتش
2: بقول
1: يمنى.
2: أي راجل بيفكر في ده فالطبيعي إنه يجيب الزوجة اللي هو متجوزها يقعد يتكلم معاها أنا هتجوز تاني. هي
1: صح.
2: ترتضي بده أو تقبل مش من باب الحلال والحرام، هو حلال من
1: طبعًا.
2: باب إن إحنا اتفقنا اتفاق.
1: او غير
2: أما تيجي
1: الاتفاق يا
2: تغيره
1: احمد، الاحساس
2: لا
1: نفسه
2: لا لا
1: كست
2: لا أنا
1: ان
2: بالنسبة لي
1: يجيلها، هو انا
2: الحياة
1: مقصره معاك في ايه؟ عارف بقى هيجيلها افكار كتيره، انا قصرت معاك في
2: يمنى
1: ايه؟ انا
2: يمنى
1: عامله
2: أنا
1: لك كل
2: بالنسبة لي
1: حاجه.
2: هو اتفاق. الحياة ديلز واتفاقات اللي لو احترمناها هتستقيم الحياة معنا كلنا.
1: غلط غلط. الجواز مفيش حاجه اسمها في الجواز ديلز،
2: لا هو اتفاق
1: بعد الجواز كل الديلز معظمها بتتغير،
2: خلاص. ما هو ده غلط.
1: معظمها
2: طب بالراحة بس، دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟
1: طبيعة الحياة.
2: سؤال سؤال علمت سؤال
1: لا
2: رد
1: أحمد،
2: إجابة
1: أحمد خليني أتكلم.
2: بعد
1: لا
2: إذنك،
1: خليني
2: طب
1: أتكلم
2: بعد إذنك
1: بجد.
2: ردي على السؤال.
1: طبيعة الحياة الزوجية بتغير حاجات كنا فاكرينها إن هي هتمشي زي ما إحنا عايزين.
2: سؤال سؤال عايز إجابة. لو
1: حاجة عادية.
2: الديلز دي
1: اتغيرت حاجة
2: اتغيرت دي
1: عادية.
2: حاجة عادي بالنسبة لك؟ طب خلاص يبقى أنت زعلانة لما أتجوز عليكي. ما تزعليش، هو ده
1: يمنى
2: ديل
1: يمنى يعني
2: والأحوال بوظته
1: يمنى.
2: بشكل عام، مش أنت دلوقتي
1: لا
2: بتدافعي
1: أنا
2: بشكل عام.
1: همشي، أنا مش
2: يعني
1: مستنيك
2: ليه؟
1: تتجوز عليا،
2: ثانية
1: أنا
2: بس،
1: همشي
2: ليه
1: أصلا
2: تمشي؟
1: لأني أنا شايفة إن لا قيمة لمن تيجي بعدي
2: سؤال بس، لا اسمعيني.
1: بكل
2: طب ممكن
1: بساطة
2: تسمعيني بس
1: وهدوء.
2: والنبي والنبي اسمعيني بعد إذنك. احنا بنتكلم بشكل عام، الديلز دي هي اتفاقات. الاتفاقات دي لو ما اتمتش او اتنقضت الحياة ما تظبطش. لو الاتفاقات دي فضلت قايمة صح وحافظنا عليها باحترام، تفضل الحياة عايشة باحترام زي ما احنا متفقين على كذا كذا، هنعيش كذا، هنشتغل كذا، هنتجوز كذا.
1: وربنا بقى يعني
2: ارجع
1: رسم
2: لك
1: لك
2: فيها
1: طريقة
2: حلو،
1: بشكل
2: ارجع لك
1: مختلف،
2: فيها
1: هنعمل
2: يا
1: ايه هنا؟
2: ست الكل، ارجع لك فيها. يعني النهارده اتجوزنا في الشيخ زايد، ينفع بكره اروح ابيع البيت واروح انقل في التجمع من غير ما اعرفك؟
1: ينفع؟ لا من غير ما تعرفني.
2: ما هو ده اللي انا
1: ينفع
2: بقوله،
1: نعمل ده
2: ينفع بس بايه؟ ما هو انت بس والله
1: بالاتفاق.
2: لو شغلتي ودنك
1: بالاتفاق
2: قلت ايه؟ بس انا قلت ايه؟ تعالي نقعد، انا هبيع زايد وهنسكن في التجمع الخامس، يحصل بقى اتفاق. وافقتي عليه نغير الديلز؟ اوكي. ما وافقتيش خلاص
1: نتكل
2: حقك
1: على الله.
2: حقك، لكن في الاخر الوحش هو ايه؟ التخفيل. الوحش ان انا النهارده يلا انا بعت بيت زايد ورايحين نعيش في التجمع الخامس. ايه ده؟ وما قلتليش؟ لا ما قلتلكيش. هو ده العيب. مش العيب ان احنا نغير، هو ده نفس القصه في الجواز. عايز تتجوز؟ تعرف الاولى انا هتجوز، ولو هتتجوز الثانيه تعرفها ان في اولى. لان في ناس بتتجوز وبتكتشف بعد كده ان الراجل تقول لها انا مش متجوز، فيكتشف انه متجوز. وده بنشوفه كتير او
1: ما هو
2: بنسمعه كتير.
1: دلوقتي قانونا تقريبا ده ما بقاش ينفع.
2: ماشي، ما هو انا بتكلم في
1: الحمد
2: فكره
1: لله.
2: الادبيات قبل القوانين. ان انا في الاخر، ما هو في الاخر برضو القانون بيقول لك اخترق خلاص، المحضر يجي يخترق. هل ده صح ولا ان انا اتكلم معاكي ده الصح
1: لا طبعا
2: ادبيا
1: طبعا بتكلم
2: اخلاقيا؟
1: معايا اكيد.
2: يبقى هو ده. تعال هات الاطراف كلها، مساء الخير انت الزوجه الاولى انا هتجوز عليكي، الزوجه الثانيه والله انا عندي زوجه اولى، كله موافق وكله فيري كليرد وكله واضح للكل، يلا بينا يا جماعه احنا تمام. حد اعترض من حقه ياخد الموقف اللي هو عايزه. ممكن الثانيه تقول لك لا والله انا مش هتجوز واحد متجوز، او الاولى تقول لك والله انا مش موافق، مش عايز اتجوز عليا، مش عايز اكمل. زي ما ربنا حل التعدد او الزواج حل الطلاق.
1: اتكلم ولا انت النهارده اللي ماسك المايك لوحدك؟
2: انا ماسك المايك لوحدي. انت فاكر انت ما تقولي كده خف؟
1: كم اتنين شاي بقى؟ اتنين شاي والله بجد.
2: اتنين لمين؟ لمين؟
1: هي انا عايز واحد شاي
2: اتنين.
1: بلبن وشاي عادي والله، واقعد واسيبه. انا اصلا الدور وجعني النهارده. اتفضل حضرتك.
2: اتنين
1: والموضوع
2: شاي.
1: اصلا مش على هواية، فاتفضل برضو اكتر، لاني لقيتك ما شاء الله مندفع قوي فيه وبتتكلم من قلبك قوي، وشمرت الشميز يعني اللي شايفيننا هتلاقوا طاقة بنت لذينة انا عمري ما شفتها قبل كده. كمل يا استاذ.
2: عجبني، بص عيني بتلمع عشان خاطر نفسي اشوف فين الرجالة الخارقة اللي تقدر تستحمل اتنين على ودانها دول. ما معرفش، واحد بيستحمل واحدة بمسكنات، يستحمل اتنين ده جامد قوي. مالك هتاكليني ولا ايه؟
1: لا انا ساكت، انا مش قلت لك انا
2: النهارده. لا خلاص خلينا نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل.
1: يلا يلا
2: طلعينا فاصل.
1: لا مش هطلعك والله، انت اللي هتطلع، انت ما بتعرفش تطلع فاصل، مش هطلعك، خليك انت لوحدك كده.
2: طلعيني فاصل وانا اخرجك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: بينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي. وموضوع حلقة النهاردة الزوجة التانية إمتى تكون حل وإمتى تبقى بداية مشكلة. طيب بصوا بقى، عشان طبعا الفاصل كان فيه كم كنت بجد يعني هنمسك في بعض، بس يعني
2: معك شاشة وميكروكرو
1: يا جماعة. لا اسمعوني بس، اسمعوني خليكم معي.
2: عايز بتدين ظهر الجروح
1: يا جماعة الخير، أي حاجة بتتقال في البرنامج هي هزار تحت بند، يعني مش مشكلة طبيعية بيني وبينه أو حقيقية، عشان بس إيه الناس بتاخد إن دي مشاكل بجد بيننا. لا أكيد إحنا مش هنطلع،
2: أنا كل خميس بروح الشغل
1: مشاكلنا على
2: الهواء، كل خميس بروح الشغل معلق دراعي، ومرة رحت تحت عيني واري يعني كل خميس بيستنى.
1: أقول لكم على حاجة يا جماعة، أنا كرهت أحمد في الرجالة،
2: في الرجالة
1: تصريح في اللاسكي
2: ربنا يهديك الكيس العربيه. ممكن تكلمي في الحلقه؟ شكرا شكرا لمداخلتك الجميله.
1: شفت ممكن تكلمي في الحلقه؟ عارف دوختني،
2: خليكي في موضوع الحلقه.
1: طبعا اي ست بنقول لها انت هتبقي زوجه تانية، او يعني الزوجه الاولى لما نقول لها جوزك هيتجوز عليكي، لا او مش موافقه، وليه انا ما قصرتش، بعمل له ايه غلط، يبتدوا يتكلموا، ممكن يبقى بيعمل ده من وراها، ولكن قانون بقى الجديد بتاعنا الجميل لا لازم يخطر الزوجة على حسب علمي يعني، ويقول لها ان هو رايح يتجوز، وافقت تكمل كان بها، ما وافقتش بتطلب الطلاق وبتتكل على الله. طيب هنا بقى كلامي للزوجة التانية، هو مش حرام الجواز الراجل ليه واحدة واثنين وثلاثة واربعة، فانت ما بتعمليش حاجة حرام ولا شرعا ولا قانونا ولا دينا ولا اي حاجة، ولكن احساسك انت كست اللي هو ما تقبلهوش على نفسك، تقبلهوش على غيرك، مهما شرح لك من ظروف ومهما شرح لك من الاسوأ والمشاكل يعني وابو رجل مسلوخة وابو ايد مقطوعة،
2: يعني ما تقبلوش على نفسك. لا هو تقبله لو بس تعرف التانية
1: احساسها يا
2: ما بس تعرف التانية.
1: طب ما انا افاجئك بقى، افاجئك الراجل اللي بيتجوز واحدة واثنين ويجي يتجوز تالتة تلاقي التانية بتقول له ايه، لا معلش طب حبيبه قلبي، طب ما هي الاولى وافقت
2: على فكره. هو في الاخر ما دام ما بتعملش حاجه غلط هي حره تعمل، ما هو ما دام مشرع يبقى يتعمل، بس يتعمل صح. قولي للاولانيه او اتاكدي ان الاولانيه عارفه وراضيه خلاص، لكن
1: طب مش راضيه
2: خلاص ما تضطر او تتحل الموضوع.
1: هنا الزوجه الثانيه هتحس، انا ما قلتش حرام على فكره،
2: طب انت بتقولي
1: انا قلت حرام، انا بقولت فيها. انسانيا الانسانيات بقى ولا لا حرام ولا حلال، حط الكلام ده كله على جنب،
2: مش تبقى حاجه حلال وفيها ضرر انساني، هي بس بتستخدم غلط. روح عرفها قول لها، هقول لها
1: الست مش بتتوجع، يعني الزوجه الاولى ما بتتوجعش لما جوزها، يا جماعه تصريح من احمد الهواري ان الزوجه الاولى لما الراجل بيتجوز عليها ما بتتوجعش وبتسقف له وبتروح تحضر فرح
2: لو هي موافقه.
1: الله
2: خلاص
1: أكبر.
2: لو هي موافقه خلاص، لو هي موافقه
1: بتتضايق برضه.
2: طب ما تتضايق اعمل لها ايه؟
1: بتوافق لظروف ما، عندها عيال كتير مش هتعرف تصرف كذا، في الف سبب ولكن من جواها كست تتضايق.
2: موافق انا في الاخر وافقت وما عندها العلم، هو ده
1: الاطار
2: الصح.
1: ده قهر.
2: قهر ليه؟
1: والله
2: ايه اللي قهرها؟
1: اما الراجل يحس ان مراته اللي شالته
2: وهم عياله.
1: احمد بتقاطعني ليه؟ بجد بتقاطعني ليه؟ لا انت مش حاسس انك بتقاطعني؟
2: طب لا دي
1: اسمعني خليني اكمل الجمله. لما الراجل يحس ان مراته اللي هي الست ام عياله اللي شالته بقى وطلعوا مع بعض وبنوا طوبه طوبه والكلام اللي احنا بنسمعه ده، هو ده اللي اول ما شم نفسه قال لها انا هتجوز عليكي، معلش عندي مشوار رايح اتجوز وراجع، قد ايه بتوجع ست حتى لو وافقت لظروف ما، ممكن تبقى عندها اولاد كتير، ممكن تبقى ظروفها الماديه مش احسن حاجه، ممكن تكون بتحبه مش عايز تبعد عنه، يا دوب يبقى قدام عينيها كده، لو حتى بيجي لها مرتين ثلاثه في الاسبوع مبسوطه وراضيه. طب الست دي تستحق منك كده؟ هل انت شايف ان انت كده بقى انسانيا، مش هنتكلم دين ومش هنتكلم قانون ومش هنتكلم مش هنتكلم في الحته دي خالص، بنتكلم بني ادمين لبعض، هل انت تقبل ان كل يوم واحده تنام معيطه بسبب حضرتك او متضايقه؟
2: ممكن نقرا رسائل. ماشي يا ستي. محمد بيقول انا متجوز بقالي 12 سنه وبحب مراتي جدا، بس بصراحه فكرت في الجواز التاني قبل كده مش عشان هي مقصره، بس انا شايف ان ممكن الراجل يحب مراته وبرضه يفكر يتجوز تاني والاتنين مش عكس بعض.
1: قلب كبير الراجل ده، عنده قلب كبير
2: واتجوز بقى 12 سنه ده
1: ده صحيح والله فعلا ده ازاي
2: يعملها. انا متجوزه وبصراحه لو جوزي فكر يتجوز عليا مش هقدر اكمل معاه، انا عارفه انه حلال ومش بعترض على ده. راحت فين؟ ومش بعترض على ده، بس نفسيا انا مش هقدر اعيش وانا عارفه ان جوزي عنده زوجه تانية.
1: هو انا بقول لك هي انسانيات بقى، مش حرام وحلال.
2: رقم اخره 43. انا شايف ان المشكله مش في الجواز التاني، المشكله في الكذب. لو هتتجوز واجه مراتك وتحمل نتيجه قرارك، انما تتجوز في السر وتفضل تالف حكايات عشان تخبي هنا انت بتظلمها. انا بعجبني يعني، هو ده اللي انا عايز اقوله. خلي الحياه واضحه، ما دام مش غلط خليها واضحه، توافق او ترفض او بس ادي كل واحد حقوق. يعني انا لما ابقى واضح انت انسان كامل عاقل، هو انسان كامل عاقل، هي انسان كامل عاقل، بس نحط الحاجه على الترابيزه. انت حره بقى، انا مش هجادلك ايه رايك في الموضوع، موافقه او رفض، ولا هجادله ولا هجادلها. الثلاث اطراف بس يبقوا على الترابيزه واضحين. لكن فكره الكذب والتخبيه والافلام اللي بتظهر متاخره دي انا ما بحبهاش. رقم اخره 12. انا مطلقه وعندي طفلين، وممكن اقبل اكون زوجه تانية لو الراجل محترم وواضح وقادر يعدل. انا مش محتاجه زوج موجود معايا طول اليوم، ومش شايفه ان اختياري ده يقلل مني في حاجه.
1: ده اللي قلته لك، ان في ستات مش عايزه يكون في راجل معاها طول اليوم، مش عايزه تلتزم بغدا وعشاء والالتزامات البيت، وعندها اولاد، فممكن تقول لك تمام اتجوز.
2: احمد، انا ضد ان اي راجل اول ما يحصل خلاف مع مراته يقول اتجوز عليها. لو عندك مشكله في بيتك حاول تحلها الاول، لان لو ما عرفتش تنجح في بيت واحد
1: هتفشل في البيتين،
2: مش فاهم هتنجح في بيتين ازاي.
1: صحيح طبعا. ده كلام حقيقي 100%.
2: كلامه منطقي جدا. رقم اخره 66. اكتر حاجه هتوجعني مش انه اتجوز، لكن ان نعرف بالصدفه. لو جوزي شايف ان ده قراره، على الاقل يحترم العشره ويقعد قدامي ويقول لي بنفسه، حتى لو انا في الاخر رفضت اكمل.
1: احترام العشره ده حاجه مهمه جدا. لا احترام العشره يا احمد بكل ما تحمله الكلمه، بمعنى مش ان انت بس تروح تقول لمراتك انا هتجوز تاني. احترام العشره ده في احساسها بقى، وافتكر بقى حزنها لما كان في موقف ضايقها، قعدت قدامي وعيطت، يعني شايف دموعها قبل كده، يعني حاسس وجعها، بتشوف ازاي بتتوجع ازاي الست دي، عارف لما بتتكسر ازاي، بتتكسر بجد. في الست لما بتعاش الراجل ويتجوزه خلاص بيبقى عارف ادق التفاصيل عنها، عارف وجعها، عارف فرحتها، عارف دموعها، عارف عصبيتها،
2: عارف
1: كل شيء. بص لما تلاقيني بتكلم بجد تحب تربكني على فكرة انت،
2: بس
1: تفكير مش عارف اقول عليه ايه، بس لا مش حلو. المهم لما الراجل طبعا، لان هو الاحساس ده والعشرة دي هي دي بالنسبة لي اهم شيء، ان انا احس ان الراجل اللي انا متجوزاه ده هو نفسه يتجوز تاني وعنده الاحساس ده.
2: لا هو نفسه،
1: بس
2: نفسه
1: بيحترم
2: وجه كريم.
1: ما انت هتقابل وجه كريم بعد الحلقة. ودع كل حبايبك يا حبيبي. بس يحترم مشاعر الست اللي معاه، يقول لك لا انا فاكر يوم مثلا ما باباها توفى اتكسرت قوي قوي قوي. طبعا ده غير ده التشبيه بعيد جدا، والاب ده اغلى من 100,000 زوج بالنسبه لي انا يعني. ولكن لا، هو وجع وكل واحد وحسب وجعه. في واحده تتكسر جدا لو جوزها اتجوز عليها وتحبط وكذا وكذا، افتكر الست دي بتتوجع ازاي، وانت عمرك ما هتوجع لو ركزت في وجعها وشفت وجعها اللي اتوجعته قبل كده قدامك في اي موقف ما غير انك تتجوز عليها. هتستحرم وهتستخسر توجعها، عشان حرام دي في الاول في الاخر ام عيالك.
2: وجعتك ده انت توجع بالك. أيوة. بايه هو انت
1: والله اشتري. صوتك وحش قوي، الناس هتقفل ومش هتسمعنا تاني اصلا.
2: ده بالعكس، انا قلت نجوم ريكوردز ممكن ينتجوا لي ولا حاجه. عموما خلينا نطلع فاصل.
1: انت النهارده حافظ ان انت اللي بتطلع فاصل، مش فاهمه والله الراجل ده.
2: طب طلعينا فاصل
1: والله تالت. انت اللي هتطلع.
2: تطلع
1: مش عارفه.
2: يلا طلعينا فاصل.
1: يلا يا احمد ما تهزرش بقى.
2: قولي لو سمحت.
1: بعد اذن
2: مستنيين تليفوناتكم على 3-8-3-5-0-22 ورسائلكم على الواتساب 015-595-5006. سؤالنا النهاردة هنقوله تاني، الزوجة التانية حل المشكلة ولا بداية مشكلة جديدة؟ قولولنا أراءكم، عايزين نعرف الموضوع رايح فينا لحد فين؟ فاصل ونرجع بسرعة.
0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: نوبنها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في برنامج بين وبينها مع أحمد هواري ويمنى علي، ولسه مكملين موضوع حلقة النهاردة، الزواج مرة تانية ممكن يكون بداية مشكلة ولا حل لمشكلة. معانا تليفون، معانا تليفون شريف. يا مساء الفل يا شريف. شريف مساء الفل. أنا مش سامعك.
2: أنت موطي الراديو بس عشان أنت الراديو عالي، صوته عالي جدا.
1: مش سامعك كويس. سمعنا
2: أو التلفزيون. يعني ايه
3: في يعني في الشارع اصلا مش
2: كان في دوشه جامده جدا.
1: متجوز طبعا يا شريف، طالما دخلت معانا واتكلمت يبقى اكيد متجوز. يا عندك وجهه نظر مميزه قوي فنحب نسمعها بقى.
2: طب قول السؤال.
1: هو الراجل بيتكلم ليه؟
2: قول السؤال.
1: الزوجه الثانيه بدايه مشكله ولا حل مشكله؟
3: والله هي يعني مفيش
2: في الواقع
3: يعني مفيش حاجة أقول لك دي
1: بداية مشكلة
3: ولا دي نهاية المشكلة، يعني
1: ملهاش حل. ممكن أسألك السؤال بشكل مختلف، إمتى الراجل يقرر إنه يتجوز مرة تانية ولا أحد يعترض على قراره؟ ده لازم كله يقول له تمام أنت معاك حق لازم تعمل الخطوة دي.
3: والله ده بيحصل في استحالة العيشة مع الزوجة الأولى.
1: ما يطلقهاش ليه؟
3: لو نعم؟
1: ما يطلقهاش ليه يعني؟ لما هي مستحيلة العيشة وان هي تتعاشر ليه اصلا ما يتنازلش عنها يعني؟ ايه اللي هيخليه متمسك بيها؟
3: لا في ظروف ممكن ما تخليهمش يعرفوا ينفصل، مثلا اولاد، مثلا ظروفها المادية ما تسمحش ان هي يصرف على الولاد، هو مش حابب انه ولاده يعيشوا مع راجل تاني او كده. لا في ظروف بتتحكم احيانا في قراراتنا، مش دايما.
1: بص احنا هنتكلم في قصة الولاد وما بعد الطلاق دي في حلقة تانية، ولكن انا مش شايفة ان دي اسباب تخليني اقول الراجل ده يكمل مع حد انت بتقول صعبة العيشة عشان كده هروح اتجوز.
2: هو عايز يحافظ على بيته مفتوح بولاده،
1: ما هيتجوز مرة تانية هي.
2: طب لا، وهيحافظ على بيته وتفضل مراته على زميته ويخش بيت
1: جد.
2: ولاده عادي براحته.
1: لو مراتك الاولى دي قالت لك لا طلقني طالما هتتجوز مرة تانية تعمل ايه؟
3: ده
1: حقها
3: طبعا.
1: وانت رد فعلك هيبقى ايه؟ هتطلقها ولا هتتنازل عن التانية؟
3: ما هو ان انا افكر ان انا اتجوز واحدة تانية غير مراتي ده معناه ان انا مش قادر اعيش مع مراتي، وحاولت طبعا كل المحاولات ان انا احل مشاكلي معاها والمشاكل ما بتتحلش، وبالتالي انا لجأت للحل التاني ده وبخيرها انا ساعتها، هي بقى القرار بتاعها.
1: اذا هتتنازل عن الاولى؟
3: هي على وعي انه في مشكلة عندي وعندها واحنا مش عارفين نحلها، وبالتالي الحل ان هو ان انا اشوف زوجة تانية.
1: طب ايه رأيك في الراجل اللي بيتجوز زوجة تانية من باب التغيير؟ انا بحب اغير، متجوز واحدة شعرها اسود عايز شعر واحدة شعرها بلون، والكلام بقى التافه اللي احنا بنسمعه ده، وبيبقى فعلا ده هدفه انه عايز يغير في الاشكال.
3: هو ليه متجوز؟
1: اصلا
2: هو اللي زنق نفسه، زنق نفسه في لون ليه؟ او يجيب لها سبب.
1: في ناس تقول لك حرام، يعني انت تحبي ان انا امشي طريق مش حلال ربنا؟
3: جماعه برضو الحاجات بتتغير في اشكالها. انا لو بتجوز عشان انا عايز اغير وعايز استمتع بحاجه كل شويه حاجه جديده، ده حرام.
1: بلعب بمشاعر الناس. بلعب بمشاعر الناس.
3: الجواز الاستمراريه مش هي دي الاساس، هو ده اللي ربنا قاله. لكن انا عايز اغير مش اتجوز بقى اصلا، انا صاحب بقى اشوف حد كده كل يومين ثلاثه.
2: طب انا اسالك سؤال يا شريف، هو هل ان انت شايف ان ممكن تبقى في يوم من الايام متجوز اتنين او تلاتة، هتعرف تتعامل في الفكرة دي؟
3: لا طبعا.
2: يعني انا صح
3: الحمد لله ان احنا عايشين بواحد.
2: يعني الحمد لله احنا عايشين بالعلاج.
1: بالعلاج.
2: والله.
3: لا لا لا يعني صعب
2: دي قدرات خاصة مش عند اي حد. صح.
3: انا اعرف حد والله متجوز ثلاثة.
2: عايش ازاي بقى؟ ده مغير صمامات ولا مغير دعامات ولا ده عامل ازاي؟
3: والله ما لقيته بيقول لي انا مبسوط جدا. طب ماشي انت مبسوط،
1: هم مبسوطين بقى. لا طب لا. حضرتك مبسوط، هم بقى مبسوطين.
3: يقول لي ان هم بيحبوا بعض جدا.
1: شفت، هو ده اللي انا قلته في بدايه الحلقه ان في توافق احيانا.
2: مش كده بس، هو يعني
3: عايز اقول لك على حاجه، ان هم هو بيقول لي ان هم بيتنافسوا على رضاه.
1: الله أكبر. سي السيد
2: ده
1: البي البي بتاعنا
2: ده هتلاقي عنده ضمور في المشاعر. ده هتلاقيه ان يعني بيتنافسوا في ايه؟ ده صداع. ده التلاتة لو كل واحدة من دول صبحت عليه الصبح اليوم خلص. يعني
3: طب بص بقى سياسة بالدنيا. فبقول له طب ليه ما تتجوزت الرابعة؟ قال لي انا هقول لك بقى، انا لما اتجوزت الاولى الدنيا تمام، اما اتجوزت التانية كرامة الاولى اتكسرت.
1: ده اللي انا بقوله.
3: اتجوزت التالتة عشان ارجع كرامة الاولى على التانية.
1: لا ده دمه خفيف. ده لا
3: والرابعة قال لي لا ما هو
1: مش هعرف اجيب لها خمسة تظبط كرامتها.
3: لو اتجوزت الرابعة التالتة هتحس بالامان، هتحس دايما ان انا ايه ما عنديش حاجة تانية خلاص اعملها.
2: ميكروباص كده كمان اربعة ورا محمد ويطلع.
3: هو مخوف المخوف التالتة بانه ممكن يتجوز الرابعة. بيقول لك هو دي يعني ايه، عشان كده هو ما بيتنافسش انه ايه
2: ده عايش بيفكر في اللي حضرتك بتقوله. ده بيشتغل امتى يعني؟ ما هو قاعد يعمل الخطط دي كلها للبيت الحياه بقى.
1: لا وده بخير. عنده ايجو غير عادي. ده ايه مبسوط ان الكل يتنافس على رضاه وكله بيتمنى الرضا يرضى. ايه ده بس بصراحه هو شخص شخص غير سوي بالنسبه لي صراحه. ما تزعلش مني يعني.
2: يزعل منك لو قريبه ايه؟
3: لا ده ممكن يكون مبسوط.
2: يمكن
1: ما هو طبعا ما هو مبسوط. الله ثلاث ستات بيتخانقوا عليه يا استاذ اكيد مبسوط.
2: ده قدرات خاصه
1: اكيد. لا مبسوط مش ولكن ولا أي مبسوط. هو نفسه
2: انا بالنسبه لي ده ده ده ده عيني الله يعينه. الله يعينه. وانا بقول لك لو كل واحده صبحت عليه اليوم خلص.
3: لا يعني خلف من الثلاثه
2: ايه؟
3: خلف من الثلاثه
2: ما شاء الله. مش حافظ اسامي عياله. بيرقم.
3: لا تمام شغال كويس.
1: نورتنا يا شريف. مرسي جدا. شكرا
2: طلعينا فاصل.
1: لا انا مش هطلعك فاصل. لا هو مش قصه فاصل. ماشي خلص.
2: ايه ده
1: في كلمه واقفه هنا قوي فخلص عشان نرجع. هو بقى شريف قال حاجه مهمه قوي. قال لك الراجل بيتنافس ان مين تبسطه اكتر ومين انت شايف قد ايه الراجل نفسيا بيبقى مهلك. يا عيني ده بتدمر والله العظيم. ده مرض نفسي يعني. ده شخص غير سوي.
2: ايه
1: والله غير سوي. لان هو عايز يشوف التلاتة بيرضوه وهما بيرضيش اي حد. بالعكس ده بيهددهم. بقول لك ايه لو ضايقتني الرابعه هتجيلك الصبح. بقول لك ايه للتانية كل يوم الكلام ده يدخل على كل واحده يديها البق ده عشان تكمل معاه اليوم بما يرضي الله وتبقى ساكتة وحاطة يعني في بقها وساكتة ومكملة الحياة. طب ده يرضي ربنا؟
2: والله يقولوا لنا وابعتوا لنا ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا. مستنيين مكالماتكم على 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 015-595-1006. وسؤال حلقة النهاردة وموضوعنا نتكلم عليه، انت شايف الزواج التاني او الزوجة التانية هي حل المشكلة ولا بداية مشاكل؟ ابعتوا لنا وكلمونا.
1: دمار دمار. انا عايزه كل المكالمات دمار.
0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباحك عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: منها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، ولسه مكملين موضوع حلقة النهاردة. هل الزواج مرة تانية هو بداية مشكلة ولا حل المشكلة؟
2: تعالي نقرأ شوية رسائل ونكمل، يعني نقرأ كام رسالة عشان بس عندنا رسائل كتير قوي النهاردة. أنا محمود، أنا متجوز اتنين والموضوع مش سهل زي ما الناس كتير متخيلة. المسؤولية مضاعفة والمصاريف مضاعفة، ولازم تحسب كل كلمة وكل موقف. أي راجل داخل الموضوع ده على إنه تغيير وتجديد أنصحه يفكر 100 مرة. بص لها من حتة تانية، تصدقني
1: يعني مسؤولية طبعا،
2: مقارنات ومسؤولية ومسؤولية. رقم آخره 82، أنا مشكلتي مع فكرة إن الزوجة التانية هي اللي خربت البيت، الراجل هو اللي متجوز وهو صاحب القرار. ليه ساعات الستات كلها تهاجم الزوجة التانية وتنسى إن الزوج نفسه هو المسؤول عن قرار؟ فكرة لطيفة فعلا، الزوجة التانية مش خربت بيوت.
1: ما انا كنت لسه هتكلم انه دايما بنقول على الزوجه التانية هي خطفت الرجاله، دي خطفت جوزي مني. هو جوزك ده بيبي؟ يعني جوزك ده مستني حضرتك كده تمسكيه تنزليه السلم وتطلعيه من السلم عشان هو عيل صغير؟ مفيش حاجه اسمها خطفته منك. ولكن هو راح بكل مزاجه بكامل ارادته، محدش ضربه على ايده وكل الحاجات الحلوه، ولكن هي ما راعتش مشاعرك في احاسيسك. يعني هي ما تخيلتش نفسها تكون مكان حضرتك، او ما حطتش نفسها تكون مكانك. هي ده اللي تلام عليه، ولكن هي ما عملتش اي حاجه حرام، ولا حد بيخطف حد من حد ولا الكلام ده.
2: انا شايف ان رقم اخره 93، انا شايف ان طالما ربنا اباح التعدد محدش من حقه يحرمه، لكن في نفس الوقت مش معنى انه حلال ان كل راجل لازم يعمله طبعا. لو مش قادر تعدل وتصرف وتتحمل مسؤولية بيتين، ما تتدخلش نفسك في حاجة أكبر منك.
1: لا، أنا برضو هنا يا أحمد أنا عندي سؤال، الراجل ليه يفكر يتجوز مرة تانية أصلا؟
2: احنا نشوف، هو عندنا رسائل كتير عندنا.
1: أنا عايزة رسائل بقى رد على السؤال.
2: عندنا كمية رسائل كتير. أنا زوجة أولى، لو سألتوني من 5 سنين كنت هقول مستحيل أوافق، دلوقتي رأيي اتغير شوية. مش هقول اني هكون مبسوطة، لكن ممكن تكون في ظروف تخليني افكر واقبل بدل ما بيتي يتهد. بالنسبة لي كل حاجة وليها ظروف.
1: يبقى هي اكيد شايفة ان هي مقصرة في شيء ما، يعني مش قادرة
2: تظبط
1: امورها.
2: عمرو بيقول، انا شايف ان الراجل قبل ما يفكر في الجواز التاني يسأل نفسه سؤال بسيط، انا فعلا محتاجة اتجوز ولا انا بس زهقان وعايز تغيير؟ لان لو الموضوع زهق بعد فترة هيزهق من التانية كمان.
1: ايوه ده اللي انا كنت لسه بقوله.
2: ده الواحد يعني يغير عربية، ده صعب.
1: ما انا ده اللي انا كنت لسه بقوله مع الشريف، ان في رجالة تتجوز من باب ايه؟ انا عندي مشار اسود عايز بقى مشار اصفر،
2: اشتري لها صبغة.
1: عندي مشار اصفر،
2: علبة اكسجين تبقى بدل ما اروح اتجوز، يعني وهنضرب الاسود اصفر وخلاص. مي، انا ممكن اقبل اكون زوجة تانية بس بشرط ان مراته الاولى تكون عارفة. ما اقدرش اعيش وانا حاسة ان في واحدة كل يوم بتتخدع وانا جزء من الموضوع.
1: مي، انتي اوكي حتى لو هي موافقة وانتي حسيتي انك تمام ومش جزء من الموضوع، بس هيحصل خلافات كتيرة قوي يا مي. لو النهاردة خرجك وما خرجهاش، اشمعنى خرجتها وما خرجتنيش؟ انت بتحبها اكتر مني. لو جابلك حاجة وما جابلهاش، نفس القصة هتفضلي فيها كل يوم. ده غير انه بقى ممكن بجد يجي في النص ويمل منكم انتوا الاثنين، الراجل يفقد اعصابه ويسيبك ويسيبها. يعني فالحياه ما بتبقاش مستقره او مضمونه كزوجه تانية. انا دي وجهه نظري وخلاصه كلامي.
2: هتقول له انت ليك غير يا حسام؟
1: حرام عليك احمد.
2: انا والدي كان متجوز 2، واحنا كاولاد اكتر ناس اتاثرنا. عشان كده بقول لاي راجل يفكر يتجوز تاني، ما تفكرش في نفسك والزوجتين، فكر في ولادك كمان.
1: طبعا 100%.
2: دي ناحية تالتة
1: يعني الولاد طبعا.
2: دي ناحية الموضوع ده فيه.
1: لك تعالى يا حبيبي سلم على أخوك بقى من إيه؟ من الزوجة التانية. من الزوجة التانية تعالى حبيبي بس.
2: بيبقى في مشاكل لأن الأمهات ما بتبقاش على توافق، تخليش الولاد بيحبوا بعض. رقم آخره 14، أنا متجوزة بقالي 15 سنة وممكن أسامح جوزي على مشاكل كتير، لكن فكرة إنه يتجوز عليا صعبة جدا بالنسبة لي. مش بقول حرام، بالعكس أنا عارفة إنه حلال، بس مش كل حاجة حلال أنا أقدر أتقبلها نفسيا،
1: لأن إحنا بشر في الأول وفي الآخر. معاكي 100%.
2: أنا اسمي تامر، أنا عندي سؤال ليمنى. ليه دايما بنفترض إن الراجل لو اتجوز تاني يبقى مراته الأولى ناقصها حاجة؟ ما ممكن تكون ست عظيمة وهو مقدرها جدا وقراره ملوش علاقة بيها أصلا. ردي على
1: ده
2: الأستاذ
1: راجل
2: تامر.
1: تفس استاذ تامر، حضرتك تفس.
2: هو مش بيتكلم عنه، بيتكلم بشكل عام.
1: بشكل عام والله، ده ما هو ده الراجل اللي انا لسه بقول عليه، انه عنده ام شعر اسود عايز ام شعر اصفر. ده التفاصة بقى من باب اللي هو ايه
2: عظيمة.
1: احنا عايزين نغير.
2: لا أنا هو انا
1: ست عظيمه ايه، ما هو عايز يغير. هو شايف ان هي
2: يمكن شاف ان
1: جميله
2: شاف
1: وكل حاجه،
2: شاف شاف الجواز مشروع ناجح، فقرر يفتح فروع تاني. ليه يكتب فرع واحد؟
1: يبقى اي ست النهارده رسالتي لكل ست، كرهي جوزك في الحياه الزوجيه تماما، كرهيه في صنف الستات كله، عشان تعيش يا حبيبه قلبي مرتاحه ومتهنيه في بيتك، وعارف ان هو هينزل يشوف اجمل الجمالات.
2: بتهزري اكيد، عشان مفيش حد بيقول كده.
1: اكيد اكيد بهزر.
2: هو في الاخر مشروع
1: بس
2: ناجح.
1: ده مش ما... وانت برضو ما تقولش كده. مشروع ايه؟
2: ما هو الراجل ده
1: جواز مش مشاريع على فكره، جواز ده حياه
2: ناجحه، فقرر يعمل حيوات تانية.
1: وانت هزارك اللي مقبول قوي بصراحة.
2: رقم اخره 76. انا ارملة وعندي 3 اولاد، بصراحة لو جه شخص مناسب متجوز ممكن اوافق. ظروفي مختلفة عن بنت تانية عندها 25 سنة ولسه بتبدأ حياتها. انا بالنسبة لي الاهم راجل محترم ويقدرني ويقدر ولادي. وجهة نظر.
1: ما انا هو ده اللي بقوله لك، ان أنا... في بعض الظروف تخلي الست ممكن توافق ان يكون زوجتها.
2: رقم اخره 78. انا كنت ناوي اتجوز مرة تانية، ولما بدأت أحسب الموضوع بجد اكتشفت إني مش هقدر أعدل في الوقت والمصاريف فتراجعت. أنا شايف إنك تقدر تتجوز حاجة وإنك تقدر تتحمل الجواز حاجة تاني خالص. هو لا، هو مش موضوع ماديات يا حبيبي، هو إنك تقدر تتجوز حاجة وتقدر تتحمل الجواز عموما، مش لازم تبقى تانية. هي واحدة عادي. انت بس يعني ركز.
1: انتوا شايفين يا جماعه انا موصل احمد ليه؟ المرحله من السواد
2: لا من السعاده.
1: من السعاده اهو اعترف على الهوا.
2: سعادة.
1: من السعاده. اسكت ازاي بتقولي كده؟ انت خايف
2: جدا. خايف جدا. انا ما اخافش من حد.
1: انت عارف ايه اللي بيعجبني في علاقتنا؟
2: ان
1: انت بتهزر معايا هزار اي ست ما تقبلوش وانا بقبله بعديه، لاني عارفه ان اللي جواك قلب كبير ليا وحب كتير فيا
2: وخوف كتير منك.

0: القرار نفسه
1: نقاش
0: لو
1: صح.
0: في مشكلة بيننا تعالى نحلها الأول بدل ما نجيب شخص تالت يدخل وسط المشكلة.
1: نفسي
0: أو ده أحسن رد على السؤال
1: انت
0: على
1: عارف
0: فكرة.
1: بقى والله كان نفسي تسيب لي حالا فرصة اقول الكلام ده. ليه ما يتناقشوش راجل يجيب مراته يقول لها والله انا شايف ان انت طبعك الفلاني مضايقني، شكلك ما فيهوش تجديد، والشكل على فكرة بيفرق مع بعض الرجالة وجزء كبير منهم، طريقتك في الكلام ما بتعجبنيش، عصبية، شكاية، بتحب الفلوس، يشوف بقى كل العيوب اللي فيها اللي بتضايقه وتبتدي تتناقش معاها. لكن مش أول حل يقابلك وأول حل تفكر فيه إنه تتجوز عليها. مش شايفة إن ده أسلم حل يعني.
0: طب في حد تاني رقم تاني اخره 90 بيقول انا شايف اكبر غلطة ان الراجل يتجوز تاني عشان يعاقب مراته بعد خناقة او يهددها كل شوية بالجواز. الجواز مسؤولية مش سلاح تستخدمه عشان تخوف بيه مراتك.
1: حلوة دي
0: ده سمع مكالمة شيرين.
1: دي حلوة أوي.
0: ده انت من
1: عارف لو
0: سمعت
1: بعد
0: مكالمة
1: كل
0: شيرين.
1: خناقة يا أحمد والله هتجوز عليكي تطهقاني، ففي
0: ده مين
1: ستات بقى
0: الجامد
1: تروح
0: قوي
1: عاملة
0: ده
1: إيه؟
0: كده؟
1: لا في ستات
0: ده مين
1: عاملة زي
0: الجامد ده؟
1: والله يا لولي
0: مين
1: روحي يا حبيبي
0: الجامد ده؟
1: اتجوز عليا،
0: ده
1: عارف
0: مين
1: تروح
0: الجامد؟
1: مزغرطاله في البيت، عارف
0: هو
1: اللي هو
0: ده جامد ده. ده مين اللي قلبه جايبه قوي وهو في خناقة؟
1: طب أحمد عايز أسألك سؤال مختلف.
0: لا
1: إيه؟ لا والله بجد عايز أسأل يا أحمد بقى، بلاش رخامة، أنت رخم قوي النهاردة بجد
0: اما بتقول يا احمد بقى، فاحمد عايز
1: يا
0: اسالك سؤال
1: حمادة
0: ضايقلي
1: يا
0: اكتر.
1: حمودي
0: لا لا لا ضايقلي اكتر. قولي السؤال على طول من غير ما تقولي اسمك،
1: من غير ما أقول يا
0: من
1: حمادة
0: غير ما تقولي اسمك
1: ولا
0: انا
1: حمادة
0: عارف
1: حتى.
0: ولا اي حاجه. قولي السؤال.
1: الست تصدق نسيت،
0: طيب
1: الله
0: خلينا
1: يسامحك
0: نقول الرساله اللي فاضله.
1: الله الله يسامحك إن شاء الله.
0: كنت زوجه تانية قبل كده والتجربه علمتني ان الغيره مش عند الزوجه الاولى بس، الزوجة التانية كمان بتغير وبتزعل لما تعرف ان جوزها عند بيته الاولاني.
1: طبعا
0: الموضوع اصعب بكتير من الصورة اللي الناس شايفاها من بره. هبة. لا بصوا بقى، انا من ضمن الكلام ده كله عجبني رد، عجبني رد بتاع المشكلة، ان في الاخر
1: نتكلم فين
0: هو حل
1: المشكلة الأول.
0: المشكلة ولا بداية مشكلة؟ ما
1: صح.
0: نتكلم في المشكلة، احنا ليه بندور على حل وبداية؟ ما نقعد في المشكلة نفسها ونحل.
1: لا وبندور كمان على الحل مع شخص تاني بقى.
0: بنجيب بنزود المهم اهم،
1: بالظبط، لو انا راح اجيب واحدة تانية اشوف معاها الحل ايه. لا مش،
0: نزود الهم هم.
1: لا لا خلونا نطلع فاصل.
0: اتفضل.
1: انت برضه مستنيها نطلع فاصل؟ ماشي خلينا نروح لفاصل، ومستنيين مكالماتكم على 3 8 3 5 0 22 ورسائلكم على الواتساب 0 15 5 9 52 1006.
0: السؤال سؤال
1: الزوجة
0: الحق
1: التانية بداية حل ولا بداية مشكلة؟
0: تزعق المستمعين. يلا فاصل ونرجع.
2: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: نوبنها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقة النهاردة: الزوجة التانية أو الزواج مرة تانية إمتى يكون بداية مشكلة وبداية أو سبب لحل مشكلة؟ أحمد أنا عايز أسألك سؤال ممكن؟ وما تلغوش عليا عشان ما انساش، عشان انت بتطرد الكلام من دماغي. تعالى نشقلب الكلام او تعالى نشقلب الموضوع وهنتكلم فيه انسانيا اكتر من انه حرام وانه ما يصحش وكل الكلام ده احنا عارفينه، ولكن خلينا نتكلم في الموضوع ده بني ادمين بقى خلاص. لو الست مراتك جت قالت لك: والله يا احمد انا عاطفيا ونفسيا حاسه ان انا مش واخده حقي منك بشكل كافي، ومش عارف انا حاسه اني ما بقتش احبك مثلا، او حاسه اني لما حد بيقول لي كلمه حلوه حتى بدون قصد يعني من باب مجامله،
2: ايه بس كل اللي
1: بتشيله ده برضو
2: عايزه ايه؟ عايزه تتطلق؟
1: لا مش تتطلق، بس هي بطلت تحبك. خلينا نجيبها ان هي الست في نص الطريق بطلت تحب جوزها
2: خلاص، ما
1: ومش عايز تتطلق في نفس الوقت، لان الطلاق مش حاجه سهله بالمناسبه.
2: امال يعني
1: هي مش اسهل حاجه؟ المشكله هنا ما يقبلهاش.
2: لا بتجرح،
1: بتجرح انما يقول لها انا هروح اتجوز تاني بتطبطب وتداوي.
2: لا لا ما تلفيش الكلام. لا ده لو انا جيت قلت لك انا بطلت احبك، او راجل قال لمراته انا بطلت احبك وما بقتش شايف،
1: امال هو يروح يتجوز تاني ليه؟
2: ليه زياده الخير خير ايه؟
1: لا احمد انت ماسك الحلقه دي كلها هزار، وفيها جزء كبير من الجد ما ينفعش نتنازل عنه او نغض البصر عنه.
2: قولي رأيك
1: لو سمحت
2: إيه في نهايه الحلقه، رايك ايه في الموضوع؟
1: رايي بكل القول الفصل. ده ايه الكلام اللي يلخبط ده اصلا؟
2: القول الفصل يعني نهايه الموضوع يعني المفيد.
1: ميرسي، اسكت بقى شويه. انا شايفه بكل صراحه ان لو الراجل شايف عيوب في مراته في حاجه اسمها اجيبها نقعد ونتكلم ونجرب ونحاول ونشوف سنه واتنين وتلاته واربعه ما اتغيرتش. حضرتك كمان فيك عيوب، لو هي قالت لك على عيوبك وحضرتك كمان ما تغيرتش، هو انتوا هتفقدوا اهم حاجة في الجواز وهو الحب والمودة والرحمة. انتوا هتبقوا عايشين مع بعض بس عشان اسباب تالتة مش انتوا الاتنين، الولاد، البيت. لا اصل الطلاق ده صعب، اصل انا هروح اقعد عند اهلي، وتطلعوا اسباب كتيرة قوي يعني تتقلوا على نفسكم الحمل اكتر. اتكلم معاها، شوف هي متضايقة من ايه، اتكلمي معاه، شوفي هو بيفكر في ايه، وصلوا لحل بينكوا وسط، وحاولوا تغيروا من نفسكوا بدل المرة ألف. لأن انت يوم ما بتقول لها أنا هبص لغيرك، أنا هتجوز عليكي، انت ده معناه انك بطلت تحبها، لأن انت أكيد قلبك مش كبير قوي انك تحب واحدة واثنين وتلاتة. فبطلت تحبها دي يعني انت بتوجعها، يعني انت بتظلمها نفسيا، يعني انت بتكسرها. فبلاش من ده. زي ما خرجنا بالمعروف، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف زي ما بنقول كده، لكن ما توجعش مراتك. ده وجهة نظري المتواضعة. وفي النهاية الزوجة التانية مش حرام، الجواز مش حرام، ولكن لأسباب أخرى.
2: طيب أنا وجهة نظري في الموضوع: عزيزي الزوج، حرصا على سلامتك النفسية والعقلية والجسمانية والذهنية والمادية، فكرش يعني مش كل الحاجات اللي ليها رخصة حلال ممكن تعملها. الجواز التاني والتالت والرابع حلال، بس مش كل الحاجات مش لازم تعملها، مش فرض يعني، هي حلال لو حبيت. بس صدقني مع الوقت اللي احنا فيه، مع الزمن اللي احنا فيه، ومع المينتاليتي اللي بقت عندنا واللي بقت حوالينا، اكتفي بواحدة بس لاحق عليها، اقدر استحمل فكرة التانية والتالتة. وجهة نظر، انت عندك بقى قدرات خارقه انا مش عارفها، وتقدر تمام الله يسهلك. بس صدقني هي المشكله مش المشكله، هي المشكله طريقه التعامل مع المشكله.
1: عارف يا احمد، معلش قبل ما نختم، انا عندي جمله عايزه اقولها في دماغي من بدري. لو الراجل ادى الاهتمام للزوجه الثانيه دي، اللي هو هيديه يعني للزوجه الثانيه، ادى للاولى، والحب اللي هيديه للزوجه الثانيه ادى للاولى، والماديات وكل الدلع للزوجه الثانيه دي هتشوفه الدال الأولى، صدقني هتبقى هي دي الأولى والأخيرة.
2: خلاص كده؟ الحمد لله.
1: شكرا.
2: هو دلوقتي كده
1: رخامة بس.
2: هشوفكم الأسبوع الجاي. كنا معاكم في بينه وبينها كل أربع من 10 إلى 12 بالليل، نتكلم في مواضيع كتير تخص العلاقات بين الرجل والست والحبيب والحبيبة، الخطيب وخطيبته، كل الحاجات هتشوفوها معنا بينه وبينها. بعتولنا قولولنا عايزين مواضيع ايه نتكلم فيها كل اسبوع. كنا معاكم على مدار ساعتين، احمد الهواري ويومنا علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نشوفكم من الاربعاء اللي جاي.
0: كنتم مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويومنا علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني الم...

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وحلقه جديده واتمنى ان شاء الله الحلقه دي تبقى خفيفه على قلوبكم وتبقى لطيفه. ليه؟ لان النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم في موضوع تقريبا 99.9 كل الناس او يعني 99 من الناس تقريبا مروا بهذه الحاله. ده احساسي ولكن نسبة كبيرة جدا من البشر. ولكن خليني قبل ما ادخل على طول في موضوع الحلقة اقول لك النهاردة جاي اتكلم معك في ايه وادوشك شويتين بالموضوع اللي هتكلم معك فيه. احب اقول لك ارقامنا واحب اقول لك احنا بنعمل ايه في هذا البرنامج. لو انت كنت اول مرة بتسمعنا، انت بتسمع واحد اسمه يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وده برنامج اسمه مش عادي، موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على الهواء مباشرة. دايما بنتكلم في ايه؟ في مواضيع اجتماعية كده، ولكن دايما بنركز على بعض مشكلات الجيل الحالي، بعض اشكال الحياة شويتين اللي تغيرت كتير، وزي ما تقول كده ايه، ما حصلش الخضة اللي بتحصل مثلا لأجيال كتيرة لما بيحصل لهم مودة جديدة أو حاجة. لا، احنا بنكتشف ان في جيل موليد من 97 أو 98 اسمه جينزي قالب الدنيا، بيشتغل جدا وعنده ومنتشر بشكل مرعب. فالناس دي كلها بقت موجودة وبقت هي كلها على بعضها كده هي التغيير أصلا. مش حضروا فترة معينة زي مثلا جيل التسعينات وشايفين مثلا ما قبل وما بعد الانترنت وما قبل وما بعد التليفون، ما حضروش الحتة دي. لا، هم اتولدوا في نص معمعة السوشيال ميديا ومعمعة التكنولوجي والحاجات دي كلها. فعموما يعني بنتكلم في مواضيع اجتماعية كده شويتين ممكن نكون ناس كتيرة بتريليت ليها او ممكن تكون عاشت فيها او بتفكر فيها. خلال ايه بقى الموضوع اللي بتكلم معاكم فيه؟ او دايما لما في مواضيع بتكلم معاكم فيها بتبقى من خلال فقرات بتكون موجودة معانا في كل حلقة. الفقرات دي موجودة ليه او تنوعها ليه؟ يعني عشان نحاول على قد ما نقدر نكبر كده ونغطي اكبر قدر ممكن وجوانب مختلفة من ان كان الموضوع اللي بنتكلم فيه مع بعضينا. طيب كده دي ايه البداية. لو انت كنت اول مرة تسمعنا فحب اقول لك حمد لله على السلامة، وان شاء الله ما تبقاش اخر مرة. وحب اقول لك يا باشا ارقام التواصل. ليه؟ لان هذا البرنامج هو انتراكتيف شو، قائم على المشاركات وقائم على ان انت تبقى بتتكلم وقائم على ان انت لازم تكون جزء من هذه العائلة اللي بنحاول نكونها يوم ورا التاني وحلقة ورا التانية والحاجات دي. تمام. ارقام التواصل هي 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون اللي هتتصل بيا بقى وتشارك وتعمل مداخله التليفون هو 38-35-022. سريعا، بلاتفورمز تقدر تتفرج عليها على البرنامج او تقدر تتابع نجوم اف ام عليها هي نجوم اف ام دوت نت، هو الويب سايت. تقدر تفتح الويب سايت ده وتتفرج على الحلقه لايف وتبقى شايفها كده على الويب سايت، او تقدر تنزل ابلكيشن نجوم اف ام على الاي او اس او اندرويد. نجوم اف ام كده ابلكيشن هينزل الاب ده، هتقدر تسمع المحطه بالنت كده من غير بقى اي جو الشبكه والحاجات بتاعت الراديو. ولكن تقدر تفتح برضو الراديو لو الشبكه عندك جامده جدا وتفتح 100.6 طبعا غنيه عن التعريف. وعندنا بقى حاجات تانية كتير، زي مثلا تقدر تخش على البلاتفورم بتاعت سوشيال ميديا نجوم اف ام على فيسبوك انستغرام اكس او تويتر سابقا وكل هذه الحبشتكنات. ندخل بقى على موضوع الحلقه النهارده واللي جاي بصراحه اشغلك شويتين بيه، الا وهو الاوفر ثينكينج. او النهارده عامل لكم كده توليفه كده او حلقه عن الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط اللي ممكن يكون او المشهور جدا في منتصف الليل. بما اننا برنامج بنتكلم بقى الساعه 12 بالليل ولسه بنبدا نتكلم وحركات كده، فحب اقول لك ان هو ده وقت الاوفر ثينكينج المفروض. فبدل ما انت تبقى قاعد لوحدك او انت قاعده لوحدك بتفكري او عندك تفكير مفرط حاجه معينه، فحب اقول لك ايه، تعالي نتسحل مع بعضينا ونشوف بيحصل ازاي الاوفر ثينكينج وايه اسبابه وطلع معناه ايه، وقصه كبيره قوي هناخدها، يعني هناخد هذه الرحله خلال الحلقه. ولكن خليني في البدايه خالص اقول لك مستني منك كل الرسائل الممكنه وكل المكالمات الممكنه منك، وتشاركني وتقول لي نوع الاوفر ثينكينج اللي عندك. هل هو اوفر ثينكينج فلسفي ليه علاقه بان طول الوقت الدنيا دي اتخلقت ازاي والفرخه الاول، ولا عارفين الحاجات اللي احنا بنتسحل فيها دي، ولا تفكير وجودي كيف بدأ الخلق بقى والحركات دي، ولا هو تفكير مستقبلي كده أو خوف دايما أو تركيز في فكرة إن أنا طب أنا هخش جامعة إيه، طب أنا هخش مدرسة، طب أنا هجيب درجة كام، طب أنا فلوسي في البنك، طب المصاريف العيال اللي جاية كمان شهر دي ولا كمان أسبوعين دي هجيبها إزاي، ولا هصرف إزاي ومصاريف المدرسة والسبلايز والحاجات دي. طول الوقت بيبقى عندنا نوع كده معين من التفكير أو التفكير المفرط يعني. فعايزك لحد دلوقتي كده كسؤال مبدئي، ولسه بنبدا مع بعض الحلقه قبل ما ناخد كمل معارك في الساعتين دول، احب اسمع منك وتبعت لي على الواتساب اللي قلت لك عليه اللي هو 0-15-5955-1006. عقبال بقى ما تجمع وتقول لي كده نوع الاوفر ثينكينج اللي عندك او التفكير المفرط، هنطلع فاصل ونسمع اغنيه ونبدا بفيروز نسلطن الجو كده ونروق الدنيا، وبعدين نرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه بنبدا مع بعض الحلقه. لو انت لسه واصل او لسه فاتح البرنامج فحب اقول لك اعيد عليك اللي احنا او موضوع الحلقه اللي هنتكلم فيه النهارده واللي انا قلته من شويه الا وهو فكره الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط او ان انت طول الوقت بتفكر بشكل مبالغ فيه ايا كان في الموضوع اللي هو ايه. ولكن خليني اقول لك في المقدمه بما اننا كلنا مجتمعين مع بعض بعد منتصف الليل او في منتصف الليل اهو فلازم نتكلم عن ظاهره بتحصل لنا تقريبا طول الوقت في الوقت ده وقت اللي هو بتاع الساعه 12 بالليل 1 بالليل 2 بالليل. هل انت واحد من الناس اللي دماغها شغاله مش بتنام طول الوقت خاصه بالليل في وقت النوم؟ هل انت واحد من الناس لما بيجي يدخل السرير بالليل كده لازم تخطر على باله 100 فكره تطير النوم من عينه؟ هل كل يوم بتفضل سهران بتفكر في حاجات غريبه حصلت من 7 8 سنين؟ هل انت طول الوقت بتكون بتفكر في مديرك قال لك ايه الصبح بدري جدا 8 9 الصبح وانت دلوقتي الساعه 1 بالليل مثلا المفروض تبقى نايم بعد يوم طويل وإرهاق وتعب مرعب؟ اشمعنى الحدث أو اللحظة اللي حصلت الساعة 8 الصبح دي هي اللي جات لك دلوقتي؟ هنكتشف ده مع بعضينا ولكن الحلقة دلوقتي أو النهاردة عن التفكير المفرط عموما. ولكن خلينا أقول لو في البداية كده هنتكلم أو في الفقرة الأولى ألا وهي المقارنة مش في مصلحتك فاحنا هنقارن بين حاجتين ألا وهم فكرة أن أنت لو بني آدم ما عندكش التفكير المفرط ده بتفكر بشكل عادي اللي هو إيه العادي ده؟ عايزك تتخيل معايا ان التفكير العادي بتاع الشخص اللي المفروض يبقى طبيعي جدا الا وهو 1+1=2. التفكير العادي ده هو الخط او تخيله معايا ان هو خط مستقيم بيوصلك من حاجة او تساؤل جه في دماغك فانت فكرت في هذا التساؤل وصلت للنتيجة او للحل شكرا يلا ننام. ولكن الاوفر ثينكينج تخيله معايا مش خط مستقيم زي الاولاني، تخيله معايا دواير عمالة تلف حوالين بعضها، انت عمال تدخل في حوار وتخرج في حوار وما بتلاقيش حلول وعمال تلف وتعيد وده قال لي وده عاد لي ودي قالت لي ودي بصت لي وده غير صوته وهو بيكلمني، طب ده قال لي هيكلمني وما كلمنيش، طب دي قالت لي مش عارف ايه، طب دي اتكت لي على السيت، طب ده اتكي لي على السيت وهكذا بقى. فبنبدا طول الوقت نلاقي نفسنا مخنا وبنقعد او التساؤل اللي انا عايز اقول لك ان انا فاهمه جدا وحاسس بيك اللي هو بتاع انا ليه فكرت في ده وبعدين جت ازاي لوحدها كده، طب ده انا كان في مليون وقت تاني خلال اليوم المفروض كنت افكر فيه. يعني انا كنت قاعد في البنك الصبح قاعد بلعب في التليفون، تعالي لي هات التفكير ده بما اني كده قاعد مستني دوري مثلا، ليه تجيلي دلوقتي وانا فعلا في اشد الحاجه للنوم؟ هنكتشف كمان شويه لما نوصل للفقره بتاعت العلم نور بقى ونشوف علم النفس بيقول لك ايه، وفي برضه تركيه صايعه كده حلوه بصراحه هقول لكم تعملوها في نهايه الحلقه برضه هتفرق معانا. ولكن خليني اقول لك في البدايه انواع الاوفر ثينكينج عشان بس نبقى فاهمين احنا رايحين فين، وتعالى افكرك في النص كده بارقام التواصل لان هذا البرنامج قائم على مشاركتك ايها المستمع الجميل وانت كمان برضو ايها المستمع الجميله. رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006، اما رقم التليفون هو 02-38-35-022. تعالى اقول لك ان في ثلاث انواع من الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط، هما مش نوع واحد، هو في انواع كتيره على كل لون وكل ذوق انت متخيله. اول حاجه تعالى نتخيلها مع بعض زي ما قلت لكم برضو قبل الفاصل هي الافكار الفلسفيه اللي هي ايه بقى بدا الوقت ده العمر ده او الدنيا دي بدات امتى، كوكب الارض ده اول يوم عليه كان عامل ازاي، عارف اسئله فلسفيه مستحيل تلاقي لها اجابه اطلاقا. كيف بدا الخلق، بتلاقي نفسك بتقعد تفكر طب اول واحد عمل الحقنه اقنع بيها الناس ازاي، عارفين بقى الحاجات انت فاهم يعني بقيه الافكار يعني. فبتيجي دايما في دماغك الاسئله الفلسفيه بتاعت اول كل حاجه في الدنيا دي. تاني حاجه او تاني نوع من التفكير هو ان في ناس بتسهر تفكر في اسئله وجوديه جدا زي مثلا ازاي الامير اللي جوه اللي هو الصمغ ده ازاي ما بيلزقش جوه في الانبوبه، ازاي مش عارف الفرخه دي بقى جت الاول ولا البيض، طب ازاي اول في حاجات بقى اللي هو اول حلق مين حلق له، الحاجات بقى اللي انتوا فاهمينها دي. ده نوع تاني الا وهو التفكير الوجودي. في نوع تالت الا وهو ان في ناس بتفكر بشكل عملي او شكل يومي اللي هو الدراسه داخله فانا هجيب مصاريف الدراسه دي منين، الدروس داخله فانا محتاج قد كذا فلوس، ده انا كل يوم هدفع فلوس في دروس، ده انا كل يوم هعمل مش عارف ايه. طول الوقت بتفكر في مستقبلك، طب انا حسابي في البنك هيبقى فيه كام كمان سنتين، طب انا السنه الجايه في الشغل بتاعي ده المفروض ابقى وصلت ليه ولا هفضل زي ما انا ولا هيمشوني، فبقى في دايما افكار ليها علاقه بالحياه اليوميه. في نوع تاني نقدر نقول عليه اللي هو في ناس بتظهر تفكر في مليون حاجه لو هنقدر نجمع بقى كل دول، الا هو البني ادم اللي كل يوم بينوع لك بقى. المخ اللي بينوع لك اللي هو ايه، مره تفكر في مستقبلك ومره تفكر في الماضي تماما
مره تفكر في النهارده حصل ايه ومره مش عارف ايه، ولكن تاكد معايا ان هم في الغالب مش هيخرجوا بره الثلاث حاجات دول. تمام تمام، نقرا بقى الرسائل ونصبح على الناس اللي بعتت لنا ونشوف الناس لما سبتهم بالسؤال الجو قالوا ايه. طيب اول رساله معانا بتقول: هاي جو، انا مروه، عامل ايه يا جو؟ انا كويسه مروه، منوره الدنيا. قوليلي، بتفكري كتير؟ هل انت من الناس اللي عندك فرط تفكير؟ مش فرط حركه بقى اللي احنا عارفينه، لا، فرط تفكير. طيب رساله تانية: تحياتي لاجمل برنامج، كنت عايز اسمع اغنيه الحب عيبنا لرامي صبري، دي ابرار ياسر. حاضر، صباح الفل يا ابرار. طيب السؤال اول رساله اللي بعدها: والله يا جو دي احلى دوشه، شكرا جدا والله، دي اللي بتظبط اليوم. بتقولي بقى: بالنسبه لسؤال الحلقه، مؤخرا ما بقتش شخص اوفر ثينكر قوي، بس لما بفكر بيكون في المستقبل ومش كتير برضه. بس هي لو فكرت، يعني اختنا منا بقى لو فكرت، بتفكر في المستقبل. طيب كويس. طب هسألك سؤال برضو، عشان اكيد ده هيبقى لسان حال ناس كتيرة، عشان توقفي ان انت تبقي بتفكري بشكل مفرط وقبل ما تنامي والحاجات دي، قولي لنا كده تركاية عملتها منا. يعني هل في حاجة انت معينة، والله يا جماعة انا لما عملت كذا كذا كذا لمدة قبل النوم بساعة مثلا، لقيت نفسي الموضوع ده راح من دماغي خالص. يعني عايزك برضو تشاركينا من خبرتك لو في حاجة انت عملتيها. طيب صباحك فل يا جو، كل سنة وانت طيب وبخير دايما يا رب. بمناسبة المولد النبوي، كل سنة وانت طيب وانت طيبة. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سارة، سارة سامي. كل سنة وانت طيبين طبعا جميعا. تقولي ممكن تشغل اغنية مصدقت تقابلنا لرامي صبري؟ حاضر. وبتقولي: انا دايما عندي تفكير ازاي هخلص شغلي واليوم هيمشي ازاي، واحلى حاجة النهاردة اني مش بفكر في الشغل عشان بكرة اجازة. يا بختك وكويس. طيب انت طول الوقت مخنوقة من شغلك شكلك. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه. حماده المصري، صباح الفل عم حماده. مساء الفل يا جو. يا جو، بفكر في كل حاجه، بفكر فيها كتير قوي، وفي الاخر اللي ربنا عايزه بيحصل. عايز اسمع اغنيه عايزك توعديني لتامر حسني، او اغنيه اوعى تنساني لحمائي. حاضر، دي هيا. وردو بتقول لي: بمناسبه الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط، فانا عندي ميكس، يعني في ماده كده اسمها توحيد، ما انصحش حد يذاكرها لوحده، بتوديني وتجيبني باسئله ملهاش اجابه. بجد الماده دي عباره عن اسئله ومسائل بالعقل، لان لما بتيجي تناقش حد اكيد هتقول حاجات كتير. طيب التاني بقى: بتفكر في المستقبل، يعني الاسئله دي: يا ترى هنجح، يا ترى انا ماشيه صح، وهكذا. والنوع الثالث من طريقه تفكير ورده هي: لما بيحصل موقف محرج او تزعل من حد، او تزعل حد منها يعني، طب يا ترى انا اعتذرت، طب يا ترى الموضوع ما كانش مستاهل، بتقعد بقى تفكر في الحاجات دي. انا بقى كل ما بفتكر ده ببقى عايزه اخبط دماغي او بنفسي باي حاجه، بتعصب مني جدا، مع ان اصلا هي مش فاكره حاجه، وبقول انا ليه يعني في ذنب رهيب طول الوقت. هنكتشف خلال الحلقه. عندي اجابات، يعني اظن هنبدا نفهم شويه الدنيا. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ انا فعلا كده من زمان عندي اوفر ثينكينج كتير، بالذات طبعا ساعه ما الواحد بيقرر ينام، بفكر في مواقف قديمه او في احداث حصلت، او في رد فعلي على موقف كان صح ولا لا، وكل ده مع التفكير في اللي جاي. بس انا بقيت بعمل ايه عشان الموضوع ده؟ بقيت بشغل قصه رعب او قصص بوليسيه من اليوتيوب، فبركز فيها لحد ما يجي لي النوم، فما لحقش افكر. فكرتيني يا مروه. دي مروه فكرتني بواحد صاحبي بيقول لي: يا يوسف انا ما بقتش بعرف انام. هما اتنين قالوا لي، بيقولوا لي ما بقناش بنعرف ننام غير واحنا مشغلين بودكاست جنبنا، او برنامج جنبنا، او مش عارف ايه، اللي هو ايه، بيسحلوني معاهم وبيخلوا ما فيش وقت المخ يفكر، وبنام فعلا وبتاع. فحاسس ان الموضوع ده ماشي. يعني مروه برضو قالت ان هي كمان بتعمله، فشكل كده ممكن يكون في ناس كتيره بتعمله. نسمع اغنيه لان اتكلمنا كتير قوي، فنسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب رسالة كمان ونكمل نقرأ الرسائل. مساء الجمال يا يوسف، عامل ايه؟ قعدت افكر في الموضوع لقيت ان انا عندي يعني الاثنين بصراحة، بقعد اراجع حاجات كتيرة حصلت واقول يا ريتني كنت عملت كذا، وفي نفس الوقت بقعد افكر في المستقبل هعمل ايه وهروح فين وهل هاخد القرارات الصح ولا لا. يعني دماغي شغالة في الماضي والمستقبل وسايب الحاضر يتصرف لوحده، بس بجد الموضوع متعب، بالذات وقت النوم يا لهوي دي.

لان هو طول الوقت بيبقى زي ما تقولي كده اكتر مثل هو اللي بيحصل يعني واقرب للواقع بشكل كبير. ان احنا طول الوقت قبل ما ننام بنلاقي نفسنا دماغنا بتقعد تفتكر حاجات وكلمه غلط قلتها من 3 سنين وموقف اتصرفت فيه غلط او صح ان كان. بس طول الوقت بتحس ان الموضوع جاي في الحاجات السلبيه اكتر, تحس ان مخك جاي يعذبك يعني. ولكن هنكتشف مع بعضينا هو ده عذاب ولا لا, بس لسه هنشوف. واكتر لعبه كنت بتلعبها وانت صغير, كنت بلعب كوره كتير في الشارع يعني. انا كنت بلعب كوره ما كنتش بطلع تقريبا, وكل المصايب بقى والحاجات والتعوير والخبطات والزعيق والمش عارف ايه كان من لعب الكوره اللي في الشارع. يا من ساخر عليك يا يوسف, انا مش جين زي ولا تسعينات, انا من قبل كده بقليل, بس متابعك مع بناتي الحلوين ساميه ومنى, ربنا يخليهم لك يا سمر. والله بتقول لي مستنيه التركايه اللي في نهايه الحلقه عشان ساميه اوفر ثينكر جدا. ماشي, هنقول هقول لك التركايه في الاخر وهتجمعي معايا, يعني هنتخيل مع بعض او هنفهم مخنا بيلف ليه اللفه دي وبيخلينا نفكر في الحاجات دي في اوقات كده. طيب يوسف بركات, اخويا انا محمد 30 سنه واخت صغيره عندها 19 سنه, مزعلاني ومخاصمها بس مش قادر بصراحه, عايز اصالحها. هي 24 ساعه مشغله نجوم اف ام بتتفرج عليك دلوقتي وانا خدت بالي, فريت اقول لها من خلالك حقك عليا يا ملك, ما تزعليش مني وشكرا جدا يا جو. ماشي, هو رقم اخره 035 وهو محمد وعنده 30 سنه واخته الصغيره عندها 19 سنه, وكان مزعلها او هي مزعلاه وهو مخصمها. اظن كل الحاجات دي تخليها تعرف هي مين, فحقك عليا يا ملك. هو بيقول لك حقك عليا يا ملك وما تزعليش مني وخلاص بقى ملوكه, يعني ايه اكوك الكبير برضه يعني, معلش عديها له المره دي, خليك انت قولي له ايه يا باشا عليك واحده وايه وانا مسامحاك المره دي, هاتيها له في الحته دي, خليه يحس اللحظه كده اللي هو ايه, لا يا عم هتفضل كل مره تزلني تقول لي عليك المره دي ومش عليا المره دي وحاجات, فهيبطل يضايقك تاني. تمام, نطلع فصل ونرجع تاني. 0-15-595-1006 ده رقم الواتساب, ما تروحوش في اي حته, لسه مكملين مع بعض, لسه الحلقه بتبدا. طاقه مختلفه يا جماعه, عايزين طاقه مختلفه.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسلام.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015-595-1006, اما رقم التليفون هو 388-350-22. اظن دي اسرع مره امر بفقره المقارنه مش في مصلحتك, لان واضح ان الناس كلها بتفكر كتير جدا قبل ما تنام, والناس كلها مش طايقه نفسها. يعني في حاله عندي من الجددان في الرسائل, والله بفكر يا يوسف هموت ومش عارف اخبط دماغي في العيد, ففي الحته دي. فتمام خلاص, احنا فهمنا كده ان المقارنه ايه. اول فقره ديت خلصت ان المقارنه مش في مصلحه التفكير الزياده جدا, واحنا مش طايقين نفسنا منه. تمام, طب نخش بقى على فقره العلم نور, واما نشوف كده التفسير العلمي للتفكير المفرط ده. لو عايز تعرف ليه الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط مش بيحصل غير بالليل قبل النوم, فالتفسير العلمي ان مخك خلال النهار بيكون مشغول بحاجات تانية, مشغول بمهام يومية, مشغول بمش عارف مين اللي هيكسر عليك وانت سائل عربية على مش عارف طريق السريع ده, ومشغول بمش عارف مين صاحبك الرخم اللي انت مش عارف مش عايز تشوفه في الشغل, مشغول بالبن بتاعك خلص ولا لا وانت رايح الشيفت. في شوية حاجات كده بيبقى مخك مشغول فيها, فمش قادر اوفر ثينك, مش قادر يبقى هو اوفر ثينكينج, يعني هو زيادة عن اللي المفروض يبقى الطبيعي, فهو اصلا واصل له الطبيعي فمش قادر ايه يعلي عليه. تمام, فخلال وقت النهار الحنتفة في التفاصيل الصغيرة اللي هي بتجنة بالليل دي ملهاش مكان قوي. تمام, لكن لما بيجي بقى الليل وبتقل مسؤولياتك وترتاح على سريرك على فرشتك وتقعد وتريح الدنيا, مخك بيبدأ ياخد راحته. حلو, المفروض احنا تمام قوي يا معلم, انت ليه بتعمل فيها كده؟ يعني بيبقى فيه دايما اتصال اللي هو طب انت معايا, انت معايا ولا ضد. بيبقى عنده رفاهية بقى في الوقت ده اللي هو قاعد فاضي فيه خالص انه يتعمق, تسمح لي اقول لك في التفاهة, وتسمح لي اقول لك في قضايا صغيره جدا وتفاصيل صغيره جدا مش فارقه في الدنيا, ويبدا بقى ايه يقرب جدا ويزوم ان في حاجات غريبه جدا حصلت من سنين, لانه خلاص بقى فاضي, بقى في حاله من الفراغ. المفروض الفراغ ده كنا واحنا صغيرين مفروض بيولد نوم, دلوقتي بقى بيجيب افكار كتير. تمام, من فوائد بقى الاوفر ثينكينج, لو هنتكلم احنا كده فهمنا ليه بيحصل, لان طول اليوم مفيش مجال لان انت تفكر بشكل زيادي, ففهمنا ان هو بيجي بالليل مخك هادي وجسمك ارتاح وقاعد ما وراكش اي حاجه. فيلا بينا ايه, تعالى تعالى اما اقول لك لفه الطرحه اللي كنت عاملاها في اعدادي دي ازاي كنت بتنزلي كده وانت شبه مش عارف, ويبدا بقى ايه ياخدك ويوديك ويلفك وبتاع. تمام, طيب هل في فوائد لهذا الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط العميق؟ انه بيخليك مدرك لتفاصيل صغيره, يعني بيخليك شويه جراوندد او على ارض الواقع. لو انت بتقول او بتفكر في حاجات يوميه زي انا بقسم القبض خلاص اهو فاضل له يومين ثلاثه ان شاء الله القبض, عايز اعمل الايكو بتاع ايهاب صالح ده بتاع البوب اللي هو بتاع يوم الخميس ده, القبض مفروض خلال يومين. تمام, فاهم قصدي. فالمهم انت بتقعد بقى تفكر القبض ده هيجي هطلع منه ايه ليه وهطلع منه ايه ليه, ففي شويه افكار نقدر نقول ان هي مفيده. كويس, انت بتقسم دنيتك وبتاع حلو, وبتبدا تبص في حاجات ممكن تكون كانت غايبه عنك, زي والله بقى لي كتير قوي ما اتمرنتش, ما هي برده كلها حاجات بتيجي بالليل, انا ما محتاج اركز في الاكل وبتاع, فممكن فكره من دول تظبط وتلاقي نفسك ايه طب تصدق انا هظبط اكلي من بكره, يعني حاجات كده. فتبدا ممكن ايه نحس ان طول الوقت بتخليك, لو هي على قد كده فتمام مخليك واقعي, ولكن من العيوب انه بيقلل وقت النوم, ان انت لو فضلت تفكر كده كتير اللي هي كنا زمان بنقول عليها بنتقلب كتير دي, تقريبا مش بنتقلب بنبص في السقف, فاهم, بيخليك مرهق ومتوتر تاني يوم ونومك قل امبارح, فبيبقى فيه الحته دي. فالعيوب ماشي باينه. طيب هل بقى مخك قصد يعذبك؟ تفتكر ولا لك بهذه السهوله اطلاقا؟ هنسمع بقى توليت لانه الطلب كتير, فنسمع توليت ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نسمع الاغنيه ونرجع تاني اقول لك ليه مخك انت فاكره بيعذبك بهذه الطريقه, ولكن هتكتشف معايا ان هو مش بيعذبك ولا اي حاجه. نسمع بس الاغنيه دي ونرجع تاني.

هل في نصايح للتغلب على الاوفر ثينكينج او افكار؟ يعني تعال احنا بنفكر مع بعضين، الفكره ظبطت معاك يا باشا كتر خير الدنيا، ما ظبطتش ما تقعدش تقول لي بقى انت قلت لنا النصيحه وما ظبطتش. لا احنا عادي يعني بنفكر مع بعضين. اول حاجه لو عايزين نتخلص من ظاهره الاوفر ثينكينج وعموما لو نعمل لها شيفت ديليت، فاهلا بيك في الفقره الثالثه الا وهي شيفت ديليت، اللي بنتخيل ان احنا بنمسح حاجه من حياتنا. فتعال نتخيل ان احنا نمسح الارق او الاوفر ثينك، خلينا نتكلم مش الارق لان الارق ده حلقه ثانيه، ولكن الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط يعني. فاول حاجه في شويه افكار زي مثلا ان انت قبل النوم قرر انك هتفكر في حاجه مش واقعيه، زي احداث فيلم اتفرجت عليه قبل كده وعمال بقى بتتخيل نفسك بطل من الابطال جواه، ولو كان حصل مش عارف ايه كنت فعلا هتحب الاميره وتنقذها، ولا كنت هتعمل زيهم وتجري ترجع تنام بدري يعني انكد. تاني حاجه اعمل لنفسك روتين يومي قبل النوم، سواء تاخد شاور دافي كده، مشروب لذيذ، الحاجات اللي احنا بنشوفها في الافلام الاجنبيه دي عارفينها، او تسمع موسيقى، ممارسه التمارين، عارف الحاجات دي، حاول تعملها. يوجا والتامل مكتوب قدام اليوجا والتامل، تخيل انا بقول لك تعمل يوجا والتامل، مفيش الكلام ده، فبس احنا بنفكر مش يمكن تظبط معاك او معاكي، بس لازم نقول. طيب تالت حاجه الا وهي دي بقى بجد والله دي مهم، حاول تفرغ افكارك اول باول طول اليوم. هتقول لي طب ما انت قايل لي مفيش وقت، ماشي بس انت عارف الدنيا جوه في دماغك فيها ايه. هو مخك مش بيجبرك تفكر في الحاجات دي زي قبل النوم، ولكن انت بتبقى فاهم دماغك راح فين وجاي منين واللي مضايقك واللي بتفتكره من 3 سنين والحاجات دي. حاول بقى تفرغ افكارك اول باول اثناء اليوم وما تكومهاش لحد بالليل، يعني لو عندك فكره شغلك طلعها وتكلم مع حد فيها. بمعنى لو الموضوع مثلا بقى له يومين 3-4، ودي وجهه نظر يعني فكر فيها ممكن تظبط معاك، اللي هي عندك واحد صاحبك بيسمعك كده ولا تحس ان هو عنده وجهتين نظر حلوين يعني، اتكلم معه قول له والله بص انا عايز اقول لك حاجه غريبه جدا، انا بقالي كذا يوم بفكر في كذا كذا كذا، والموضوع غريب جدا يعني هو مش منطقي اطلاقا، ولكن انا بفكر في ده، انا متخلف ولكن يعني فكر معي هل في وجهه نظر. فهو ممكن بقى يتفلسف عليك شويتين، تسمع بقى عارف انت 1% اللي بتستفيده من اللي بيكلمك ده، فممكن تستفيد 1% منه يفرق معاك، وفي نفس الوقت انت فرغت الطاقه الصبح اتكلمت فيها وبتاع، هيجي لك فكره جديده هنفكر هنعمل فيها ايه اللي جاي بقى، اللي هي لو ما لقيتش حد دردش معاه او دردشت ومحلتش نقدر نكتب الافكار دي بقى. والله ده انا وطي فيها المزيكا دي بقى عشان تركز معايا. حاول تكتب يوميات او مذكرات كده، وبالذات لو خصصتها للاحداث الايجابيه اللي حصلت لك خلال اليوم، يعني لو حصل لك حاجه كويسه ترقيه، حاسس ان انت راضي عن نفسك، مش لازم بقى الحاجات الجامده دي ان حد اداك كاس ورفعته وجريته وشالوك ولفوا بيكوا، مش لازم الحاجات الجامده دي، ولكن انت لو حاسس ان انت راضي عن نفسك بحاجه معينه، وصلت ميعادك بدري يعني، ما مسكتش السوشيال ميديا كتير، التليفون النهارده ما مسكتوش كتير، بتشرب سجاير قللت شويتين، يعني ان كان انت فرحان اتبسطت اقف عندها، زي ما بنقف عند بنعمل حبه قبه زي ما بنقول، اقف يا باشا عند الحاجه اللي كانت جميله دي واكتبها كده ايه في ورقه وفي النوت وبتاع. ويفضل والله يعني كثره الاقاويل وعلماء كتيره وناس كتيره اتكلموا في القصه دي، يفضل الورقه والقلم بجد، يعني التليفون تقريبا مخنا اتعود ان احنا بنتشات مع الناس، فبقت زيها زي اي حاجه حتى لو انت كاتبها في النوته برضو بتتنسي، بحسها كده يعني انا بشوفها كده بصراحه. بس لما بمسك بقى الورقه والقلم فعليا بقى ماسك القلم نفسه والورقه وقاعد عمال اكتب وحاجات مش عارف، بحس ان الفكره دي بتقعد في دماغي حبتين بفتكرها تاني، ما بتضيعش وسط السوشيال ميديا والحاجات دي. طيب وتبدا تعمل ايه؟ هتبعد بقى، هتلاقي نفسك يعني ده هيؤدي المفروض لايه؟ المفروض هتبعد نفسك عن الندم والتفكير في الاحداث السلبيه، اللي هو ايه؟ بترسم لنفسك طريق معين وهو ان انت شايف ان الطريق فيه حاجات كويسه، فهتبدا تفتكرها، مخك هيبدا يعني هتبتسم سيكه كده وهتتبسط. اتمنى صديقي والله العظيم كل اللي انا بقوله ده ما هي الا محاولات ان انا اخلي نومتك مرتاحة يا أستاذ. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحش في أي حتة، لسه مكملين مع بعضينا وبس كده.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطر بعيد حلوه جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره، اوبا!

فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 388-350-22. ولسه بنتكلم عن التفكير المفرط او الاوفر ثينكينج عموما. وخلينا بقى نكمل ونقرا الرسائل، لان اللينكين اللي فاتوا ايه اتسحلنا جامد وقعدنا نقول بقى اخبار ونصايح وحاجات كده. فتعالوا بقى نقرا ونشوف انتوا بعتوا ايه. ساميه بتقول لي مساء الخير، عايزه امسي على منى ومنى وعايزه اسمع اغنيه ليالينا لتو ليت. احنا شغلنا تو ليت صح؟ ثانيه واحده، اه شغلنا تو ليت. طب اختاري بقى مغني تاني، يعني بنحاول على قد ما نقدر ننوع، فما بنشغلش نفس المغني مرتين عشان يبقى في تنوع كده. طيب صراحة فولي يا جو، كل سنة طيب. عايزين حاجة لتامر عاشور ومسيلي على تمارا وتيا وأم تمارا عشان بيسمعوك. صباح الفل عليهم جميعا. ده رقم آخره 556. يا رب يكونوا سمعوا الكلام. وأتمنى وحاضر هشغل لك طبعا تامر عاشور. هيا جو أنا مروة عامل إيه؟ شفت يا جو زغرفت اسم القناة، مسمياني مسمية المحطة المسجلة الرقم يعني، وعاملة قلوب بقى وفرشات وحركات، فشكلها حلو. اسمك إيه بقى أنتي؟ ماشي، هو مش قايلة اسمها ولكن هو رقم اخره 556. حاولوا تقولوا اسمكم يا جماعه في الرسائل عشان نعرف بعض. صباح العسل، ببعت تحياتي من امبابه، الاحلى واجمل برنامج في العالم كله واجمل جو في الدنيا واجمل نجومه في ام. تسلم لي او تسلمي مودي، هو اسمه مودي بقى. ماشي، تسلم يا صديقي. واحلى تحيه طبعا لكل اهالينا في امبابه، ده رقم اخره 441 او مودي، يعني على حسب بقى لو الاسم صح اللي بيتكتب على الواتساب. طيب والله يا جو مش حاجه كبيره، بقيت راضيه عن حياتي وشايفه مهما افكر مفيش حاجه هتتغير غير صداع ونفسيتي تتاثر بالسلب. وبقيت بصلي الفجر واقول اذكار الصباح واتمرن واصلي الضحى وانام وامشي بمقوله اعقلها وتوكل. ده ردا على ايه بقى؟ كانت منا بتقول انا كنت شخص اوفر ثينكر قوي، وبعدين يوم ما بقى بقيت بفكر في بفكر قوي، يعني ده لو حصلت تاني بقيت بفكر في المستقبل. فبقول لها طب، او سالتها قلت لها منا طب انت عملت ايه عشان ما تبقيش شخص اوفر ثينكر زي الاول؟ فهي بقى قالت اللي احنا لسه قايلينه ده، اللي هي ايه، بقيت مقتنع يعني ان مفيش حاجه هتتغير ومش هيحصل لها حاجه غير انها هتفضل مصدعه كده ونفسيتها هتتاثر بالسلب. وبقت بتصلي الفجر وتقول الاذكار وتصلي الضحى وتنام. ماشي، كلام محترم. اهلا يا جو، مساء الخير على الجميع. ساميه متعصبه الاهلي، اسمها كده، هي ساميه متعصبه الاهلي. ومنى والام الجميله القطه متابعين. الحق انا في ايه؟ ماشي، المهم انتوا فاهمين اكيد اسميكم، فتمام. متابعين بشده البرنامج يعني، شكرا جدا. تابعت معاهم اجباري. اه ماشي، فهمت كده بقى. ده محمود وبقى ايه، ساميه متعصبه الاهلي ومنى والام الجميله، مش عارف بقى اقول القطه ولا الام الجميله هي القطه، هم متابعين البرنامج واجبروا محمود يسمع البرنامج ويبعت لي بنفسه وعايز يسمع اغنيه لمحمد فؤاد، وبيقول لي شكرا على البرنامج الرائع ده واسف على الاطاله يا جو، متابع جديد. ونسيت اقول سامي كمان معانا. يعني صباح الفل عليكم جميعا، يعني اتمنى تكونوا قاعدين مبسوطين كده وبتقضوا وقت لطيف. طيب رسالة تانية، انا عمر اشارك في البرنامج، ممكن توصل رسالة لواحدة صاحبتي وقول لها اني بحبك جدا وانتي احسن واحدة قابلتها في حياتي، اسمها وفاء، والبنت اللي بعتها الرقم اخره 903 او منى. فتمام، اتمنى تكون وصلت. طيب احمد بيقول والله يا جو انا دايما عندي تفكير مفرط في الفلوس اللي انا محتاجها الايام الجايه، لدرجه الاله الحاسبه اللي عندي على التليفون تعبت مني. والحاجه الثانيه دايما بكلم نفسي امتى هلتزم في الصلاه، امتى هستقيم، ويا سلام لو غلطت واتكلمت في سيره الناس مع حد ارجع اقول اللي انا عملته ده، واخد يومين عيان يعني، او بيتعب من النم ده او الحاجات دي. دايما بخاف من سيره الناس وعدم الالتزام في الصلاه وقله الفلوس، بس دايما علاجي الوضوء والصلاه. انت مش محتاج حاجه يا باشا، انت ماشي كويس واللي انت فيه ده كويس يعني، على فكره مش وحش، بس سيبها على الله سيك يعني، اكتر من كده كمان، اللي هو حاول على قد ما تقدر ايه فكره الفلوس دي، يا باشا ياما جت وراحت وياما هتيجي وهتروح، فصباح الفل يعني، اهم حاجه صحتك وانت ماشي كويس ابو حميد، وربنا يرزقنا جميعا. طيب ازيك يا يوسف، انا عاليه. بمناسبه الاوفر ثينكينج، بفكر في محمد جوزي بزياده جدا. واستني ده انا كنت عايز اشغل لك اغنيه معينه، مش عارف هتظبط ولا اصلا مسقطها برده، بقى لنا كتير ما سمعناش الاغاني بتاعت الفتره دي. استني احاول اظبط. انا هقرا لك دلوقتي الرساله، مش عارف كانت بتبدا هي اسم الاغنيه تليق على اللي انت بعتها، اما نبعتها بص خلينا نلعب اللعبه دي، نقرا بس الرساله وبعدين هشغل لكم الاغنيه على طول. طيب بفكر في محمد جوزي بزياده جدا، ويا ترى بيحبني ولا لا، بيقعد يحلف لي انه بيموت فيا وانا برده بقعد افكر واحلل لحد ما اتعب. تقعد تحلل بقى تصرفاته وكلامه وحاجات كده، بس ده كله عشان انا بحبه جدا والله. وصل له رساله بقى واقول له ما يزعلش عشان دي طبيعتي، وهو بيسمعك دلوقتي.
الله يكون في عونك يا محمد. ويعني ايه ويا بخت يعني والله العظيم ربنا يخليكم لبعض يا صديقي وتبقى دايما كده علاقه طيبه. دي عاليه وكانت بتبعت هذه الرساله لمحمد. طب تعالوا نسمع الاغنيه ونشوف الاسم بتاع الاغنيه المفروض يكون بيليق على اللي هي قالته، بس انا مش فاكر بصراحه بدايه الاغنيه. تعالوا نخبطها كده ونشوف، ولو حصل حاجه فباشا ما كانش قصدنا يعني. يلا بينا، لسه تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم عن التفكير المفروض. ولكن بما اني قعدت اتكلم كتير عن فوائده وهو التفكير ده بيجينا ازاي او ازاي بنبدا طول الوقت نفكر بشكل مفرط كده، فخلينا نفضل ونكمل الرسائل اللي مبعوتة على الواتساب على 0-15-59-55-1006. مساء الخير يا جو، عامل ايه؟ انا مريم، على طول بسمعك مع اخواتي. بس بالنسبة للتفكير المفرط، انا الشخص الوحيد اللي مش بيفكر بالليل، وكمان بحس ان التفكير ده بيساعدني لان اي حاجة ممكن تحصل بكون متوقعها وتقريبا بيحميني. بس السؤال هنا، هل الاوفر ثينكينج بيحمينا لانه بيخلينا نفكر في كل الاحتمالات، ولا بيتعبنا ويضيع علينا لحظة الحاضر؟ الاثنين يعني. اي برضو بالمناسبة، بس حاجة افكركم كده بيها عشان ايه لو حد لسه بيسمعنا جديد ولا حاجة، اي سؤال بيجي لي بنفكر كلنا مع بعض. يعني انا بقول وجهة نظري، يا باشا طلعت زي ما انت كنت هتقول، تمام، طلعت مختلفة، قول لي على الواتساب، قول لي لا يوسف انا شايف ان هي كذا وبتاع، يعني يلا بينا نصير الجدل ونبقى كلنا ايه، مهم نطلع بس بفكرة حلوة من الاخر، مش مهم مين اللي قالها يعني. تمام، فانا بقى ردي على اسمك ايه، مريم، بقول لها ان الاثنين، ان التفكير بيخلينا فعلا بيحمينا، ان هو بيخلينا نتوقع حاجه سيئه ممكن تحصل او سيناريو معين، فبنبقى شايفين نمط السيناريو ده في دماغنا بسبب ان احنا بنفكر كتير فيه. ولكن لو زاد عن حده وجه في اوقات محتاجين نبقى بنعمل فيها حاجه تانية تفرق في حياتنا او حاجه، فده ساعتها بقى اللي هيكون ده تضيع وقت، بقى انت كده ايه، انت كده كده باظ، انت كده خبت يا باشا، فاهم؟ ده كلامك ايه هيبقى مع مخك يعني، فأظن هتبقى في الحتة دي يا مريوم. طيب بالنسبة للناس اللي عندهم اوفر ثينكينج بالنهار كمان يعملوا ايه؟ يناموا، طالما كده كده هيجيلك نامي. دي ميرو. مين تاني؟ صباح الفل يا جو، انا بتفق جدا الاوفر ثينكينج معانا، ان الاوفر ثينكينج يعني بيخلينا يبقى عندنا افكار وخطط وانجازات كلها بتبقى بتيجي بسببه. مثلا بقى لو انت اتحمست ونفذت وقتي، وده عن تجربة، انا حتى جهزت نوت وعملت تو دو ليست لانه وهو يعني بسبب التفكير اللي جالها، ولو هعمل شيفت ديليت فاكيد هيكون القلق والتوتر والمدير احيانا. هبقى اعمل، لما اجي شفت الرساله هبقى اعمل حلقه عن المديرين. هي قالت لي اعمل كده، بس انا مديريني كويسين، مفيش اي حاجه، ناس كويسه جدا يعني، فاهمين قصدي؟ سلام المنى وقلق من الاخر لماجي، وخلينا نعدي الحته دي. جو والله العظيم ضحكتني. طب انا كده كده بحب اكتب وبكتب افكاري، بس انت عارف ان ده بيزود الموضوع اكتر يعني، بدل جلد الذات او الموضوع في دماغي بقى بيحصل لي كل ما افتكره لا بكتبه في نوتة عشان كمان افتح واقراه. الفكره دي مش نافعه معايا. الفكره التانية بقى بتاعت بيست فريند دي، انا لو رحت حكيت ليها بقرب حاجه هتضربني بيها، وهتقول لي بفتكر وهتقول عليك يعني بتفتكر حاجات من سنين. انا بقى عندي الحل، وبجد والله انا بنام على وشي، بنام اسرع وما بفكرش في حاجه، وبجد والله. اسمك ايه بس انت الاول؟ ماشي، دي وردو، نسيت اسمك. المهم وردو كانت ماشي، ردا عليك يا وردو، بصراحه بالنسبه لصاحبتك، فلو هي مش بتهزر حاولي على قد ما تقدري يعني تختاري حد من صحباتك يكون امين كده على افكارك وفي نفس الوقت يسمعك، عشان بس جو ان انت بتفتكري حاجات من سنين وبتاع، بحس ان ده دلع ملوش لازمه يعني، ممكن يبقى فيها اوقات كتيره لا انا محتاجه اتكلم، اسمعيني حتى لو بقول حاجات يعني من سنين، كفايه ترندات سوشيال ميديا ملهاش لازمه يعني، بالله عليكم. طيب اسمك هاجر، جدعه هاجر. تاني حاجه بقى بالنسبه لفكره ان بتكتبي الحاجات اللي هي الاوفر ثينكينج والافكار اللي بتضايقك، فلا كمان هتكتبيها في نوته وهتفتحيها وتقريها ومش عارف ايه وبتاع، ماشي طالما انت جربتيها ومش نافعه معاكي تمام، ما اختلفناش، مش لازم تنفع معانا كلنا، بس حاسس ان هي طول الوقت ايه، اكتبي بتفاصيل اكتر، اسرحي اكتر مع الورقه، حاسس ان الموضوع هتلاقيه خرج من تفكيرك شويه. وحاولي وانت بتكتبي تفكري في حل، اللي هو كانك بتكلمي حد، الورقه دي حد يعني، وهتجاوبك يعني، هتلاقي اجاباتك تقريبا بتطلع اظن يعني، حاسسه في الحته دي. طيب مين تاني؟ طب ما تيجوا نسمع اغنيه بقى من الاغاني اللي انتوا كنتوا طالبينها. طيب اتبعت برده رسالتين ثلاثه كده عايزين نسمعوا كايروكي، فحسيت ان دي هتبقى لايقه. بالنسبه لعليا ومحمد، الاغنيه اللي فاتت كان اسمها حب امتلاك عليا، فانا حسيت اللحظه لايقه على القصه، طلعت اصلا كلامها بيروح في حته ثانيه، فولا يهمك ولا كان حاجه حصلت، احنا تمام. محمد مش هي اللي بعت الاغنيه دي، انا بس حبيت اصلح يعني. نسمع بقى كايروكي ونرجع تاني.

طيب رسالة تانية. مساء الخير أنا منى. تامر عاشور بقى ميزني عشان في منى كتير، وممكن تشغل أغنية باي باي لتامر عاشور في آخر الحلقة عشان نختم بيها. بصي هقولك على حاجة منى، أنا طلب مني أغنية آسف لتامر عاشور من شوية، فإحنا قلنا شوية هتبقى مسبقية الحضور يا أستاذة منى، وبعدين عايز أنا ميزك قولي لي اسمك التاني بكل هذه السهولة. نسمع تامر عاشور ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في أي حتة.

رسالة كمان كان زمان التفكير المفرط عندي بزيادة دلوقتي قل شوية، حرمت من وقت ما تعبت وجاني العصب السابع عمل مع الصح. ألف سلام عليك عم حمادة. ما هي لازم تتلدع كده من حاجة وبعدين تظبط الدنيا فعلا. طيب مساء الخير يا جو، المشكلة مش في الأوفر ثينكينج، المشكلة في الاكتئاب اللي بعده والأنزايتي عشان أسمع أغنية أنا فاضل كاريوكي. عايز أسمع أغنية أنا شغلت كاريوكي هالة أو هالة يعني، بس حاولي تقولي لي حد تاني. بس بالنسبة للأوفر ثينكينج، هو مش شرط يجي وراك اكتئاب، هو ممكن يكون الأوفر ثينكينج بيجيلك عشان أنت عايز تبقي كويسة جدا. تصدقي ممكن يجي وراك اكتئاب برضه لو أنت عايزة برضه تبقي كويسة، مش عارف، مش حاسس ان هو المفروض يبقى مش مرتبط بالاكتئاب او القلق. حاسس ان هو بس ماشي، ممكن يكون مرتبط بالقلق بس مش شرط الاكتئاب. يعني حاسس ان هو ساعات بيدينا دفعه كده. يعني كان لسه في رساله من شويه، معلش الاسم راح مني، كانت بنت بعتت وقالت انا بقوم، ولو انت نفذت الافكار اللي بتجيلك في ساعتها هتلاقي نفسك يا باشا جامد جدا وبتاع. فحاسس ان هي كده يعني، فاهمه؟ مش عارف، حاسس ان ماشي ممكن قلق، ماشي بعد ما فكرت فيها، ولكن مش شرط اكتئاب يعني، حاسسها كده. طيب هاي جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. غايبه بقى لي حلقتين، مش عارف واخد بالك ولا لا، حاسه في حاجات كتيره فاتتني. ماشي، موجوده على سبوتيفاي كل الحلقات، بس الحمد لله على سلامتك اولا. تعبانه جدا جدا وده كان سبب غيابي، يا ريت تدعوا لي كتير، محتاجه ده. الف سلام عليك يا مريم، ان شاء الله كده تكون حاجه بسيطه وترجعي كده وتبقي اقوى واقوى واقوى. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ولسه رقم الواتساب هو 015-595-1006. لحد دلوقتي حلقتنا عن التفكير المفرط.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

0: كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-22. بما اننا كنا بنتكلم دلوقتي قبل الفاصل يعني عن ان الاوفر ثينكينج او التفكير المفرط بيتبعوا كده اكتئاب وقلق، فتعال اقول لك حيله ذكيه كده علماء بريطانيين اخترعوها لعلاج فكره القلق اللي بتحصل دي. فتعالوا نشوف قالوا ايه. خبراء العلاج المعرفي السلوكي في بريطانيا ابتكروا حيله ذكيه جدا، بيقول لك خصص لنفسك كل يوم ربع ساعه بس وسميها وقت القلق. قول لمخك ان ده وقت القلق، يلا بينا هنقلق دلوقتي ربع ساعه، معاك ربع ساعه اعمل فيهم اللي انت عايزه. اختار في نص اليوم مثلا من الساعه 5 للساعه 5 وربع في الحته دي، وابدا قول لنفسك اول ما تجيلك فكره مزعجه او حاجه تستدعي التفكير المفرط. لان برضو جالي كذا رساله بتاعه تبع يوسف، انا برضو بفكر طول اليوم وفي قلق كده بيجي لي وحركاته وبفضل افكر في حاجات قديمه. برضو حاول تقول لمخك معلش الفكره دي مش مكانها دلوقتي، احنا معادنا لو جات لك الفكره دي مثلا الساعه 2 الظهر، الساعه 11 الصبح، الحاجات دي ابدا قول لمخك الساعه 5 العصر ميعاد القلق بتاعنا، هنقلق براحتنا، معاك ربع ساعه تعمل اللي انت عايزه. اكتشفوا ايه العلماء دول بقى؟ قال لك ان الفكره او المفاجاه انك لما بتوصل للساعه 5 انت قلت لمخك قبلها يلا بينا احنا الساعه 5 هنبقى نقلق مش دلوقتي، تعالى بس نشتغل. اكتشفوا ان 90% من الافكار اللي كانت مرعبه وبترعب البني ادم قبلها او الصبح مثلا الفكره دي لما جات له بقت تافهه جدا على قرب الميعاد بتاع الساعه 5 او في الساعه 5، ما بقتش مستاهله التفكير اطلاقا. كمان في فكره تانية قالوها ان هي ابسط حل للاوفر ثينكينج بالليل، هو انك تحط كشكول وقلم جنبك على السرير، جنب السرير كده، اول ما تلاقي دماغك بدات تسرح وتجيب افكار من سنه 2012 مثلا، ابدا قوم واكتب كل الافكار دي على الورق، كل حاجه تجيلك في دماغك كده اكتبها على الورق. علماء النفس بيقولوا ان مجرد نقل الفكره من دماغك للورقه مخك بيترجمها على انك صنفتها وشلتها من مكان او في مكان امين، اللي هو تمام انا احترمت الفكره وما حاولتش اجريها كده من مخي واقول لا لا لا ابعدي عني وبتاع، تفضل موجوده اكتر. فانت كده مخك بيبدا يفهم ان خلاص ماشي احنا سايبينها معانا، وبيبدا بقى يهديك ويبدا يحصل ايه، يديها تصريح كده ان خلاص يلا بينا احنا هننام، الفكره موجوده هنقلق كلنا بكره الصبح بس تعالى ننام دلوقتي. اذا اكتشفوا ان الحل مش ان احنا نمنع التفكير المفرط، الحل ان احنا ازاي او نعرف ازاي نهندل مخنا وما نخليهوش يسوق، هو ما تخليهوش هو اللي طول الوقت متحكم، يتعامل معاك كانه عيل صغير كده، اللي هو لو خدت بالك في المثال الاولاني يا باشا هنفكر في كل اللي انت عايزه، الساعه 5 تيجي وهنبدا نقلق براحتنا. او في النص الثاني من الفكره اللي قالوها، قالوا هي فكره ان انت تحاول تجيب الكشكول ده او والقلم جنبك، جات لك الفكره او افكار سلبيه جدا جدا حاول تكتبها على جنب وقول ايه اهي اتكتبت وموجوده ومش هتروح في حته وهنفضل نقلق طول الوقت ما تقلقش، وقول لمخك بقى الكلام ده كله، هتلاقي مخك ساعتها اللي هو ايه خلاص يا باشا تمام خش نام. ده اللي العلماء قالوا. محتاجين نعمل ايه؟ طبعا محتاجين نجرب الحاجات دي ونيجي في حلقات تانية نقول الحاجات دي صح ولا لا، ونفضل بقى مجربين وحاجات كده. نسمع اغنيه رامي صبري لان رامي صبري الطلب كتير، فيلا بينا نسمع رامي صبري ونرجع تاني.

نقرا اخر كم رساله سريعا. ازيك يا يوسف، انا اول مره اشترك في البرنامج، عايز ابعت اهداء لصاحبتي ملك واقول لها ما تزعليش عشان حصل معانا مشكله النهارده. انا سهيله، يعني ربنا يسترها عليكم جميعا، او مشكله ديت بقى اللي هو اتخانقتوا مع بعض يعني. ف يعني صباح الفل يا جماعه، والله مش مستاهله، الدنيا اسهل من كده بكتير. وجدع جدع يا ملك او يا سهيله ان انت بتصالحي صاحبتك ملك. طيب والله يا جانا جربت معظم اللي انت قلته ده قبل كده بس طلع بلح، وخصوصا اليوجا كنت بعملها صبح وليل ولا اي حاجه حصلت. فهنجرب حاجه جديده من اللي قلتها ونشوف يمكن تجيب نتيجه، بس شغلنا عمرو دياب وكله هيبقى كويس ان شاء الله تمام يا نعمه. وهنفضل نحاول ولا نيأس، يعني هنفضل طول الوقت نحاول. بص يا جو، انا مروه كل حلقه ببعت لك، بس انت شكلك بتنسى اسمي، او ما ببعت لك مروه وجنبي نجمه يبقى انا. يا تفاصيل كتيره مروه والله، يعني ماشي هفتكرك طبعا. يا لهوي طبعا. طيب مساء الخير يا يوسف، عامل ايه؟ بسمعك انا واختي بسنت ومستمتعين بموضوع الحلقه جدا، خصوصا ان احنا برضو بنعاني من نفس المشكله، وفعلا الموضوع ده مهم جدا. والاغنيه جميله قوي يا يوسف بس مش مناسبه ليهم خالص. ايوه خدت بالي، الاغنيه بتاع الجنات. عادي عادي، احنا كلنا اخوات هنا وبنفهم بنفهم بنفهم بعض يعني. طيب رضوى، صباح الفل عليك يا رضوى. يا جو انا محمود، شكرا انك قريت رسالتي. ممكن بقى محمد فؤاد، انا هفاجئك بحاجه محمود، احنا عندنا برنامج اسمه ساعة مع نجم هيشتغل بعد ما انا اخلص على طول، بدءا من الساعة 2. تخيل الساعة النهاردة مع مين بالظبط كده؟ محمد فؤاد. معاك ساعة تسمع محمد فؤاد براحتك زي ما انت عايز. ايه رأيك في المفاجأة دي؟ طيب نكمل ونقرا اخر كام رسالة. اول حاجة عملتها بعد ما خلصت خناقة مع المدير، مسكت الموبايل وبعت لك مسج يا ماجي. ما هو هحاول اعمل حلقة والله، بس اما نشوف هتبقى عامله ازاي وهتروح بينا لفين. طيب نحاول نقرا برضو كام رساله في الاخر، تعالوا بقى نجري فوق كده. صباح الفل يا استاذ يوسف، بركات تسلم لي يا عم والله من غير استاذ. صباح الفل عليكم وعلى جماهير نجوم في ام، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا صديقي. ده مين ده؟ اسلام فراج، صباح الفل عليك يا اسلام. السلام عليكم، مساء الخير يا جو، عامل ايه؟ انا زي الفل. رقم اخره 832. طيب خلينا نعمل بقى حركه حلوه انا بحبها جدا، الا وهي بتكون مزيكه كده معينه بالظبط كده، مزيكه الختام. ووصلنا لختام حلقتنا. اظن بعد الجوله دي جوه عالم الاوفر ثينكينج، وان احنا قعدنا ندور كده جوه تفكيرنا شويتين، اكتشفنا اننا مش لوحدنا، احنا كتير وكلنا بنمر بالموضوع ده بطريقه او باخرى وبنمط او باخر في تفكيرنا. من كلمه عاديه ممكن تكون بتحول لفيلم كامل، وتخيلات كتيره بتحصل في دماغنا، بنفضل نفتكر حاجات من سنين. ولكن الحمد لله عرفنا حل اللعبه شويتين. مخينا مش قصده يبقى بيعذبنا، هو بس بيحاول يحمينا شويتين، زي ما قلنا في فقره العلم نور، هو بس بيخاف علينا زياده عن اللزوم، وبيحب يعمل سيناريوهات للامان. وعرفنا ان الحل مش اننا نوقف تفكير، لان ده مستحيل ومش هنعرف نعملها، ولكن الحل ان احنا نعرف نهندل ونتعايش مع الموضوع شويتين ثلاثه. ساعة قلق محددة ان احنا نختار ربع ساعة اللي قلنا عليها دي، تعالوا نراجع مع بعض، او الكشكول اللي قلنا هيبقى جنب السرير لو كده هنكتب بقى الافكار كلها في دماغنا. اهم حاجة اقول لك في الاخر يا صديقي المستمع، الموقف اللي عدى خلاص ما بقاش في ايدك، وحصل اللي حصل، ولكن اللي في ايدك هو اللي جاي، وحاول على قد ما تقدر. انا عارف ان هو بيبقى شوية كلام شبه التنمية البشرية، ولكن فعلا والله بحسها دايما جنتل ريمايندر كده، تعالوا نفكر بعضنا بحاجات بسيطة. اتمنى كل الناس تحاول على قد ما تقدر ما تبذلش مجهود قوي في ان هي تفكر كتير في اللي فات، ولو حصل كذا هعمل كذا تاني ومش عارف ايه. لا، اللي في ايدك هو المستقبل والحاضر اللي احنا فيه. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه، اتمنى نكون قضينا وقت كويس مع بعضينا. انا اتبسطت جدا بكل الرسائل، وبعتذر لو في حبه رسائل كده ما قريتهاش، ولكن هكون موجود معاكم بكره قبل دلوقتي بساعتين الا حاجه بسيطه، من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. كان معكم يوسف بركات، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل،
0: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين، كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
7: لا ما تبصليش انا سايق.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين بعدين
3: بعدين بعدين.

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
6: نخش في الموضوع على طول.
5: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
7: شكلك فاهم يا نصا.
5: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
6: حضرتك فاهم؟
5: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

خلف الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.